عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن

الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا

0: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

0: شباب الزيتون. شباب الزيتون فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتون.
1: شباب الزيتون
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على بركة الله ننطلق وإياكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من الحلقات التي تجمعنا إن شاء الله بكل ما فيه إفادة وكلم طيب يقال بصدق وإخلاص موجه إلى الشباب المسلم. اليوم عنوان حلقتنا الشاب حين يشعر بالوحدة وأن لا أحد يقدر أفكاره وتطلعاته، كيف يلاقي هذه الردود باستفادة وتحدي لكل العراقيل حتى نصل بهم في نهاية المطاف إلى الراحة وبر الأمان إن شاء الله، لأننا نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل شبابنا المسلم. معي كالعادة غدا سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام أستاذة سندس، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وبك أكثر، شكرا على هذه التحية. كذلك شيخنا أيمن إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك أستاذة سندس وأختي غادة، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: كيف نحكيه على فترة الشباب، هي عادة ما تتميز بالحماس اللي في بعض الأحيان يفوق كل التوقعات، وهذا الحماس قد لا يفهم بالطريقة الناجعة والناجحة اللي يمكن يصير فيها نوع من التوافق مع الآخر. هون نجم نحكيه على نوع من الصراع اللي لقيه الشاب عند اقتراح أي مقترح مثلا متعلق بتوجهه في الحياة، ميولاته، رغباته، أيضا طبيعة المجهودات اللي يكتسبها من الحياة. شيخ أيمن.
4: نعم، الشاب عادة يكون اندفاعي وحماسي وما عندوش تجارب المخولة باش تخليه يضع الأمور في نصابها في بعض الأحيان، فلما هو يتحدث بكل الهواجس اللي في قلبه ربما يسمح الإنسان الكبير يرى فيها نوع من المبالغة، ولا نوع أنه ما نجمش يوصل للشيء ذاك اللي هو قاعد يقول فيه، وأنه لابد أنه يصير بطرق معينة، لأنه زاد من ميزات الشاب أنه هو يحب يختصر الطرق ويسرع أكثر ما يمكن. فتلقى الولي يحب يفهمه الموضوع فيقول لك لا بابا ما يفهمنيش وجاي ضدي ولا نحب نعمله الكل. هو لا، هو لا بالعكس، راه مهم برشا انه نعرفوا خاصه الوالدين انه فما حتى حد يحب لك الخير قد ابوك وامك.
2: نعم،
4: انه الوحيد في العالم اللي يحبك خير منه هو ابوك. فلما هو ينصحك راه هو ينصحك من باب تجارب كبيره اثقلته، ومن باب خيبات عاشها واحباطات صار فيها ونجاحات زاد ايضا عاشها. فهو يعطيك وجهه نظر مخالفه، فأنت توازن بين الأمور، تسمع منه مش باعتباره هو موقف ضدك، لا تسمع منه باعتبار تلوج حاجة تستفيد منها، خبرة تأخذها، وتلوج دائما على الحل الوسط اللي توازن. فالشباب نقول له راو أي حاجة تسمحها تسخيبها ضدك هذيك حولها لصالحك.
2: نعم،
4: حولها وقود لإنجازاتك، حولها حماس ونار تلهب الشيء اللي في قلبك باش أنت تثبت كفاءتك وتثبت جدارتك.
2: شيخ أيمن، إذا انتفيت كل هالحلول هذه اللي بينتها منذ البداية، فإنه الشاب يحس أنه وحيد يواجه الحياة بكل ما فيها من صعوبات وعراقيل وحده، وكأنه في بحر ويخاف من الغرق.
4: نعم، وهذه مرحلة إذا كان شاب يسمع فيها ولا باش يسمعني مر بالمرحلة هذه، ونقول راه سيدنا عليه الصلاة والسلام مر بها
2: والسلام.
4: ونزلت عليه آية في القرآن تعطيه الحل، قالوا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسيدنا يونس عليه السلام لما كان وحيد في بطن الحوت.
2: نعم.
4: قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الضعف اللي يحسه الإنسان والوحدة والوحشة ما يذهبها إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده خزائن الملك وهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى وحده. فيحس الإنسان بضعف أو بوحدة يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويواجه العالم الكل، لكن يواجهه بتوكل على الله بحكمة وبصلاح وبحق. فالوحدة اللي يحسها الإنسان في مقتبل العمر وفي بداية الإنجازات والمشاريع متاعه راهي حاجة عادية، حاجة تحصل لكل إنسان،
2: ولكن نجم توصل إلى مرحلة الخطورة إذا كان الشاب اختار أنه ينزوي بذاته ويختلي بذاته، ما عاش عنده ثقة في أي كان بما فيهم الأم والأب شيخ.
4: إيه نعم، راهي هي الوحدة ما هيش باهية للناس الكل في كل وقت، راهي الوحدة فيها آداب.
2: أيه.
4: والاختلاء بالنفس فيه آداب، والنبي عليه الصلاة
2: والسلام،
4: قال إن الذئب لا يأكل إلا من الغنم القاصية، يعني الغنم اللي هي تنفرد عن القطيع ينجم الذئب ينقض عليها، لكن أيه. كي تبدأ في وسط القطيع راهي الذئب ما يقدرش عليها، لأنه يعني ويهاب الكبش ويهاب القطيع. وإذا مهم أنه الإنسان ما ينزويش وحده، لأنه الشيطان هذاك على شنو يحب،
2: وما هوش حل.
4: طبعا ما هوش حل، لأنه الإنسان باش ينجح لابد يكون اجتماعي ويكون
2: تفاعلي
4: ويكون نعم. معه ناس تساند وناس تدعيل وناس
2: ناس
4: تحبه
2: معاه وناس ضده
4: وذلك هي الحياة.
2: نعم.
4: فبالحق راهو خطير الانزواء، لأنه سكون مش ينفرد به الشيطان، مش يبدأ يزيل ويزيد أكثر ويوسوس له،
2: تكثر انحرافات
4: ويشوه له صورته في صورة والديه ويسيء الظن بالناس وهكذا. الشيطان ذاك على شنو يلوج هو.
2: نعم، يا خيبة المسعى إن وصل الشاب إلى هذا المستوى من الشعور بالوحدة وانعدام الثقة في الآخر عندما يبادر بربما الإفصاح على رغباته وتطلعاته تجاربه في هذه الحياة. وشيخ أيمن كان بيّن مدى الخطورة اللي تلحق بالشاب وقت اللي يختار الانزواء والخلوة بذاته، لأنه إنسان بصفة عامة هو اجتماعي بطبعه.
3: نعم.
2: فهك العلاقات التفاعلية، العلاقات اللي نكتسبه منها الخبرة والتجربة والمعرفة مهمة، ومهمة إلى درجة.
3: نعم مهمة، وقت الشاب يحس بالوحدة زادة وأنه ما فما حد يفهم أفكاره ولا يقدر مجهوده، الإحساس هذا ينجم يكون ثقيل برشا، لكن في العمق ينجم يتحول لبداية قوة مش ضعف، إذا أخذنا الوحدة في مفهومها الإيجابي وفي أدابها كما قال شيخ أيمن. القرآن مثلا يبدل زاوية النظر متاعنا، كيف رب يقول فإن مع العسر يسرى، يعني داخل نفس الضيق موجود باب الفرج، مش كان زادة يعني من داخل الإنسان كيف يبدل طريقة تعامله مع الألم. أول حاجة يعملها الشاب هي أنه يرجع لربي، استغل أوقات الوحدة هذيك والعزلة هذيك في أنه يحكي مع ربي سبحانه، أنه يثبت نفسه على القرآن والطاعات، مش وحده في الدنيا، وهو أنه ربي أقرب له من حبل الوريد. القرب الحقيقي مش ديما بالضرورة مع الناس، ساعات يكون في الإحساس بالأمان مع ربي وقت الناس تغيب. ومن جهة أخرى القرآن يعلمنا زادة أنه الفهم مش ديما يجي من الآخرين، بل في الاستمرار في العمل. ربي يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني حتى كان الناس ما شافتكش فما نظرة أعلى تشوف وتقدر في الشاب. الشاب هذا ينجم يحول الوحدة لطاقة مراجعة وبناء، يطور روحه في الصمت، يثبت قيمته بالفعل، ويخلي الزمن هو اللي يثبت للناس اللي ما فهمتهوش إنهم واللي هو قادر يصنع الفرق غدوة. أكبر تحدي للعراقيل هو إنه الشاب ما يوقفش خاطر ما لقاش التقدير، وهذا أمر طبيعي في بداية الحياة، بل تكمل بثبات، لأن القيمة الحقيقية ما تتخلقش بردود أفعال الناس، ولكن تتخلق بالصبر والإيمان والاستمرارية. في لحظات الوحدة اللي يعيشها الشاب ينجم يحس كأنه ما عنده حتى سند ولا حتى واحد يفهم اللي في قلبه، لكن في الحقيقة القرآن يبدل النظرة هذه أساسا. ربي يقول ربي علمنا أنه القيمة مش في كثرة اللي يصفقولك، بل في ثباتك على الحق حتى لو كنت وحدك. يقول ربي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني المعيار الحقيقي مش في العدد بل في الاتجاه الصحيح. الوحدة هون تنجم تنجم تولي مدرسة صبر وبناء داخلي في وقت الناس ما تشوفكش ربي يشوفك ويكتب خطواتك بصمتك.
2: نعم، خيارات الشاب قد لا تنال إعجاب ورضا الوالدين، وهذه حقيقة بعض الأمثلة وبعض التفاصيل اللي موجودة واللي تكلف العائلة نوع من الصراع مع هؤلاء الشباب. هوني نتحدث على صراع الأجيال، يقولك أنا نحكي مع ناس ما همش من عمري، ما همش فهميني، ما يعرفوش وين مصلحتي شيخ أيمن، فيحدث الصراع، يحدث الجدل، يحدث الخلاف في بعض الأحيان اللي قرر من خلاله بعض الشباب أنهم يخرجوا على طاعة والديهم.
4: هو الذي يحدث برشا الحقيقة ونسبي، هو يعني مش كل حاجة يقولها الشاب خاطئة وكل حاجة يحب يمشي فيها هي غلطة، وزادة مش كل حاجة أنت يا شاب تقولها معناها لازم هي تتنفذ ولازم هي تصير،
2: لأنه ومش كل حاجة زادة يعلق عليها البو والأم زادة صحيحة.
4: نعم. بالتالي لابد أنه نكون
2: موازنة،
4: لأنه برشا آباء ربي يهديهم يحبوا يفرضوا طريقة تفكيرهم على أبنائهم،
2: يحبوا يعيشوا كما عاشوا
4: كما عاشوا هما، وذي معناها منهي عنه سيدنا علي بن أبي طالب، قل لا تربوا أبناءكم كما ربيتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
2: صحيح.
4: الدنيا تغيرت وتبدلت وكل 10 أو 15 سنة تظهر حاجات جديدة.
2: نعم.
4: فهو الشاب قد يختار حاجة تراها أنت غريبة ربما ما تناسبش ربما ويكون فيها الخير، هذا أمر. الأمر الثاني أنه الشاب راه ينجح في الحاجة اللي هو يحبها.
2: نعم.
4: اللي هو يحب يعملها مهما تراها أنت صغيرة، مهما تراها أنت وحنا الحقيقة نراعيه برشا نظرة الناس، مش يقولوا لا، هي مدام ربي راضي عليها، مدام هي حاجة باهية، مثالش يقف سند الولدك وعاونوا عليها.
2: نعم.
4: تو يجني الثمار مهما كنت تراها أنت حاجة بسيطة، رأو الإنسان هو اللي يعطي القيمة للحاجة مش الحاجة هي اللي تعطي قيمة للإنسان.
2: وأنه زاد نعطيه ثقة في شبابنا، هذا أمر مهم ومهم جدا، ويجب أن يكون من أولى أولوياتنا في سياق التعامل اليومي معهم، لأنه هذا يشحذ هممهم، يخليهم أكثر عطاء وأكثر ثقة في أنفسهم وأكثر إقبال على الحياة إن شاء الله، يكون بالعمل الصالح والمجدي.
4: نعم، ونعطيه مساحة للتجربة.
2: نعم.
4: احنا والله
2: قد يخطئ وقد يصيب.
4: قد يصيب، احنا نخاف من الفشل برشا.
2: ايه.
4: لدرجة انه نحب نحميه ابنائنا من الفشل. لا لا ولدي.
2: الفشل مرحلة لابد منها.
4: لابد منها. وقديش مش نحمي ولدي من الفشل. قديش. فخليه يفشل هو. وذي راوي يتعلم من صغره قبل القرارات الكبيرة.
2: يعطيك الصحة،
4: لأنه هو باش يتعلم ويتخذ قدرة على اتخاذ القرار الصائب لابد أنه يمر بأنواع من أنواع الفشل في حياته، فشل محدود صغير أنا قادر أنه ننقذه منه لما يستحقني.
2: فشل يعرف أسبابه، زيادة يقف أسبابه. على أسبابه
4: احنا نراو أنه الناس يعملوا هكا لصغارهم لين يوصلهم كبار، الصغير ذاك عمره ما فشل في حتى شيء وعمره ما اتخذ قرار وحده.
2: أول فشل يصيب بالإحباط،
4: بالإحباط، وأول فشل يكون فشل بالنسبة لي له مصيري وكارثي.
2: نعم.
4: لأنه في الفترة مثلا إنسان عمره 35-40 سنة المفروض ذاك الوقت يبدأ ينجح مش يفشل. لأنه هو فشل في 20 وفشل في 18 وتعلم الغلطة هذه وتكربص لهنا وطاح لهنا، وصل 35-40 عنده عائلة وصغيرات، مش وقت
2: صف.
4: فشل وقتها معناها يزم يكون ناجح.
2: ايه. وحتى إن كان فشل فإنه الخسائر ضعيفة جدا،
4: ممكن يعني يداركها.
2: ايه.
4: عنده حاجات أخرى يداركها بها، لكن احنا نلاحظوا أنه يبنيوله ويكبروه ويعطيوه ويوصلوه ويصرفوا عليه، وقتها باش يتخذ قرار الزواج ويتخذ قرار الإنجاب وغيره وغيره، يبدأ يجيب في حاجات الحق معناه، لأنه هو مراهق صغير
2: وتحس أنه إنسان غير سوي،
4: غير
2: متوازن
4: بالحق. غير
2: نفسية.
4: متوازن، وذلك السبب متاعها هو كيفاش إنسان يولي متوازن بالتجارب وبالأخطاء.
2: شيخ أيمن، يعني كلامك يجرنا المعنى التواكل على الوالدين. لأنه الشاب إذا بادر، إذا كان صاحب مبادرة من الأول والقار رفض أو قلة الثقة من والديه، فإنه باش يحيل المشعل،
4: تفضلوا
2: أنتم تصرفوا في بلاستي،
4: تحملوا المسؤولية
2: والتبعات،
4: ويبدأ نوعا ما حتى يعذب فيهم أصلا. هذه معنى حاجة احنا نقولوها راو في هذا الكل اللي حكينا فيه، نجم نلخصوه في مثل شعبي الدلال يخلف الهبال، فعلا شنو الدليل؟ هو الدليل أنك ولدك ما تخليه يغلط حتى شيء، ما تخليش يتحمل حتى مسؤولية.
2: نعم.
4: لهنا هذا إنسان مدلل مش يطلع هبال، يعمل حاجات غير منطقية كما تقول أنت، وعنده تفكير غير سوي، وعنده دلال زايد، ويغلط ويحبك أنت تتحمل مسؤولية، ويزيد يغلط وأنت تتحمل مسؤولية. فبالتالي يجبنا ننتبهوله في التربية من الأول. والنوع الثاني أنه الشاب راهو مهم برشا أنه هو ياخو مسؤوليات، أعطيه المسؤولية. مثالش نجم نختصره احنا الكلام والمشاكل هذه كلش، تحب أنت تفضل ايه؟ توكل على الله، خذ كذا أمني شرطي راهو، هذه هاي الشروط المعينة هذه يزمك تحققها.
2: أي التأطير مهم،
4: التأطير أيمن. يعني عندي باش نوافقك في الشيء ذا، وعندي الشروط هذه هذه هذه، وراي الشروط هذه راهو قال بها ربي لازم هكا وهكا. هو كل وقت يتحمل مسؤولية وينجم يرجع يغلط، ولما يغلط أنا
2: باش يلقف روحه يعرف كيف الشيء يتصرف،
4: ما نجلدوش زادة شوف احنا علاش أخطأنا خاطر كذا وكذا وكذا وكذا. إذا نزمنا ندير كل المسائل هذه ونتعلموا من الخطأ متاعنا، هكا نبنيه الشاب قادر على تحمل مسؤولية. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام أعطاه مسؤولية للشباب وكلفهم بمسؤوليات جسام، سيدنا أسامة
2: أعطى فيهم الثقة
4: أي نفذ بالجيش
2: أي.
4: لكن زادة ما ننسوش أنه بعث معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، هذا مهم. فبالحق هذه رسالة
2: اتخذ بالأسباب
4: أي رسالة للشباب، أنت تحب القيادة قود، أما ديما خلي معاك صوت الحكمة.
2: نعم.
4: ديما خلي معاك إنسان تثق فيه، ديما خلي معاك إنسان سوي جرب قبلك الطريق يحب لك الخير، تشاوره وتستخير ربي سبحانه وتعالى. فعودا على السؤال المهم اللي ذكرناه في أنه الشاب راهو مهم برشا أنه الشاب يكون يجرب ويتحمل مسؤوليته، وأنه هو
2: يأخذ على عاتقه المسؤولية هذه،
4: يأخذ على عاتقه المسؤولية وما يعيشش الوحدة. مش مع أول فشل أنا نجبد روحي، مش مع أول فشل أنا نكون سهل ومستسلم. ملوين التوكل على الله، ملوين ربي في حساباتنا، ملوين اليقين في الله. وفما قانون مخلوقات تستعمله مش عارف يسميه قانون 60% ولا حاجة كما هيك، أنه الأسد في روحه هو في 60% من محاولات الصيد مش يصطاد، ورغم ذلك يقعد ديما لأنه إلى وجالك إلى 40% تحاول أنت بيدك. شفت ثنية هذية ما وصلتش ولا تحط فيها رأي، فما ثنية باش توصل. لكن إذا كان نحكم على روحي بأن وين إنسان فاشل وأنه لازمني نشد الدار ونسكر على روحي وكل هذا ما يوصلش. وفما حاجة زادة لاحظها في الشباب بحكم احتكاكي وما في سني وكل، لاحظ أنه ديما ما ينسبش الخطأ لنفسه، ديما هو ضحية، لأنه هذه النفس تحبها
2: أيه.
4: يحب يعيش دور الضحية، أنا ضعي، أنا عملولي وقالولي،
2: أنا ضحية عيلتي، أنا ضحية
4: المجتمع وضحية تونس وضحية أيه. البلاد وضحية الحاجات هذه أيه. الكل والسيستم إدوكاتيف
2: وين هو من كل هذا؟
4: أيه هو ضحية وهذه مشكلة. بالعكس يلزم نكون هو
2: التملص من المسؤولية.
4: أيوة يلزم الحق الإنسان يتعلم الرجولة ويتعلم محاسبة نفسه ويتعلم يحط صباعه على الداء بشوي نجم يتجاوز وينجح.
2: نعم.
4: فمش يعيش دور الضحية حتى حد ما يتلفت له
2: وما نجمش يقدم في حياته وما نجمش يتغير باش يقعد في متقوقع في نفس نعم. في نفس الإطار وسجين لأفكار نعم. وأعذار واهية.
3: وهذا كل ما نجم يتعلمه كان في اللحظات اللي ينعزل فيها على الناس ويخو الوحدة في مفهومها الإيجابي
2: ايه.
3: لأنه في كل الأحوال ربي سبحانه باش يكون معاه. يعني في القرآن نلقاو ربي يقول وهو معكم أينما كنتم. يعني في حقيقة الأمر ما هوش وحده الشاب، يعني معاه معية علم ورحمة وتثبيت، هذا يعطيه قوة باش ما يستناش الاعتراف من الخارج بل باش يتحرك بل يخدم لأنه مؤمن برسالته. ومع الوقت اللي يتبناه في صمت يولي أثره واضح في العلن، واللي كان يبان عزلة يتحول لصناعة شخصية أقوى أعمق أكثر نضج. الوحدة ما هيش نهاية الطريق بل هي بداية بناء إنسان يعرف قيمته من الداخل قبل ما الناس تعرف فهم الخارج. في جانب آخر زاد الشعور بالوحدة ينجم يكون اختبار خفي للقوة الداخلية متاع الشاب، هل هو مرتبط بكلام الناس وإلا مرتبط بهدف أعمق يعيش من أجله. القرآن يوجهنا أنه القيمة الحقيقية مش في القبول السريع بل في الثبات على الطريق حتى وقت اللي ما فماش دعم ظاهري. ربي يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني الحياة مشيها صبر طويل ومتواصل ومقاومة داخلية وحضور حتى وقت اللي ما فماش تصفيق خارجي. الوحدة تنجم تفتح لك باب القرب من ربي سبحانه. اللحظات اللي يغيب فيها الضجيج الخارجي والإنسان يولي يسمع صوت قلبه بوضوح، نفسه شنو يحب وشنو ما يحبش، يعرف ذاته، يعرف شنو يحب وشنو ما يحبش، تولي الفرصة باش يعمق حتى علاقته بربي، يكتشف أنه الدعم الحقيقي ما هوش ديما من الناس بل في السكينة اللي يهبها له ربي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: نعم.
3: تجربة الوحدة زادة مفيدة للشاب التونسي، يخرج من مرحلة انتظار الاعتراف من الآخرين لمرحلة صناعة المعنى، وين يتحول حتى ألامه الوهمية وإلا دور الضحية اللي قاعد يعيش فيه اللي هو دور وهمي يتحول إلى معناها دافع، وقت يقعد مع ذاته ويتأمل باش يبني ذاته معنى ثبات وهدوء ومن غير ما يستعجل النتائج.
2: غدا أنا نوافقك إلى حد ما، ولكن وقت اللي تطول الوحدة هذه فإنه باش تكون مدمرة، فإنه باش ترجع بالوبال على الشاب اللي هو مازال في مقتبل العمر، مازال يدير في مشاريع ومازال يعني عنده تخطيط وعنده هدف يحب يوصل له. صحيح يلقى ربما معارضة، يلقى بعض النفور من مقربين ليه من ناس اللي اعطاه فيهم الثقة، ولكن هذا لا يعني أن يطيل الوحدة والخلوة مع الذات. صحيح يتقرب من الله
3: أكيد.
2: بالصلاة، بالذكر، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بفعل الخيرات وترك المنكرات، ولكن
3: أكيد.
2: نحن في أمس الحاجة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين، إلى الوقوف للحظات
3: أكيد.
2: يعني عند أسباب ودوافع هذا الفشل حتى نمر
3: أكيد.
2: إلى المرحلة القادمة اللي نحقق من خلالها النجاح والتفوق ودعم كل الثقة بالنسبة لشبابنا المسلم.
3: أكيد الوحدة في مفهومها الإيجابي وفي الاعتدال والوسطية، الإنسان والشاب لا يفرط في الانعزال على الناس لأنه خير الأمور أوسطها.
2: نعم.
3: أتحدث عن فقط اللحظات اللي يستثمرها للتأمل ومراجعة الذات وترتيب تلك الفوضى التي قد تعتري أفكاره.
2: نعم، بارك الله فيكم، يعطيكم ألف صحة. احنا باش نخرجوا فاصل ونرجعوا نكملوا بقية تحديثنا حول هذه الوحدة التي يشعر بها الشاب المسلم عندما يبادر بتأكيد ذاته من خلال المشاريع اللي ينوي القيام بها أو من خلال المبادرات الشخصية اللي يقوم بها. لنعود بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
5: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: عدنا والعودة أحمد مستمعينا ومتابعينا الكرام، ونعرف أنه مثلا الشباب المقبل على توجيه جامعي ربما يعود بالنظر إلى الأساتذة، إلى المقربين، إلى العائلة. في بعض الأحيان البو إلا الأم يشدوا صحيح في كونه مثلا ابنهم يتوجه، أو كانت أمنيتهم أنهم يكونوا في يوم ما أطباء ولا مهندسين، واليوم ولدهم نجح يحبوا يحققوا في هذه الرغبة. مشاكل من هذا النوع أيمن، كيفاش نجموا نعقبوا عليها؟ كيفاش نجموا نسيروا الوضع من غير ما نضروا الشاب، وزادا نحاولوا نرضيوا الوالدين؟
1: نعم، هو الشاب في بعد البكالوريا طبعا باش يكون إنسان نجح في اختبار مهم اللي هو البكالوريا، ويكون ناوي يتوجه ويبدأ حياة جديدة. الحياة هذه هو يسمع لها من عند أصحابه، يسمع ناس توجهت الحاجات هذه، يسمع تجارب، فهو عايش الشيء هذايا. والحاجة اللي هو يحبها، يحب يقراها، يحب يتعلمها، يرى روحه فيها، هي الحاجة طبعا اللي باش يتوجه لها. ولهنا مطلوب من الأبوين أنهم يتفهموا وأنهم يشجعوه، طبعا إذا كان اختياره معقول، لأنه حياة صغارنا ما هيش فرصة ثانية لنا. حياة صغارنا هي حياتهم هما، يلزم احنا نكونوا معاهم ساندينهم، ندعيوا لهم بالخير وبالتوفيق، وانما ما نحاولوش نفرضوا عليهم الشيء اللي نحبوه نحنا ولا الشيء اللي فاتنا وما نجمناش نحققوه. وثانيا مطلوب ايضا من الشباب انه هما يكونوا بارين بوالديهم، وانهم يكون متفاهمين ليهم ولرغباتهم، وانهم ما ينعزلوش عليهم. راهو الدقيقه اللي تعداها بحذا ابوك وامك هذيك دقيقه من الجنه وما تتعوضش. والدنيا هي اكبر، راهي الدنيا اكبر من قرايه واكبر من عمل واكبر من الحاجه اللي انت تحبها. الدنيا فيها ريحه الجنه اللي هي امك، وفيها القداسه اللي هو ابوك، وفيها العائله اللي هي محضن، والناس اللي معناها تعبوا في تربيتك ووصلوك للحظه هذيك ودفعوا على خاطرك لتيدات ودم قلوبهم، والدعاء والسهر والماكله اللي تجيك لبيتك يوميا، والدعاء والبكاء والصدقه اللي ما تراهاش انت باش انت

0: تنجح، هذاك الكل وتضحيات، فما آباء مغتربين يستنوا في خبير باهي على صغارهم. فمهم برشا انه نحن حتى ولو هما مرضاوش بالتوجيه متاعنا، نحن انه نحن ما نواجهوش الشيء ذاك بالعزله
1: نعم
0: والضياع والمقاهي، وانما نحاولوا نقنعوهم، نحاولوا نلتجئوا لافراد من العائله انه يقنعوهم معانا، واحنا واجبنا انه نبروا بيهم ونقضيوا معاهم الاوقات الممتعه. وعادش بيه، نجم نكونوا مختلفين في الراي انا وبابا، مختلفين في الراي انا وامي، مختلف في الراي انا وعائلتي،
1: ولكن هذا
0: لكن
1: الاختلاف لا يمكن ان يفسد للود
0: ودي
1: والوئام داخل
0: قضية.
1: هذه
0: نعم.
1: العائله قضيه.
0: قضيه وانا نقعد معاهم، وانما
1: بالعكس فرصه للحوار،
0: فرصه للحوار،
1: فرصه لتبادل الاراء.
0: والحياه اكبر من هكا، يعني انا ما نجمش نقعد نهار كامل ولا نحكي على التوجيه، يعني نحكي على التوجيه نصف ساعه ساعه غير ربع نتحاوروا فيها، لكن الوقت هذاك الكل تغدينا مع بعضنا، تعشينا مع بعضنا، سفرنا مع بعضنا، باش لما نتحاوروا تكون بيناتنا الثقه. لكن
1: نعم.
0: لما نجعل
1: والاستخاره زاد شيخ.
0: والاستخاره بارك الله فيك، مهم برشا الاستخاره هذه. وايضا هو الحمد لله انه التوجيه فيه فرص، يعني السيد ما توجهش يعني يفعل الموضوع، ينجم يتوجه ويعمل إعادة توجيه، ينجم يقرأ قراية وبعدين يقرأ قراية أخرى، ينجم يمشي في مسار وبعدين يغير المسار أصلا، ينجم
1: نعم.
0: يقرأ في تونس وبعد يسافر يقرأ في الخارج.
1: نعم.
0: هذا كله متاح، ف
1: وفيه خير،
0: وفيه خير، يستخير الإنسان، يستشير، لكن ما يبعدش على والديه، لأنه ربي مش يوفقه إلا برضاية والديه.
1: ربي يبارك فيك أيمن، يعطيك ألف صحة. أهم نقطة هو بر الوالدين وطاعتهما مهما بلغ بناء حد النقاش والجدال معهم، لأنه في النهاية هم أكثر الناس اللي تخاف على مصلحة أبنائها، هم أكثر الناس اللي يحبوا الخير لأبنائهم ويحبوا يشوفوهم مثال يحتذى به في المجتمع.
2: نعم. وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين.
1: نعم.
2: ربي سبحانه أوصانا بر الوالدين وطاعتهم، كذلك يعني الشاب ضروري أنه يكون يقتدي بأوامرهم وما يجتنب أنه يغضبهم أو يعصي أوامرهم، لأنهم هما في نهاية المطاف أدرى وأعلم مصلحته وبما ينفع، وضروري أنه يبني حضور اجتماعي بسيط وثابت. أنا سابقا تحدثت على المعنى الإيجابي للوحدة، لكن كما قلنا الإفراط فيها قد يؤدي ما لا يحمد عقباه. هذاك علاش الشاب لازم ما ينعزلش برشا، يشارك في محيط فيه ناس إيجابيين، فيها أنشطة يحبها، الجمعيات، ولا حتى يتلاقى بالصحبة الصالحة اللي تجره إلى طريق الخير، اللي تخليه يحس بالانتماء في الوطن متاعه، يتعلم يحكي ويعبر على أفكاره بطريقة هادئة واضحة، ما يكتفيش بالصمت ويدعي يقول أنه راهو ما همش بشي فهموني، ولا كالأفكار الوهمية العبثية، ولا يحاول يتحمل تبعة أفعاله باش يبني من نفسه إنسان ناجح وسوي ومتوازن. وعلى خاطر زاد التواصل هو اللي يقرب الناس من بعضها ويخليهم
1: يقرب وجهات النظر زيد.
2: نعم، ويخليه يفهموه زاد، خاطر الإنسان اجتماعي بطبعه، أحب ذلك أو كره يعني.
1: نعم. الحديث معكم ذو شجون، خاصة وأنه الأمر في علاقة بشبابنا، في علاقة بأفكارهم بميولاتهم، ومحلاها المشاركة، مشاركتهم والقرب منهم، لأنه باش تحصل استفادة كبيرة منهم. شيخ أيمن، نعرفوا شبابنا اليوم قداش مبدع، شبابنا اليوم قداش عنده رؤية ثاقبة ورؤية إيجابية لأبعد الحدود، حتى وإن صار خلل في ربما الحوار معاهم، ولكن الفايدة باش تكون حاصلة، الحل باش يكون موجود، وديما يكون على أولى أولويات هذا الحوار، أنه يؤتي أكله، أنه مش بالضرورة يرضي جميع الأطراف، كل واحد يعرف مصلحته هكا ولا يا شيخ؟
0: طبعا طبعا، هذا التفاهم راهو مهم، وأنه الإنسان يصير في الطريق فما حاجتين الحقيقة يقلقوا، هما الأولى الأنانية المفرطة، أنه إما الولي يكون أناني لدرجة كبيرة، أو زاد حتى الشاب
1: متسلط.
0: وتسلط الشاب
1: يفرض رأيه بالقوة.
0: وفهم بعض الشباب زاد هو أناني، يفكر كان في روحه، يفكر كان في طريقته هو في التفكير.
1: وفي بعض الأحيان طلباته تفوت حدود الولي.
0: ايه هو معناها يحب يكلف بوه وأمه أكثر من طاقتهم.
1: نعم.
0: ويكون أناني حتى على حساب أخواته.
1: نعم.
0: لأنه الأباء مأمورين بالعدل بين الإخوة.
1: نعم.
0: ما همش باش يصرفوا على واحد 200 مليون في قرايته والآخر معناها ما يعملوا حتى شيء. فمهم برشا أنه يكون إنسان فهم وضعيته، فهم الحاجات اللي هو فيها ويحمد ربي عليها ويكون قنوع. ورا والله حاجة بسيطة مع رضاية الوالدين توصل أعلى المراتب، وحاجة كبيرة ما غير رضاهم والله لا توصل حتى شيء. راهي مهما كان الإنسان يرى الحاجة اللي هو ساعات يكون متردد فيها وما يحبش يعملها، أما راه تمشي في نية رضاية الوالدين ما تخافش.
1: المهم زاد نبعد على التقليد الأعمى للآخر أنه نحب كيما صاحبي ولا كيما جاري. هذه زاد أمور تطرح على الطاولة وتنجم تخلي الشاب ينزوي يختار الوحدة، يبعد على عائلته، يكلف نفسه أكثر من الطاقة ويعيش في وضع مزري لأبعد الحدود.
0: والله
1: يعيش طول عمره على أعصابه،
0: يعيش ساخط، وهذه معناها مش قانع باللي عطاه له ربي وباللي كتبه له ربي، ما ينظرش الحاجات الباهية اللي في عائلته، ما ينظرش للدفء الموجود، يردها حياة جحيم على خاطر هو يحب على كذا وهما ما عملوهلوش. وهذا الحقيقة ماهوش من الرضا اللي نحن مأمورين به، لأنه مأمورين نحمد ربي على السخاء والرخاء وعلى الشدة أيضا.
1: لا.
0: ومهم أنه نحمد ربي على الغنى والفقر، ونحمد ربي على البلاء والعافية. فالحمد لله على كل حال. فالإنسان ينظر لعائلته، ينظر لنفسه، ويختار الحاجة اللي هي تناسب الأطراف الكل.
1: نقطة أخرى سلبية شيخ أيمن ولا بد من إثارتها، أنه وقت اللي الشاب يكون مستهلك لا منتج، مستهلك لا معطاء، هذه زادة صفة سلبية لأبعد الحدود، وتنجم تكلف الشاب خسائر معنوية فادحة يجني ثمارها مدى الحياة، حتى وهو يشتغل، حتى وهو زوج، حتى وهو هو أب من بعد.
0: نعم، البذل والعطاء لازمنا نتعود حتى ولو
1: نتدرب عليه.
0: لقيت روحي أنا أناني وفكر كان في نفسي، يزمني نغير من نفسي، رأي ذيك حاجة تضر.
1: نعم.
0: وهو يبدأ مش فايق بروحه، راه هو يمشي في باله ولازم يعيش هكاكا. لا، مهم أنه هو يخدم، وربما من الحاجات اللي هي تعاون أنه يشوف الناس التعبة اللي أقل منه، الناس اللي هي ما عندهاش إمكانيات أصلا، الناس اللي هي حاربت الدنيا باش وصلت. لما يشوف الحاجات هذية ويقارن نفسه بها ما ينظرش ديما للحاجات اللي هي أكثر منه.
1: انظروا إلى ما هو أسفل.
0: أي بارك الله فيك، انظروا إلى ما هو أدنى منكم ولا أسفل منكم.
1: نعم.
0: علاش؟ باش الإنسان يرضى، باش الإنسان يشوف أنه بالحق فما ناس تعب أكثر منه، فما ناس ما عندهش إمكانيات كيفه، فيحمد ربي على اللي هو فيه ويحمد ربي على ما أعطاه. بالحق راه إحنا برواحنا نحول حياتنا حياة صعيبة، إحنا برواحنا نسبوا عناء الأنفسنا. وقل هو من عندي أنفسكم، لكن لو كان نتخلقوا بأخلاق الرضا وأخلاق وأخلاق القناعة بارك الله فيك، ما شنو هو الغني؟ غني القلب راهو. وذاك الإنسان اللي يعيش ماهوش راضي والله باللي يوصل باللي يكسب ديما ماهوش راضي، يقعد هكاك لازم
1: وماهوش مرتاح، زاد ما يستشعرش الراحة.
0: يراي فما ناس شم يدي نشبع، والله ما احلاها الجمله هذيك والمثل الشعبي يقول لك انا نشم يدي نشفى.
1: الجمله هذه تكبر معاه لانه تربى بها من الصغر.
0: وذاك تعرف مناش منه نحمد ربي على الحاجات الصغيره اللي عنا، كلينا تلمينا ضحكنا نعمة هذيك، والله فما ناس تتمناه، احنا قمنا لباس نحمد ربي عليها. اكل الحمد، اكل الحاجات البسيطة نربيه في قلوبنا صغارنا، الامتنان انهم ممتنين لربي سبحانه وتعالى، هذيك اعظم حاجة تورثها لصغارك وتربيها على صغارك. اما اذا كان احنا ديما مش عاجبنا وديما مش كذا، الصغير مش يتربى هكاكا، مش يولي مش عاجبه حاجات كبيره.
1: طلبات في بعض الاحيان تفوت داخل العائله، طلبات هذه تكون فيها تقليد للاخر واتباع لخطوات الاخر، وكانه الشباب لهنا يغيب عليه اعمال العقل، يتعامل بالعاطفه. غياب العقل في عده امور هذا ينجم يجرنا لمشاكل كبيره، مشاكل في علاقاتنا، مشاكل في رؤيتنا للحياة، مشاكل في تصرفاتنا اليومية. هذه زادة جزئية لابد من إثارتها. غاية شنو رأيك؟
2: نعم، نعم
1: غادة نعم.
2: وهو كذلك للأسف. وهنا تتطرح نقطة أنه الإنسان والشاب لازم يرضى بما أعطاه الله وبما وهبه الله، لأنه نعم ربي سبحانه لا تحصى ولا تعد، وضرورة أنه يشكر ربي على حتى أبسط النعم. والله اللي النعم هذه الشاب في وقتنا الحالي يعني ينقص منه الرضا والقناعة ومعناها غياب كلي لمعناها الشكر ربي سبحانه على النعم اللي أنعم بها عليه،
1: خاصة وقت اللي يتعود أنه كل شيء موجود ومتاح ليه فقط هو يطلب.
2: للأسف ذيك أكثر حاجة، أكثر مشكلة قد نجم تصيب الشاب في في في حياته، خاطرها تعلم التكاسل وإنه ما عادش يتحمل تبعة أفعاله. بصراحة خايبة الحاجة اللي تجيب السهل، محليها الحاجة اللي تتعب وتجتهد باش تكسبها وباش تعملها، وقتها تحس بقيمتها.
1: شيخ أيمن، شنو رأيك في النظرة الدونية والكلام المسيء للشباب من طرف أفراد المجتمع؟
0: والله ذيك أكثر حاجة تدمر، أكثر حاجة تدمر الشاب هو الكلام المؤذي اللي يسمعه. لأنه هذاك يخليه يهرب من الناس، لأنه باش يتجنب الكلام هذاك
1: ويفقد الثقة فيهم.
0: هو متربي ما ينجمش يرد بالمثل.
1: نعم،
0: وهو متربي ما ينجمش يسب، فهو مطلوب منه أنه يسمع ويسكت، يسمع ويسكت إساءات من الأقارب، يسمع إساءات من اللي أكبر منه، استهزاء بالمستوى بتاعه. هذه كلها تسبب انكماش ووحدة وابتعاد على الشيء اللي يؤذيه.
1: حتى حجم يكون سبب من أسباب فشل الشاب في حياته المهنية،
0: يفقد الثقة في روحه
1: الدراسية.
0: كما قلت أنت، يفقد الثقة في روحه، ينعزل، ما عادش يحب يخالط المجتمع، وهكاك يوصل للانحدار ويوصل للابتعاد والشيطان يتمكن منه.
1: بنجم يرى الانحراف والتمرد على المجتمع وعلى معتقداته وعاداته وتقاليده، ينجم يرحل من الحلول.
0: علاش؟ على خاطر هو متربي والقانون ربايا ما وصلتوش. قانون ربايا
1: حسب نظره.
0: حسب نظره. وإحنا مشي في بالنا برشا ناس يمشي في بالهم اللي هما متربين وحاذقين وتربية إسلامية وكل شيء، وإحنا نأذيه في الناس بكلامنا وبأفعالنا وبنظراتنا وبأسلوبنا المستفز. وهذاك الكل راهو يؤذي الناس، ومهم برشا انه نقدروا، نحط روحنا في بلاصتك الانسان هذاك اللي سخرنا منه ولا ما عطيناش قيمته وقدره ولا قارناه بغيره. زادة رأوا كل إنسان إمكانياته وكل إنسان وشخصيته. أنا أخويا يدخل مرحبا بسيل الدكتور فلان ولا مرحبا بكذا، ويفرح بي عمي وتفرح بي خالتي، وندخل أنا في جرته من تحصيل الحاصل، رغم أنا هو اللي نساعد في الدار، ورغم أنا هو اللي نقضيهم شؤونهم الكل، ورغم أنا اللي نسأل عليهم، ورغم أنا هذاك الكل ما يتقدرش، وإنما يتقدر لآخرك اللي هو ربما نجح في حاجة معينة. فإحنا بالنسبة لنا نغزر للنجاح هو حاجة واحدة في مخاخنا. لا نجاح راه ولدك مثلا ينجم يكون ذكي اجتماعيا، خدوم،
1: الأخلاق الطيبة نجاح،
0: الأخلاق الطيبة نجاح كبير. صلاح وتأديته لصلاته نجاح.
1: نعم.
0: كبير. ما نحقروش على خاطر هو ما تمكنش في النجاح في القراية مثلا، فنرضاو به كما هو.
1: نعم.
0: شنو لما نرضاوش به؟ لما نرضاوش به سوء الأخلاق، ألا ما نرضاوش بإيذاء الغير.
1: نعم.
0: ولدي مؤذي، هذاك معناها ما نقبلوش. أما فيما سوى ذلك حتى ولو نجاح جزئي، نجاح بسيط، كسول، حاجات تجب تتصلح. نقبلوها على خطرها، نتعاملوا معها على خطرها، نقدروه نحترموه،
1: ونسعوا باش نصلحوا باش نغيروا بما أتينا من جهد، ولكن بلين وبلطف.
0: أيوة، بتقدير وباحترام وبلين وبلطف.
1: نعم.
0: سبب استهزاء
1: سخرية.
0: وسخرية، ولا هو يحب يناقش معنا في الموضوع، شو مدخلك انت، اشتفهمتي موك. ذاك الكل مؤذي، وسبب الوحدة بالحق، ويسبب انكماش. ما نجموش نلوموه، الانسان ما ينجمش يقعد في بلاصة يؤذى فيها ديما.
1: نعم. ويحتمل كل هذا الأذى،
0: كل هذا الأذى.
1: نعم. كان الله في عون كل شاب يشعر بالوحدة ويلاقي الرفض، يلاقي الاستهزاء والسخرية، فقط لتجعل أخي أو أختي الشاب الله سبحانه وتعالى نصب عينيك، ولتعمل جاهدا من أجل التحسين من ذاتك وصفاتك وأخلاقك ومعاملاتك، لأنك بالفعل قادر أن تكون قدوة وأسوة طيبة في المجتمع المجتمع. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي رحلة اليوم معكم ومع ضيوف الكرام غادة سلام وشيخنا أيمن إبراهيم. جزاكم الله كل خير، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: من الجمهورية التونسية،
5: من الجمهورية التونسية،
4: من القلب،
5: من القلب
4: إلى القلب.

0: وأهل المغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض السنة النبوية.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة فأمهلتني وأسبلت علي سترا فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه وحذرتني إياه فأقمت عليه فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك أو قبحته من فعل أحد من بريتك ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من

وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 19 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه فهو المجير لمن استجاب.

يا لايمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حق

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين.

0: تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا. مواصلين معكم في حصص أو في حصة كنوز الوصايا. رحب بك شيخنا رمزي بن شيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا يا شيخ. مازلنا مواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، ووصلنا للفقرة اللي فيها يقول الشيخ رحمه الله: عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك والبس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع. وصلنا لهنا، هذه باش نشرحوها إن شاء الله، وتوكل على المدبر الصانع، ومكملين بقية الوصايا إن شاء الله.
2: قال الشيخ رحمه الله: والبس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع. شوف ثنائية.
1: صحيح، ثنائية.
2: شفت الثنائية؟
1: نعم.
2: القميص والثواب.
1: البس وجرد.
2: أيواش. البس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع. لأن الإنسان مطامعه كثيرة، والعجيب أن هذه المطامع مبدأها كما ذكرنا في مسألة غض البصر فيما مر معنا من الحلقات، قلنا أنها منفذ. هي منفذ تنظر إلى الشيء، أداة النظر إلى الشيء، واحفظ الحواس. تنظر إلى شيء فيطبع في القلب، فالنفس يغني لها الشيطان فيصير عنده هوى غادي. لهنا يقول له طب إذا غض بصره لا يصير كل ذلك. طبعا وهو يقوم على ما هو عليه، لأنه لهنا لن يستطيع أن يغض بصره ولا شيء، لأنه سيكابد الدنيا، وقلنا أنه سيصير معروفا ومشهورا وما إلى ذلك من مزاين ومحاسن الدنيا التي ستدور به. يتواضع للناس ولا يطمع.
1: يطمع فيما عند الناس.
2: لأنه شوف، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردت أن يحبك الناس، قال: واترك ما في أيدي الناس يحبك الناس. واطمع فيما عند الله يحبك الله. والطمع يوجب الذلة.
1: الطمع فيما عند الناس.
2: نعم، الطمع فيما عند الناس طبعا. لأنه الكلام سياق على الناس، لم يقولوا البس قميص التواضع. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للناس.
1: نعم.
2: مازال قال الكلام معاهم. قال: وجرد أثواب المطامع مما عند الناس.
1: عند الناس
2: فيحبوك الناس. الناس ديما أغزى الناس، طونك أنت ما تقربش على حاجتهم أنت به. أول ما تمد يدك غادي تبدأ المشاكل والحرب.
1: تبدأ الحساسيات.
2: تبدأ الحساسيات طبعا. فيقول له الطمع، شوف لهنا، وهذا قلنا أن الطمع يوجب الذلة ويحقر في العين ويسلب المروءة. هذا الطماع، الإنسان الطماع، يعني شوف ساعة على ساعة تدخل تلقى واحد يشوف عندك حاجة عينه تحط عليها ما تهزش. تحسب روحك ماكش لهنا، يقول لك يا محليها مزيانة، تلقى نسي محليها فولارتك، تقول يا ربي بارك لي شوي، منين شريتها؟ تتفضل مدام خذها. صحيح مزيح.
1: موجود.
2: والحجب وتعاود قابلك مرة أخرى، تعاود نفس الحديث،
1: نفس الملاحظة.
2: ساعة تبدأ ستيل وهكا تكتبي، وسي محليها شي غير ستيل بتاعك، محليها الجبة بتاعك، محليها كذا. فهمت؟ فهذا إذا أي راجي
1: إذا تكررت،
2: لكن إذا تكررت ولا ديدا، فعلم أن هذا الطبع في الشخص يجب أن يشتغل عليه، هذا مرض.
1: نعم.
2: تمام. ولذلك هذا يسقط الهيبة. ولذلك الإنسان شوف أغزر ديما نقول مثلا صلي على الحبيب
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام:
2: الغني ليس من عنده المال، وإنما الغني من تعلم كيف يستغني عن الشيء.
1: يتعلم كيفاش يستغني على الحاجة.
2: ولذلك الإنسان لا يفرح بالموجود أصلا، ولا يبكي عن المفقود.
1: نعم.
2: لا يفرح بالموجود لأنه سيزول ولو بعد حين،
1: بطبيعة الحال. كل حاجة ماشية للزوال.
2: كل حاجة ما اليوم عندك غدوة ما عندكش. فهمتني؟ ولا يغضب على المفقود،
1: لأنه في نهاية الأمر باش تغضب على حاجة ماكش باش تنجم تخلط لها ربما.
2: إذا ربي يعطيها لك سيعطيها لك. إذا كان هي مفقودة ما تتعلقش بها. أغلب الناس مشاكلهم شنو؟ النفسية. راسي وإن كانت في المتاحس وإن كانت في الأشخاص حتى في العلاقة. فهمتني؟ المفقود لا تبكي عليه. إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يقدره سيأتيك بين يديك.
1: نعم، لأنه الإنسان بشي يقعد دائما يفكر في هيك المفقود، وكل سعي وكل أفكار وكل طاقته باش يمشي على هيك المفقود اللي هو في علم الله سبحانه
2: طيب
1: وتعالى.
2: طيب ليس محني هذا اللي سيصرف جهده للمفقود. ألن يظلم الموجود الذي بين يديه؟
1: صحيح.
2: طيب هذه نعمة، لكن أنت ماكش رد بالك عليه. إذا لم تشكرش بش يصير؟ فقدت هذا المفقود، أنت فقده مش كامل، تفقد زاد الموجود.
1: الموجود النعم اللي عندك مهما كانت.
2: ولذلك الإنسان دائما ينظر إلى نعم الله عليه، يرضى بالموجود ويشكر الله.
1: صحيح.
2: يشكر الله عليه توزيده فيه، ينميه. لا.
1: ولا إن شكرتم
2: لا أزيدنكم. تمام. ولذلك المطامع، هذا الطماع، هذا الطماع ما طمع إلا أنه نظر إلى ما في يد غيره فطمع فيه. ولذلك حتى سبحان الله، حتى اللي ما عندوش، الفقير يعني، هذا الفقير الذي لا يملك والذي هو معدوم، يعني أشوف قال ربنا تحسبهم أغنياء
1: من التعفف،
2: من التعفف، لأنه لا يبدي حاجته للمخلوق. فإذا وضع جبهته على الأرض فتحت ينابيع الطلب لصاحب الخزائن التي لا تنفد. وهذا الذي تعود أن يتذلل للناس لا يعرف الذلة لله.
1: نعم.
2: ومن تعلم كيف يكون عبدا ذليلا بين يدي مولاه أبت نفسه عزة أن تتذلل لغيره.
1: هذاك علاش جردوا أثواب المطامع، فما فئة من الناس جردت أو حاولت أنها تجرد أثواب المطامع، يعني الطمع فيما عند الناس أو فيما أيدي الناس
2: يتركه. ولذلك سبحان الله، يعني هذا من ترك من فعل كما قلت، هذا صاحب همة عالية، ورفع الهمة عن الخلق يوجب الرفعة.
1: نعم.
2: وعدم الخوف من الخلق، لأن من لا طمع عنده فيهم لا يخاف منهم. وميزان الفقراء عند الله تبارك وتعالى، يعني الفقير السالك، هو رفع الهمة عن الخلق والاكتفاء بالملك الحق. فقبح عند السالك إظهار التذلل لصاحب مال أو جاه طمعا فيما في يده، أو أن يتذلل له على حصول أمر لا قيمة له عند الله تعالى. ويجب عليه أن ينزل حوائجه لمولاه الذي من عليه بالإيمان وأعطاه، ويكتفي به عمن سواه. وإذا دعته الحاجة إلى مخلوق فيطلب حاجته، فمن احتاج ذلك المخلوق إليه في جميع أحواله وإن طلبه فلا يعتقد إلا أن الطلب من الله والمنع منه. وهذا المخلوق ما هو إلا أداة وخادم جعله الله تبارك وتعالى له بين يديه سببا، فإن أعطاه فالمعطي الله، وإن منعه فالمانع الله، ولا يتغير القلب عن ربه تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: فالخلق خلقه وهم مغارف، ومن لم يرى الخلق مغارف فليس بعارف كما يقولون.
1: خلنا نرجع للفقرة هذه، ما قال فيها الشيخ، قال تذهب يعمر الأرض بجسمك، بعد قال واسكن القبر بقلبك، ومن بعد قال له والبس قميص التواضع وجرد أثواب الماء. كأنه فما تدرج لهنا، تدرج في الإنسان، في حياته، في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى، في علاقته بنفسه، في علاقته بالناس.
2: لا.
1: يعني لهنا هالوصية هذه سبحان الله نلقاه لها أكيد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من القرآن الكريم هالفقرة هذه.
2: هو نحن ما تركنا فقرة إلا واستدلنا عليه بالقرآن. نعم. وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ما تركنا فقرة حتى شوف حتى آخر واحدة هذه مسألة الطمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واترك ما في يدك واترك ما في يد الناس يحبك الناس، واطمع فيما عند الله، فيما عند الله تبارك وتعالى يحبك الله جل جلاله.
1: نعم. فهذا مرتبط بسلوك الإنسان، وكذلك بحديث النبي وبالآيات القرآنية كذلك.
2: ما هو يا مريم الله يرضى عليك، شوف كلام الله ووحيه هو هذا كله جاء لينظم حياة هذا الإنسان على ثلاثة محاور، بينه وبين ربه،
1: نعم،
2: وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس. وهذه هي الحياة، في المحاور الثلاثة. وهذا له سنة
1: أسس الثلاثة
2: في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نظرت إلى سيرته هذا هو الذي يقوم عليه.
1: صحيح.
2: يقسم وقته مع ربه ومع نفسه ومع عباد الله.
1: نعم. قال وتوكل على المدبر الصانع.
2: نعم.
1: شفناها كذلك فما
2: مرة معنا مسألة التدبير.
1: أيه. تدبير. نعم.
2: نعم. ما هو لهنا نحن مربوطة بقضية التجرد من المطامع ولا لا؟ طيب فإذا أنت تجردت من الخلق ربطت نفسك مع الخلق مع الحق تبارك وتعالى، ورزقك الذي تنظر إليه أنه فلان يعطيك وفلان يعطيك، فطمعت من عند فلان وطمعت من عند فلان. هو قال لك جرد أثواب المطامع، لا تطمع من رزق أحد من يديه، هو بل اطمع في الله تبارك وتعالى. فاسترزق الله الذي نعماؤه عم البريئة منة وتلطفة، شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله، عجز أقام بحافتيه على شفا.
1: قالوا توكل على الله، يعني
2: توكل عليه. ايوه ما نهاها على مس... اعطاه البديل. فقالوا توكل على المدبر الصانع. وشوف سبحان الله ذكر له مساله التدبير انه هو الذي يدبر امره، ومر معنا ان اخترت ان تختار، ان كان ولا بد ان تختار،
1: التدبير والاختيار مع
2: المدبر المختار. قالت سيدي ابي الحسن، قال له فإن كان ولا بد من الاختيار فاختر ان لا تختار.
1: وهذه قولة
2: ثم لهنا شنو اللي جا قال لهنا أغزر، ذكر المدبر الصانع. يجيني واحد يقول لي يا شيخ والله شوف الصانع لا نعرفه اسما من أسماء الله الحسنى.
1: صحيح.
2: طيب هذا مبحث عقدي. يعني هل الأسماء التوقيفية بما ذكرت في القرآن وفي السنة أم أنه يجوز الاشتقاق من الأفعال التي ذكرت؟
1: نعم.
2: طيب ربي تبارك وتعالى يقول هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع. فالشيخ لهنا على مذهب من قال بالاشتقاق. فقال الصانع، ومن بعد باش يقول منزه عن المصانع، عن المشابهة المصانع. لأن الله تبقى واحد يقول لي، واحد يقول لي كيفاش تقول معناتها الصانع؟ ما هو ربي تبارك وتعالى يقول هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء
1: صنع.
2: يعني فما من صنع معه، لأنه الإتقان لا يظهر إلا بالمقابلة. لو كان جاء الإنسان مونوبول يعمل في الملايين هذه وحده، إيش معناتها؟ ما تنجمش تقول هذه متقنة، خاطر ما شفتش حاجة خائبة.
1: نعم.
2: وبأضدادها تعرف الأشياء.
1: نعم.
2: ولذلك قال وتدبر وتوكل على المدبر الصانع، وهذا أصل، هذا أصل التوحيد.
1: العقيدة السليمة.
2: إيه طبعًا، أن يجمع الإنسان على قلبه وأن لا يتوكل إلا على ربه. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، لأنه إذا توكل عليه أفرده بوحدانيته في بيان حقوق الربوبية. وأن الخلق عفوا كلهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يغنون شيئا من دون الله تبارك وتعالى.
1: نعم سبحانه.
2: وأن المدبر السميع العليم البصير هو الله جل جلاله المعبود الحق الذي افتقر إليه كل موجود. ومن ظل من يدعو غيره في الشدائد، وظل من يدعو غيره في الشدائد.
1: نعم.
2: انقطع واستحال من تؤخذ منه الفوائد غير ربنا جل جلاله العظيم القدير سبحانه.
1: سبحانه.
2: ولذا قال المدبر، وهو من أسمائه تعالى،
1: من أسماء الله الحسنى. وقال ونزهه عن المشابهة للمصانع.
2: نعم.
1: ماذا يقصد لهنا الشيخ؟
2: ايوه، قال ونزهه، ونزهه أي يرفعه. ارفعه، وهذا معنى قول سبحان الله. سبحان الله هو التنزيه. شوف أنا أعطيك مثال بسيط. الناس اللي عندهم موهبة متاع التصوير يصوروا بيزاج، يصوروا
1: مشاهد أشخاص،
2: تمام، فتقول يا ما شاء الله ما أحلاها،
1: كانها حقيقة. من
2: كان حقيقة؟ طيب إذا نظرت للحقيقة علمت أن هذا الوهم وهذا الأصل، لا أقول هذا تقليد، هذا لا روح فيه. هؤلاء الذي يصنعون على مثال لهم، يعمل مثال ينظر للحاجة ويعاود عليها. تمام. لكن الله تبارك وتعالى لا يقلد أحد، ولذلك من أسماء الله البديع، بديع السماوات والأرض.
1: صحيح،
2: بديع السماوات والأرض. هل فهمش كون خلق السماوات والأرض قبله يا أخي هو مش قلدهم؟ لا. المصانع، شوف انت دبوست الماء، الماء اللي موجود معنا ماء الله كله بتاع رب العالمين تبارك وتعالى من التنوع. تلقى هذه دبوزة وهذه دبوزة وهذه
1: نوع
2: وهذا شبه لبعضها، هذا اسمه، هذا شوف اي حاجة، القميص، المريول، قام كلهم كيف كيف، لكن صنع الله تبارك وتعالى يشبه شيء. ولذلك انت تغسل الحاجة ساعة ساعة، عبد الرحمن وصغير كان في يغسل الحاجة يقول لي سبحان من هذا خلقه، صغير كيفاش ربي حفظه له وانطقها، سبحان من هذا خلقه. يعني إن كان هذا خلقه وهل يقدر الخلق أن يفعلون مثل ما فعل أو أن يقربوا إليه؟
1: سبحان الله، هالفقرة قديش وقعت في قلبي في هالوصية.
2: نعم.
1: باش نمشيوا للفقرة اللي بعدها.
2: نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله: واقتدي بمختاره الشافع.
2: نعم.
1: واملأ بالصلاة عليه.
2: ما هو الآن فما مسألة جميلة
1: عليه الصلاة والسلام.
2: شوف إيش نقول حاجة، نقول برشا الناس يقول لك والله التنظير سهل. ها؟ وهذا الذي هذا الذي نفتقده في هذا الزمان نحن. مسألة القدوة. مسألة القدوة. احنا ان شاء الله تو نحكي فيها لعل في برامج اخرى
1: يا رب.
2: انه نحن صغار، علاش الصغار تو مثل تلقاه يتغرم بميسي ويتغرم برونالدينو وبرونالدو والكوارجية، يشوف في نجاح قدامه
1: صحيح،
2: ثم يشوف في انسان متميز بين هذه الحاجه اللي
1: يشوف في جوائز وفي
2: وشو. فالإنسان تتعلق الناس دائما تتعلق بالناجحين
1: بطبيعة الحال، لأنه تستهويه
2: القصة
1: والحكاية،
2: مش تستهويه القصة، لأنه يطمع أن يكون في مكانه، يريد أن يستفيد من تجربته حتى يكون في مكانه، حتى يكون مثله. إذا لأنه هو ناجح رمبروان في بقعته رقم واحد. شوف قديش يشري وشوف الكاشي شوف كذا، المقاييس تختلف. تمام
1: صحيح.
2: والتربية بالقدوة هي التي يحتاجها السيرك، لأنه علاش يقول لك والله يا فلان التنظير سهل. أعطيني مثال حي قدامي تو نتبعه. فهو هنا يجيب له المثال الحي.
1: شوف
2: اللي هو الشيخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وذكاء الشيخ في هالوصية يعني
2: قد تلاحظ في كل فقرة وقضية الارتباط والانتقال
1: والقدوة خلاها في الأخير، يعني احنا شرفنا على نهاية الوصية معناتها. فقال: واقتدي بمختاره الشافع واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع.
2: شوف مريم، هو ليس فقط جعله القدوة فقط في الأخر، بل علق قلبه بهذه القدوة.
1: نعم.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى فيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شو معناتها منكم؟ من جنسكم، تعرفونه يعرفونكم، مقدم عندكم. إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو القدوة. ولذلك أنا ديما نقول في دروس السيرة، نقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي جمع الله عز وجل كل الأمة فيه.
1: نعم عليه الصلاة والسلام.
2: كل شيء، للفقير هو أسوة حسنة، للغني هو أسوة حسنة.
1: صحيح.
2: لمن مرت به مصيبة، أنا أقول من هذا المنبر، ما من أحد مرت به مصيبة إلا وإذا نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد فيه سلوة. واحد يقول لي ولدي مات، رسول الله ولده مات صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: بنتي طلقت، رسول الله بنته طلقوا صلى الله عليه وسلم. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب صلى الله عليه وسلم، وكسرت ثنيته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ما من شيء. كما مرة قلنا قبل قولة العلماء: هو المتوحد في عين الكثرة والمتكثر في عين الوحدة، وفسرناه إن شاء الله يرجعوا لمن فاتته يسمع. تمام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المختار. قال: واقتدي بمختاره الشافع.
1: حتى الألفاظ اللي اختارهم للحديث عن سيدنا عليه الصلاة والسلام،
2: سبحان الله، يعني كأنه يقول له هو المختار. أي أن الله اختاره. الله اختاره تبارك وتعالى بينه وبينك أيها السالك. فما تقوليش راني والله ما عنديش واسطة بيني وبين رب العالمين. لا، رب العالمين هو الذي اختار هذه الواسطة بينك وبينه. وحتى لا تقول لي أنا لا أختاره، قال لك الشافع، هو الذي سيشفع فيك يا مسكين. بعض الناس تو يقول لك والله لا، أنا بيني وبين ربي مباشرة، لا نحتاج وساطة بيننا وبين الله.
1: نعم
2: يا حمي، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربي تبارك وتعالى اختاره. شوف ما احلاها، بمختاره
1: اختاره.
2: أي بما اختاره الله واسطة بينه وبينك ليوصل إليك تعاليمه وقرآنه ودينه ووحيه.
1: نعم.
2: فما نجيني بعد أنت تقول لي
1: لا ما حشيش
2: به واسطة، يا عمي ما له هو اللي بش يشفع فيك. شوف محلها الكلمة هذه تتقرأ في كذا دروس. واقتدي بمختاره الشاف، اقتدي، كيفية الاقتداء، مراتب الاقتداء، الظاهر والباطن، ثم قضية الاختيار. فهو المختار عند الله تبارك وتعالى، فيجب عليك بميثاق المحبة بينك وبين ربك تبارك وتعالى أن تحب ما أحب الله، وأن تكره ما كره الله، وما اختاره الله ترضى به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
1: نعم عليه الصلاة والسلام،
2: صلى الله عليه وآله وصحبه عليه وسلم. الشافع نفهم مراتب. شفت هذه كلها، هي شفت الكلمة هذه نحن نشوف رابع برنامج
1: الوقت ما يكفينيش يا شيخ.
2: إذن الشافع هو الذي يشفع فيك.
1: وعن حديث الشفاعة، نعم
2: الشفاعة 12 مرتبة. تصوري نعم. الناس يعتقدون أن الشفاعة هي شفاعة واحدة، شفاعة كبرى وشفاعة صغرى وشفاعة في الجنة وشفاعة في المحشر. 12 مرتبة، تمام. رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الكل، يجتمع عنده الكل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال واقتدي بمختاره الشافع، فهو صلى الله عليه وسلم أصل الخير ومفتاحه، وبه يقع الوصول إلى شفاعة إلى الشفاعة العظمى، شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء به في الأفعال والأقوال والحركات والسكنات، في السفر، في الحضر، في الأذكار، العبادات، الصلوات، جميع خيراته، في أمره ونهيه وقوله. هذا الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه مختاره والشافع، اسمان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مقدار التجلي الذي أفاء الله به على عباده بحبيبه صلى الله عليه وسلم، من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم المختار. والمختار هو أن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه واختاره وقدمه على سائر خلقه في نسبه وحسبه وأصله وفعله وصفته، في خلقه وعمله وكرمه وشجاعته وصبره وزهده وقربه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، في محاسنه، في طريقته، في شريعته. جل جلال ربنا أن جعل لنا حبيبنا هدية
1: عليه الصلاة والسلام.
2: قال صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم
1: عليه الصلاة والسلام
2: أبيه وأمي.
1: وعليش قال هذا ومن بعد واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع،
2: لأنها الصلة بينك وبينه.
1: لأنها الصلة تختار.
2: سيأتي الكلام على ذلك. لأنها لأن قضية هذه قضية الاقتداء قبل مسألة الصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نجمش نعده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المختار، هذا اختاره الله في كل شيء، يعني هذا جعله في المقل الأعنى وفي المحل المقل الأسمى. وثم أردف ذلك بقوله الشافع، وهو صلى الله عليه وسلم من أسماء الشافع والمشفع، وخصه جل جلاله بالشفاعة الكبرى التي يغبطها عليه الأولون والآخرون. وحتى تأخذ من تجليات الاختيارية وشفاعته، فإنه عليك أن تملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، ذلك أن صلاتك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شرف الوصل والوصال لسيد الرجال. وعلم أنك متى صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله تبارك وتعالى لك ذلك، فيصلي عليك عشرا بصلاة واحدة. وإذا سلمت عليه صلى الله عليه وسلم فإنه يرد السلام عليك، فإنه يرد السلام عليك. وعلى الإنسان أن لا يترك ذلك. وأحق الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة عليه.
1: نعم. لأنه قال سيدنا عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم
2: القيامة، أكثركم صلاة عليه.
1: نعم. علاش اختار أشرف المواضع؟ أنا ديما نحب نمشي للكلمات،
2: لأنه من أم
1: الشيخ، سمحني فقط نحس الشيخ قصدها.
2: أي نعم، اعلمي مسألة، أن الذي يطلب منك الشيء في عظيمه فمن باب أولى أن يكون معك في قليله. فإذا كانت أشرف المواضع تعمرها بأشرف الذكر، كأنه يشير لك إلى مسألة، أن أشرف المواضع يقدم فيها أشرف الأشياء. فإذا قال لك عمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أشرف المواضع، علمت أن أشرف الأذكار هي الصلاة على رسول الله. يكفي أن كل الأعمال معروضة على الرد والقبول إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مقبولة جرانت. لعلنا نذكر مسألة قوله هنا، إملأ، طلب من المريد أن يعمر أشرف الأماكن والبقاع بنور الصلاة على النبي المطهر صلى الله عليه وسلم. وأشرف الأماكن هي المساجد، وأماكن الخير والبقاع المعدة للخير، أماكن القلوب التقية. فإذا صلى الإنسان بلسانه وقلبه فقد عمره بنور صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب عنه الشيطان اللعين، وظهر فيه نور الحق المبين. وعلى قدر حبك على قدر ذكرك لنبيك صلى الله عليه وسلم صلاتك عليه
1: والسلام.
2: فإن جعلت أمرك ودعاءك وطلبك صلاتك عليه سرا وجهرا ليلا ونهارا وتركت حظك في طلبك واشتغلت بخدمة نبيك غفر الله ذنبك وكفاك همك، كما في حديث أبي قال يا رسول الله، الحديث طويل مرة معنا، قال أفأجعل كل صلاتي لك يا رسول الله؟ قال إذن يغفر، قال إذن تكفى همك
1: ويغفر
2: ذنبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم نختم حصة اليوم. شكرا لك فضيلة شيخ سيدي رمزي بن شيخة، تحية مريم فجري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

يا رب يا سامع الدعاء، ربي أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين.

0: تسقيني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يا أرحم الراحمين.
1: يا مالك الملك.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

الحياة السعيدة أمل يراود كل إنسان سوي ينشد الخير ويعمل جاهدا لخدمة الآخرين، وقد يراها بعض الناس في المال، ويراها آخرون في الصحة أو في الأمن أو في تناول الطيبات والرزق الحلال، ومنهم من يراها في العلم والتعلم.

وقد يبحث عنها غيرهم في عمل محدد أو هواية لتشبع نهمه، لكن جماعها بلا شك طاعة الله ورسوله والعمل الصالح والإيثار.

مستمع الكريم، إن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو مطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فأتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. إلهي، لكل أمر عصي أنت فتاح، والروح عند حصول الفتح ترتاح، وللمطالب أبواب مغلقة لها من الصبر عند الضيق مفتاح. طوبى لمن صبروا، والصابرون لهم يوم الخلود أقاصيص وأفراح.

اعلم مستمعي الكريم، أعزك الله وأحبك، أن أعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح.

يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح، وعده بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. يا رب، أنت الكريم، فلولا رحمة سبقت لم يعط شربة ماء جاحد عاصي، تعطي بغير حساب لا تظن، ولا يغيب لطفك عن دان وعن قاصي. وجنة الخلد تعطيها لمن حملوا عبء الحقيقة في صبر وإخلاص. وسبب هذه الكرامة الإلهية واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحاب والمسارة بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم ذلك من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة والصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة، وكذلك الطمع في فضل الله تعالى، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. أيها السادة الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلاوة آية الكرسي تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم سورة الفلق 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ثم يقال ثلاث مرات:

0: وثلاث مرات
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: كما يقول إذا أصبح

0: بما خلق.
1: ثم يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وردت هذه الأدعية والمأثورات في صحيح البخاري ومسلم، النسائي، الطبراني، أبو داود، الترمذي، أحمد، ابن ماجه، الحاكم، والذهبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري.

بالعشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أخرج هذا الحديث أبو داود.
4: أحاديث نبوية.
5: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
4: أحاديث نبوية.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار، يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، ويا ستار العيوب، يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، ويا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك يا عزيز يا غفار، يا ستار العيوب، ويا غفار الذنوب، يا رب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا رب، يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الهمم ويا كاشف الظلم، يا من تسمع الأصوات وإن خفيت وتقضي الحاجات وإن عظمت وتجيب الدعوات وإن ثقلت وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تحفظنا وتلهمنا الدعاء أوقات الإجابة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بنورك المضيء الذي إذا مس عتمة إلا وأحالها إلى ضياء وإشراق، وأن تجنبنا الظلمات والليالي الحالكات، وتعمنا اللهم بمشيئتك الكريمة التي قلت فيها: يهدي الله لنوره من يشاء، أن تسيرنا في هذه الحياة من نور إلى نور، وتجعل عاقبتنا في كل أمر رضا وخيرا وسرور. اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة، ونقي قلوبنا من الغل والحقد، واحفظ أعيننا من الخيانة، وابعثنا اللهم إليك يوم القيامة بقلوب سليمة. اللهم ارزقنا العمل الصالح والنية الصادقة، وأصلح أحوالنا ومدنا في ذلك كله بمدد من عندك. فاللهم احفظ أحبابنا وارزقنا الحكمة في القرب. اللهم أبعد عنا كل سوء، واجعل القليل ببركتك في أيدينا كثير. اللهم احفظ أخلاقنا رغم فتن الحياة، واجعلنا يوم القيامة من أقرب الناس مجلسا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

0: يا مجيد، لك الحمد في كل شيء بلغته عظمتك، ولك الحمد في كل شيء وسعته رحمتك. اللهم لك الحمد حمدا يبلغنا رضاك يا رب العالمين.
1: اللهم لك الحمد والشكر على كل النعم التي نعيش في رحابها. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أحبائنا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا اخترنا بدايتنا هذا اليوم معكم بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا رب نلتقي دائما حتى نلتقي حتى نذكر أنفسنا أنه هناك مجموعة من الأبواب التي تفتح على مصراعيها، أبواب الخير والعطاء والإحسان والرحمة والتراحم والتعاون. وإن شاء الله يا رب نحسن الاختيار والانتقاء الجيد لكل باب يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم في منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك، يوم الاثنين 25 ربيع الأول 1448 هجري الموافق ل 7 سبتمبر 2026 ميلادي. ما شاء الله الأيام تتسارع ولم يبقى إلا القليل على العودة المدرسية. إن شاء الله يا رب النجاح والتوفيق والتألق. نعرف أنه برشة توانسة تواه اهتمامهم الكل في الأدوات المدرسية والمستلزمات الخاصة بفلذات أكبادهم. إن شاء الله رب يكون في عون كل هذه العائلات، وإن شاء الله تكون سنة تميز وتألق للجميع، حتى وإن صار بعض العراقيل والصعوبات إن شاء الله نتجاوزوها. إن شاء الله نفلح في النظر إلى هذه المصاعب على أنها بداية خير، بداية محن أو منح أخرى تضاف إلى حياتنا. نحن دائما تلاميذ في هذه الحياة، نتعلم كل يوم درس جديد، ونحن من نكتب عنوان هذه الدروس، نحن من نتصفح هذه اليوميات الخاصة بكل شخص فينا. إن شاء الله يا رب نكون من المفلحين ونكون ممن يؤثث الأثر الطيب في هذه اليوميات. طبعا صباحك أجمل لهذا اليوم يرافقكم فيها ثلاثي نسائي بامتياز. البداية مع مهندسة الصوت لطيفة الفرشيشي، ثم سوسن الفرجاني في مستوى الإخراج الرقمي، وسندة سهلالي خلف المصدح باش يكون موجودة معنا أكثر من ضيف عبر الهاتف طبعا تباعا خلال هذه الحصة، لتناول موضوع على غاية من الأهمية. أكيد كل إنسان يبحث عن السكينة والطمأنينة، ولكن يجهل في بعض المواضع الأسباب والدوافع التي تؤول أو تساعدنا على الشعور بهذه السكينة وهذه الطمأنينة وهذا الاستقرار النفسي. إن شاء الله مع ضيوفنا وخلال هذا اللقاء نجاوبكم على كل الاستفسارات اللي تنجم توصلنا عبر التفاعل المباشر على صفحة الإذاعة، صفحة التواصل الاجتماعي لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله نعديهم مع بعضنا 120 دقيقة من البث المباشر أو أقل شوية، فيها فايدة وفيها إنارة لدروبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بهذه التلاوة القرآنية ثم نتواصل معكم من جديد.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
1: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظها.
0: وإدراك لما بين السطور.
1: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شكرا على حسن اختياركم لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لليوم نحط الرحال مع رحلة جديدة ومحطة جديدة من محطات هذه الحياة، واللي اخترنا أنه نتحدث فيها حول موضوع الطمأنينة والسكينة. فنقول للجميع صباح الطمأنينة التي تسكن الروح، صباح الكلمات التي تلامس القلب كأنها همس دعاء. على بركة الله ننطلق وإياكم في الحديث أو التعريف الموجز لمصطلح الطمأنينة كهبة إلهية تعتبر أعلى مراتب السعادة. هذه الطمأنينة بما هي هدوء للنفس وزوال القلق وكذلك الاضطراب والتوتر. الطمأنينة مستمعين الكرام هي أعم من السعادة، هذه السعادة التي ترتبط بالمسرات، في حين أن الطمأنينة ترتبط بالقناعات في يومياتنا وفي حياتنا. هذه السعادة مؤقتة عكس الطمأنينة الدائمة. الطمأنينة تعتبر العامل الأهم في تحصيل السعادة والركن الأبرز من أركان الحياة الهنية الطيبة والرغيدة. نتساءل كيف نكتسب هذه الطمأنينة وهذه السكينة وهذا الهدوء، وأين مقرها؟ أكيد مقرها هو القلب، وتكتسب عن طريق الإيمان بالله والرضا به سبحانه وتعالى باعتباره هو المدبر لعبده. فمن آمن بالله حق الإيمان وعرف بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بالفعل ألذ ما في هذه الحياة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأساس في حلول هذه الطمأنينة في القلب والسكينة في النفس. قال أحد العلماء، الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا وكذلك راحة المؤمن. إذن هذا الاجتهاد بكثرة الطاعات أكيد يزيد من مستوى الإيمان ويترك أثر عظيم لنزول الطمأنينة. هذا إلى جانب تفويض كل أمورنا لله سبحانه وتعالى، ويقين العبد أنه اختيار الله له أحسن من اختياره لنفسه. كذلك من أسباب الطمأنينة حسن الصلة وحسن التعلق بالله ودوام الخضوع له. كذلك مستمعين الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل ما تعسر عليه أمر إلا وفزع إلى الصلاة، لأنها هي ملجأ كل المؤمنين وملاذهم للثبات عند نزول الابتلاءات والمحن. والطمأنينة عند نزول هذا الابتلاء أكيد فيه أثر حتى نتقبل كل هذه المتغيرات وكل هذه المصاعب التي تطرأ علينا دون سابق إنذار أو دون سابق إعلان. كذلك من الأسباب التي تعيننا على اكتساب هذه الطمأنينة وهذه السكينة والاستقرار في نفوسنا هو استشعار قرب الفرح عند حلول المحن والابتلاءات وكذلك المصاعب. فالعاقل والحكيم والناضج يعلم أن دوام الحال من المحال، وأن المرء متقلب بين ضراء وبين سراء. فدع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، لا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. مستمعين الكرام، فاصل ونتواصل من جديد حتى نبين قيمة هذه الطمأنينة والسكينة في حياة الفرد والمجموعة، وكيف يكون لها أثر مباشر في تغيير نظرتنا ورؤيتنا لهذه الحياة، وأيضا نظرتنا لأنفسنا.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك، يا عزيز، يا قهار، يا رحيم، يا ودود، يا غفار، يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، ويا ستار العيوب، يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، ويا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك، يا عزيز، يا غفار، يا ستار العيوب، ويا غفار الذنوب، يا رب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا رب، يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين.
3: يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، جميل جدا أن ننطلق وإياكم بكلمات تسكن القلب فتؤثر فيها التأثير الإيجابي وتبعث في هذه النفوس الطمأنينة والسكينة. وكنا تحدثنا عن بعض الأسباب التي تؤول في نهاية المطاف إلى استقرار نفسي في قلب المؤمن. تحدثنا عن جوانب كثيرة وكثيرة جدا يمكن أن تساهم في حدوث هذه السكينة، وكذلك يمكن أن نبرز قيمة العلم كأعظم هبة من الله لعبده، ومن أعمر أو من عمر وقته بطلب العلم كان في لذة وأنس لا تعد لها لذائذ الدنيا كلها. كذلك من الأسباب المعينة على الطمأنينة والشعور بالسكينة هو أداء الحقوق والواجبات إلى أصحابها وأرباب النفوس الكريمة، لأن هذه النفوس تأبى التقصير في حق كل ذي حق. وأعظم الحقوق طبعا هي حقوق الله سبحانه وتعالى في مستوى أداء الفرائض، وأيضا حقوق الوالدين وبرهما، حقوق الأقارب والأهل، الأحسان إلى كل الناس دون استثناء، لأنه من أسباب الشعور بالسكينة والطمأنينة والسعادة أيضا هو إدخال السرور على قلب الآخر، مساعدة الفقراء والمحتاجين، ومساعدة كل من يحيطون بنا بطلب منهم أو من غير طلب. ذكر الله وتلاوة القرآن أيضا من الأسباب التي تعيننا على اكتساب هذه الصفة، ألا وهي السكينة والطمأنينة، هذا بالإضافة إلى صدق الدعاء والإلحاح في الدعاء والإلحاح في الطلب الذي يقرب العبد إلى ربه ويشعره بالهدوء. التوبة نصوحة والتوبة من المعاصي والتخلي عن المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، كل هذه الأسباب مستمعين ومشاهدين الكرام تعتبر دافع قوي يمكن الفرد من التغلب عن المخاوف والقلق والاضطراب والهموم والأوهام اللي يمكن أنها تحجب الرؤية على المؤمن، لأنه تتراكم بداخله مجموعة من الأحزان اللي ربما كما قلنا تحجب الرؤية للنظرة الإيجابية لدروب الحياة بشكل عام. الطمأنينة تعتبر خلق أصحاب العقول الراجحة والحكيمة والعلم الراسخ والإيمان القوي والذكر الخالص وأيضا الحق الثابت، كل هذا يبث في نفوس هؤلاء كل ما فيه إيجابية ونفع وفائدة. يقول أحد العلماء: إذا سكن قلب العبد مولاه واطمأن إليه قويت حال العبد، فإذا قويت أنس بالعبد كل شيء. المسلم المطمئن لا يحزن على ما فات، بل يستفيد منه ولا يخاف من مما هو آتي، ولا يزجر من أداء الواجب، بل يطمئن ويسعد لأداء هذه الحقوق. الطمأنينة مستمعين الكرام فيها معنى الإقامة وكذلك معنى الدوام، فالمطمئن لا يجزع من قضاء الله ولا يضيق، وإنما يتقبل ويستقبل هذه المتقلبات وهذه الابتلاءات بقلب طيب، بصدر رحب وبنفس راضية. الطمأنينة تعتبر ذخر المؤمن في هذه الحياة حتى ينتصر في كل المراحل وفي كل المحطات، ينتصر على كل ما يشوش القلوب ويزعج الألباب ويمكن أن يضعف النفوس. ومن نعم الله على عبده أن يثبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت وبقلب متيقن أن الآتي أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يستقبلها بنفس مطمئنة خاضعة لحكمه، حينها يستعد لإقامة أمر الله في هذه الحال فيزداد بذلك إيمانا ويقينا، ويرى الحياة بمجموعة من النورانيات اللي تعاونوا وتدفعوا أنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأمام، فلا يخضع إلا لحكمه سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل بقية فقراتنا بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: إشهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: أحاديث نبوية.
1: أحاديث نبوية
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تجمعنا على سكينة القلب وطمأنينة الفؤاد، هذه الطمأنينة التي كانت درع وحصن الأنبياء والصالحين لمواجهة الفتن والمصاعب والابتلاءات على شدتها، فهي التي تثبت بها قلب إبراهيم حين ألقي في النار، وهي التي ربطت جأش موسى عليه السلام عند مواجهة أعتى قوة في وقتها، وهي التي لازمت سيدنا يوسف عليه السلام عند إلقائه في الجب من قبل إخوانه، وهي كذلك التي نزلت على نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار عند الهجرة ومحاصرة المشركين لهما. فإذا دخلت السكينة قلب العبد حتما تبعد أو سوف يتغلب عن الهلع والتردد والشك، وسيحل محلها الانشراح والوئام، وكذلك الوئام والسرور، وهي لا تفرض بالقوة ولا علاقة لها بالماديات، بل تنزل حين يكون الإنسان مؤمنا بربه، واثقا بنصرته، متوكلا عليه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوها في مواقف عدة من محن كثيرة مروا بها. لماذا نحتاج هذه السكينة وهذه الطمأنينة مستمعينا ومشاهدينا الكرام؟ أكيد نحتاج هذه السكينة حتى نلملم شتات أفكارنا ونستقر على ما فيه فائدة لنا ولغيرنا. نحتاج إلى السكينة حتى نرضى ونجاهد أنفسنا على أن نكون ملتزمين بشرع الله سبحانه وتعالى، لا بأهواء النفس وشهواتها. نحتاج إلى السكينة لأنها تحفظ كيان المرء ليتألق وليتأنى ويدرك المبتغى ولا يخرج عن طور رضا الله سبحانه وتعالى، فيرتكب مجموعة من الحمقات ويرتكب ما يبغضه ويأباه. نحتاج إلى السكينة أيضا حتى ننظر إلى عمق الأشياء ولا نكتفي بالظاهر، فظاهر الحياة مثلا محنة ولكن باطنها منحة، ولنعش بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي صالح لكل زمان ولكل مكان، ومهم جدا أن نفعله كشعار يومي في حياتنا: عش بقلب يرى من لطف خالقه كيف الشدائد بعد الضيق تنفرج، هذه الأرض رغم الدمع باسمة، وهذه الروح رغم الآه تبتهج. فالسكينة علامة من علامات اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى، هذه السكينة التي تثبت المؤمنين وتقوي الصالحين، هذه السكينة التي تسوي أو تسلي الخائف وتسر الخاطر وتزرع البسمة والتفاؤل والبهجة، وتورث الأنس بالله وتروج أو تروح عن النفس الحزينة، وتبشر الصابرين. السكينة إذا حلت في البيوت زادتها بركة وأمان، وإذا حلت في الأموال بارك الله فيها، فيصبح القليل كثير. مستمعين الكرام، نواصل هذا اللقاء بعد هذا الفاصل مع فضيلة الشيخ والأستاذ نوفل بن علي في جزئية على غاية من الأهمية: علاقة السكينة بقراءة القرآن والتدبر في مقاصده.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. ومستمعينا الكرام، نور القرآن في هذه القلوب يجعلنا أكثر سكينة وطمأنينة وهدوء. سنحاول البحث عن السر وراء شعورنا بهذه الطمأنينة، ونحن نتصفح القرآن ونحن نقرأ ما فيه من معاني ونتدبر مقاصده. أكيد هذا السؤال سيجيبنا عنه فضيلة الشيخ والأستاذ نوفل بن علي مباشرة من ولاية سليانة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك شيخ نوفل.
2: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: تفضل.
2: الله يبارك. الحمد لله رب العالمين على نعمة البيان. سكينة في باب القرآن على ثلاث أقسام، الله أعلم. أعلاها ترتيبا سكينة بالقرب من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ثانيها السكينة بالقرب بملائكة من ملائكة الله سبحانه وتعالى. ثم ثالثها السكينة ببيان وإرشاد الله سبحانه وتعالى. أما المقام الأول السكينة بالقرب من الله سبحانه وتعالى فهذا ثابت في دليل الله سبحانه وتعالى، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني إذا كان الإنسان يكون في رحاب القرآن فهو في رحاب الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيكفي الإنسان أن يحس بالقرب من الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء. فهذا بطبيعة الحال يدخل على القلب المؤمن السكينة والحمد لله رب العالمين. أما المقام الثاني، إذا كان الإنسان الواحد منا يستأنس بالصحبة الصالحة، فما بالك بمجلس تحفه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى وتشهد أمام الله سبحانه وتعالى هذا العبد الصالح يتلو كتاب الله. يعني هذا المقام الثاني يدخل السكينة على قلب العبد. المقام الثالث وجب يتنبه إليه هو مقام البيان والإرشاد. بمعنى شنية اللي بشي يقلق الإنسان وشنية بشي يفسد عليه الطمأنينة، هو إما خوف أو حزن. أضم زوج المقامات، حزن على ما مضى وخوف مما هو آت. يجيب ربي سبحانه وتعالى في القرآن البيان والإرشاد لكل من هذا المقامين. به الحزن، الإنسان مش يحزن على عمل قليل من العمل الصالح، يكون إنسان معنى يقول ماني شوف روح عمل حويجة صغيرة، ويحزن على ما كان منه من ذنوب. أما باب الذنوب فيطمنك رب سبحانه وتعالى، ومن يعمل سوء يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. يعني الإنسان يطمئن، هذه رسائل بشرى من الله، ما كان من ذنوب الإنسان هذه أفضل ما يكون على كهل العبد يوم القيامة، فرب سبحانه طمنك. هذا باب ارتحنا منه. الباب الثاني ما كان من عمل صالح حتى وإن كان قليل يبشرك الله ويطمئنك الله سبحانه وتعالى ويربي الصدقات. يعني اللي فاتنا لو كان احنا عملنا حويجة صغيرة فربي سبحانه وتعالى نجمي رباه ورباه ويوم القيامة تلقاها في موازين الحسنات في مثل الجبال.
1: نعم.
2: وأما السيئات اللي تثقل كهل العبد فربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله. ثم باب الخوف، الخوف مما هو قادم، لأنه سعيت منك ربي سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لهنا أطمئن، ما وش مش يصير كان إلى يد ربي سبحانه وتعالى. أي اللي بيشي قدره لك ربي على قسمين، يا إما خير وإما شر. إذا خير ما زالت جيك رسائل البشرة والطمأنين. إذا كان إنسان يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدن، يزيد طمنك ربي سبحانه وراء النعمة مش يحافظ لك عليه ومش يزيدك ربي عليه. وإذا ربي سبحانه وتعالى ابتلاك بشر وكنت من الصابرين فكيف يبشرك ربي سبحانه وتعالى وبشر الصابرين.
1: نعم.
2: يعني لهنا ينظر إنه ربي سبحانه وتعالى خاصة في باب البيان والإرشاد يطمن العبد على ما كان منه من قبل من ثقل الذنوب فربي سبحانه وتعالى يمحوها، ما كان من قليل العمل الصالح فربي سبحانه وتعالى يجازيك بالحسنة بأضعاف أمثالها، وعلى ما هو قادم الإنسان يطمئن. كان على الرزق مش يتأخر، حتى آخر مقام هو انتقال العبد من هذه الدنيا إلى الآخر.
1: نعم.
2: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ربي سبحانه يبشرك إن ربي بشعاونك على هذا الأمر العظيم.
1: نعم.
2: معناها بشعاون لا خوف ولا محزن.
1: نعم.
2: معناها الحمد لله رب العالمين، قرب من الله، قرب من ملائكة الله، ثم شرح وبيان. خاطر الإنسان لو كان يخرج وما عندوش علامات توضح له الطريق نجم يتقلق، لكن إذا الإنسان معناه الطريق واضح بين بين الله سبحانه وتعالى والطريق وين يوصل؟ يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
1: نعم شيخ نوفل سبحان الله، يعني هذه السكينة حين تدب في نفس المؤمن سوف يخشع ويخضع لكل كلمة وردت في الكتاب، وهذا ما يعمق الفهم السليم لمقاصد القرآن الكريم، أليس كذلك شيخ؟
2: أكيد جدا، أكيد جدا. هو من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد هي القرآن، وكلما هي من علامة الإيمان شيء، وإذا تتلى عليهم آية زادتهم إيمانا، وكل ما زاد إيمان العبد كل ما زاد ثباته، كل ما زاد رضاه، كل ما زاد قبوله لكل ما يحيط به، حتى معناه وإن كانت أكبر المصائب فإنه ربي سبحانه وتعالى يعيننا عليه. إذا ثبت الإنسان ربي سبحانه العبد ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لهنا زاد فما مقام يجب أن يتبينوا راهو مش مجرد تلاوة قرآن، ولكن خاصة العمل بالقرآن. يعني أهل القرآن مش أهل مجرد تلاوة الحروف، بل بالعكس هم الذين يقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، ما أحوجنا إلى هذه الكلمات وما أحوجنا إلى هذه السكينة والطمأنينة التي نجدها حين نتقرب من القرآن ونفهم هذه المعاني الموجودة بين آياته وبين صفحاته. إذن شيخ، كرسالة ختامية لكل من ربما ابتعد عن الكتاب، ماذا يمكن أن نقول أو ماذا يمكن أن نبعث كرسالة طمأنة لهؤلاء؟
2: الحمد لله رب العالمين. إذا الإنسان يحب على رفيق يرفعك من كل في كل يوم فعليك بالقرآن. أعظم صديق يرفع الإنسان مع كل يوم درجة ويقربه من رحمات الله سبحانه وتعالى هو القرآن. والله راحة للأبدان، راحة للأرواح، قرب من الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد محروم الذي يحرم هذه النعمة العظيمة. لو يبحث في كل هذه الدنيا لن يجد ملاذا وآمنا كما لدي القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على تلاوته وحسن التدبر، وخاصة حسن العمل بهذا القرآن العظيم.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله كل خير شيخ نوفل بن علي، شكرا على هذه التوضيحات، شكرا على هذه الكلمات، شكرا على هذه العبارات التي تنقش في الصدر، فتجعلنا نراجع أنفسنا تجاه الكتاب، وتجعلنا نراجع أنفسنا تجاه التقصير الحاصل مع الكتاب، حتى نعيد التقرب أكثر وأكثر إلى هذا الكتاب اللي هو دستور المؤمنين، اللي فيه نفحات تعلمنا كيف نحيا وكيف نعيش، كيف نتصرف، ماذا نقول، ما هي اختياراتنا في هذه الحياة الدنيا. القرآن اللي يعتبر فيه سكينة وطمأنينة للنفس الخائفة، للنفس التي تفزع من أي ابتلاء يمكن أن يعترض سبيلها، فالنجاة كل النجاة في القرآن وفي الكتاب.

0: الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: كي نقولوا

0: كله صحيح، والإنسان مستخلف فيه، يعني ربي أعطاه لك باش تستعمله بطريقة مسؤولة وفيها خير ليك وللمجتمع. وهوني تظهر فكرة الأمانة. الفلوس اللي عندك أنت مسؤول كيفاش تكتسب هالفلوس هذية، وكيفاش تصرف هالفلوس هذية، وهل أديت فيها حق الفقير والمحتاج، وهل استعملتها في الحلال ومش في الحرام رغم اللي هي فلوسك. يعني الإسلام ما يقولكش ما تملكش، بالعكس يشجعك على العمل والتجارة والاستثمار والكسب، كسب الحلال. إما يقولك أنت مالك المال ولكنك في نفس الوقت مؤتمن عليه. ومن هوني نفهم علاش الإسلام حرم الربا والغش والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل، وفي المقابل يشجع على الاستثمار والصدقة والزكاة والتكافل. إذن السؤال مش فقط قديش عندك من مال، السؤال الأهم هو منين جبته وكيفاش استعملته. وهذه هي الفكرة الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، المال ملكية، أما الملكية مرتبطة بالمسؤولية، والمال في نفس الوقت أمانة واستخلاف. يعني باختصار أنت ماكش مالك للمال في المطلق، أنت مستخلف فيه ومسؤول عليه.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صدق الله مولانا العظيم. تلاوة قرآنية توصلنا لثمانية وحداش دقيقة، أربع دقائق فقط تفصلنا على موعد الاستماع إلى برنامج إذا فقه. ولكن قبل هذا نذكر أن السكينة مصدرها الإيمان واليقين والتقوى، ومنبعها الخوف والخشية والإنابة، وقوامها الصلاة، وكذلك القناعة والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا نزلت في قلب العبد جعلت منه إنسان تقي نقي مستقر نفسيا وقادر على مواجهة كل المحن. قلنا أن السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدأ من روعها، يهدأ أيضا من الانفعالات الثائرة. ومتى نزلت هذه السكينة على قلب المؤمن إلا واستقام وصلحت أحواله وصلح باله وتفكيره، وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن وراحة البال وطيب العيش، وكذلك الحكمة في التعامل مع الحياة ومصاعبها. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها كما قلنا التحلي بالقرب من الله سبحانه وتعالى، طاعته، ثم القيام بالفرائض، قراءة القرآن، التسبيح، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك الدعاء والإلحاح فيه، التخلي عن الموبقات والمفاسد والكبائر، التوبة النصوحة، كذلك من الأسباب المعينة على هذه السكينة. السكينة لها مجموعة من العلامات، علامات الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى. أقسام السكينة، هناك سكينة عامة وهي التي تخص عامة الخلق، وهي يجدها العبد عند القيام بوظائف العبودية، وهي التي تورث الخشوع والخضوع وجمعية القلب على الله، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه قانتا لله سبحانه وتعالى. أما السكينة الخاصة فهي التي تخص أتباع الرسل بحسب متابعتهم، وهي سكينة الإيمان. وهذه السكينة تسكن أو تسكن القلوب عن الريبة والشك، ولهذا أنزلها الله سبحانه وتعالى في أصعب وأحلك المواطن. فما أحوجنا إلى هذه السكينة والطمأنينة التي يمكن أن نطرق أبواب هذه الدوافع التي بيناها منذ البداية حتى نتحلى بها، وحتى تصبح مفتاح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، وحتى ننظر إلى هذه الحياة على أنها حياة ممر نتعلم منها الكثير من الدروس ونستفيد من هذه المصاعب والمحن، فنصبر ونرابط ونحاول التجاوز بأبسط السبل وبأيسر الأمور. فقط وجب علينا أن نكون أكثر إيمانا والتزاما وأكثر سكينة وهدوء في معالجة كل هذه المصاعب، و أيضا اعتبارها مؤقتة ستزول بإذن الله سبحانه وتعالى. فأكيد بعد العسر يسر، وبعد الشدة يأتي الفرج، وتأتي مجموعة من المنح التي تعلمنا كيف نحيا وكيف نعيش عيشة هنية طيبة ترضي الله سبحانه وتعالى وتجعلنا أكثر استقرارا وهدوءا. مستمعينا الكرام، مقيد برنامج إذا فقهوا، ثم يكون موعدنا مع الأستاذة والمدرسة للقرآن الكريم فاتم الحناشي من ولاية جندوبة.
1: من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: جرت عادة الناس في بلدتنا أن يصلوا الجنازة في المقبرة، فهل هذا جائز؟ الجواب أن صلاة الجنازة في المقبرة جائزة بشرط أن يكون الموضع طاهرا، واستحب العلماء أن لا يستقبلوا القبور بالصلاة. وقد ذكر الإمام بن أبي زيد في كتابه النوادر والزيادات أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى على أم المؤمنين عائشة في المقبرة، فلا محظور في الصلاة في المقبرة إذا كان الموضع طاهرا كما ذكرت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
5: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. على بركة الله مستمعينا الكرام، أرحب بالأستاذة فاتن الحناشي مباشرة من ولاية جندوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أستاذتي الكريمة، وحيا الله مستمعينا الكرام. سعادة جديدة معكم.
0: شكرا. شكرا. ونحن أسعد أستاذة فاتن على بركة الله. وبعد الخوض في موضوع علاقة القرآن بالطمأنينة، وتأكدنا أنه هذا الكتاب هو مصدر أكيد للطمأنينة والسكينة والهدوء، فما بالك بالصلاة أستاذة؟
1: تمام. لما نتحدث أختي الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عن الصلاة، نحن لا نتحدث فقط عن فريضة، نتحدث عن علاقة.
0: نعم.
1: نتحدث عن ميثاق، ميثاق بين عبد، بين مخلوق وخالق. المخلوق فقير محتاج وضعيف، والخالق عظيم وقوي وغني وحميد، يعني هو غني حميد عمن لا يقيم هذه الفريضة. شتان أختي الكريم بين مؤمن يقيم فريضة خوفا وإسقاطا لها، وبين مؤمن محتاج إلى ربه ليطمئن إلى لقاء مع ربه مع خالقه. فذلك علاش نقول نحن أن الصلاة، لأن فيها التسبيح وفيها الذكر وفيها القرآن، هي مصدر هذه الطمأنينة. ولن تكون الطمأنينة إلا بخضوع لله عز وجل. فكلما خضعت وكلما تواضعت وكلما سجدت، ولما نحكي على السجود طبعا الصلاة، ربي سبحانه وتعالى يبعث يعني هذه الراحة وهذه السكينة لأنك قريب.
0: نعم.
1: لأن المؤمن وقت يسجد لله سبحانه وتعالى يكون أقرب ما يكون إلى ربه، فهو في علاقة مباشرة مع ربه، يرمي همومه، يرمي أثقاله لله عز وجل دون أن يتكلم. هو عليم بذات صدره.
0: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى عليم احنا. نعم. سنحسه وشنو اللي نعانيه، فلما نلتجو إليه ربي سبحانه وتعالى يكفينا. ثم أختي الكريمة، الصلاة المفروضة من فوق 7 سنوات، لقاء مقدس 5 مرات في اليوم، يكفي بركة باش تقول الحمد لله رب العالمين، وبعد تقول إياك نعبد وإياك نستعين.
0: نعم.
1: الخمسة مرات هذو نشوفوا الركعات باش نلقاو 17 مرة. انت تطلب من ربي عز وجل فرضا ناهيك عن النوافل انك تستعين به وانك تلتجئ اليه وانك في حاجه اليه.
0: نعم استاذه فاتن،
1: بذكره.
0: نعم. هل من السهل
1: القلوب.
0: نعم. هل من السهل ومن اليسير الوصول الى هذه المرحله من او الى هذا المستوى الراقي في مستوى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى حين نؤدي هذه الفرائض فنشعر بالسكينه؟ هل هذه السكينه في متناول كل مصلي؟
1: جهاد ومجاهدة.
0: نعم.
1: جهاد ومجاهدة. نقول إن استشعار عظمة ربي سبحانه وتعالى، استشعار بمن تلتقي، بطبع هذا الاستشعار بأنك واقف بين يدي الله الجليل، فأنت لما تلتجئ إليه مع تكرار والمواقف، وخاصة أنصح الحقيقة بتغيير بعض صور القرآن في كل مرة. بش الذهن ما يشردش، أنك أنت تكون فاهم متدبر الصور ولو كانت قصيرة اللي تقرأها في الصلاة، إن شاء الله تعالى بالتدرج والمجاهدة ومحاولة معرفة الله سبحانه وتعالى توصل بإذن الله إلى هذه الطمأنينة اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في القرآن. يعني ذكر ربي سبحانه وتعالى سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة هو اطمئنان، فما بالك بالصلاة اللي هي معناها لقاء مباشر مع الخالق سبحانه وتعالى. يعني في كل لحظة من لحظات حياتنا احنا نستشعر انه ربي معانا، وهذا القرب هو الذي يولد الراحة، والقرب ما ينجم يولد الطمأنينة. كما قلت انت اختي سندس، ما هيش سهلة إلا بالمجاهدة والاجتهاد ومحاولة يعني إقامة الصلاة في وقتها.
0: نعم.
1: البيت يعني نداء ربي سبحانه وتعالى في القرآن وأمره إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لما أنت تأدي الأركان في خشوع التؤداء، يعني أنا نقول أنا قراءة بالتحقيق، قراءة الآيات بالتحقيق، استشعار الدعاء، يعني كل هذا إن شاء الله تعالى مع المجاهدة يبعث في النفس الطمأنينة ويصل الإنسان إليها رغم عواصف الحياة ورغم الهموم. ساعات واحد يبدأ يصلي ذهنه بشي تشتت، عنده هموم، عنده مشاغل، عنده مشاوير إلى آخره. فلما أنت تخلي الذهن وتخلي القلب ويصير ثم انسجام أستاذتي الكريمة، لابد من الانسجام بين اللسان والقلب. لابد من انسجام. إذا كان أنا لساني يذكر ويسبح وعند الركوع وعند السجود وعند قراءة القرآن، هي مجرد أركان، يعني مجرد حركات فقط، حركات جسدية. إذا كانت دون حضور قلب لا يمكن أن نصل إلى الخشوع ولا يمكن أن نصل إلى الطمأنينة. نعم. لأنه مجرد حركات.
0: وهذا ما أكدناه منذ البداية، أنه مصدر هذه السكينة وهذه الطمأنينة هو القلب، ولذلك فنحن مدعون إلى الانشغال بهذا القلب والاشتغال على رقيه وتنقيته من كل الشوائب. أستاذة
1: تمام، أحسنتي، بارك الله فيك. أستاذتي، علامات صدق المؤمن وعلامات صدق الإيمان أنه يشعر أنه الصلاة ما هيش عبء، يعني مش خليني نصلي باش نرتاح منها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أرحنا بها مش أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال مش أرحنا منها. فلما تكون هذه الصلاة الموقوتة اللي هي بطبيعتك أنت باش تسقط بها الفرض، الحمد لله يعني سقط عنك الفرض، في نفس الوقت أنت ذاهب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى موطن الراحة، إلى موطن السكينة. ما تشوفهاش واجب ثقيل أنت لازم تتخلص منه باش تقول كملت والحمد لله. أنت تراها ملجأ ومنجأ من هموم حياتك ومن مشاغل الدنيا ومن جميع المشكلات، حتى المصائب، والله حتى المصائب لما الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة يربط على قلبه ويربط عليه وهكذا. يعني سبحان الله، هو العزيز القوي الجليل وإحنا الضعفاء الفقراء إليه. وثبات القلب أختي الكريمة وسط هذه العواصف تاع مشاغل الدنيا ما ينجم يثبت إلا ما كي يؤدب نفسه ويعود نفسه على الطاعة وعلى الانصياع وعلى التسليم لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكون ذلك إلا بالانقياد إلى فرائض الله سبحانه وتعالى ومعها بطبيعة النوافل للترقية.
0: نعم، هذه هي مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، وهذه هي مواطن يعني السعادة الحقيقية اللي يبحث عنها الكثير والكثير. أستاذة،
1: نعم أختي الكريمة، سندس النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتنا أن نقول إنه لما يحزبه أمر، معناها ولا يعني يكون عنده صلى الله عليه وسلم هموم أو كرب، ماذا كان يفعل؟
0: يفزع إلى الصلاة.
1: كان يفزع، بارك الله فيك، يعني الكلمة في بنيتها فزع، كان يفزع إلى الصلاة.
0: نعم.
1: كان يستعين بالله سبحانه وتعالى في الصلاة. لقد كان لنا فيه أسوة حسنة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو ثم وقت أختي الكريمة، معناها بعض النصائح للسيدة الكرام، كيفاش احنا معناها لازمنا نخلي قلوبنا للصلاة، نبتعدوا عن عالم الضجيج معناها والمشاغل اللي الناس الكل عندها، مهما كان إنسان يقرأ ولا يخدم ولا معناها مشاغل الحياة كلها نجم تشتت الذهن. فأنت يلزمك تستعد قبل الصلاة إلى البحث عن هذه الطمأنينة في الصلاة. الاستعداد يكون بإسباغ الوضوء، الاستعداد يكون باستماع إلى الأذان، بالتلبية للأذان، الاستعداد يكون باش أنك أنت تحافظ على صلاتك الموقوتة ولو عندك مشاغل. وإذا كان يستحيل الأمر ما تخليهاش تتعدى يومك هذاك، معناها لازمك أنت تأديها وتستعين بالدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولو خذينا أن الصلاة هي في حد ذاتها دعاء، يعني الصلاة ليست فقط ركن، يعني في معناها العلماء اللي فسروه ما هيش فقط هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي في حد ذاتها دعاء.
0: نعم.
1: وصلي عليهم، بعد ربي سبحانه وتعالى يقول إن صلواتك، وفي موضع آخر صلاتك سكن لهم، سكينة ومأنينة وراحة. صلى ربي يجعل قرة أعيننا في الصلاة،
0: اللهم
1: كما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرة عيني في الصلاة. والقرة أختي الكريمة القر، القر هو البرد. ونعرفوا نحن إنه البرد عند البيئة معناها اللي فيها حرارة يكون ثلج للصدر، يثلج الصدر.
0: نعم، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير أستاذة فاتن الحناشي، مدرسة قرآن ولها شأن في الجانب الديني. ربي ينور طريقك وينور قلبك إن شاء الله، كما أنرت لنا قلوبنا وعقولنا هذا الصباح بالحديث عن العلاقة الوطيدة التي تربط بين الصلاة وسكينة القلب. جزاك الله كل خير مرة أخرى أستاذة. مستمعين الكرام، موعدنا متواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: بلال اليحيوي حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال، مرحبا بك.
2: صباح النور أختي، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي الراديو.
1: شكرا. إذا نتعرف على أحوال الطقس، فما انخفاض فما ارتفاع، شنو التغييرات اللي إن شاء الله ستطرأ على بلادنا إن فما أكيد جديد أو تغيير؟
2: إن شاء الله بالنسبة به للتقلبات الجوية أو التغيرات الجوية تقريبا ما تمش معنيين بها، خاصة في هذه الفترة أو بداية هذا الأسبوع بالأخص، خاصة هذا اليوم ويوم غد وكذلك يوم الأربعاء، معني فترة استقرار في حالة الطقس بصفة عامة. خلال هذا اليوم باش يكون سماء صافية أو باش يكون سماء صافية إلى قليل السحب في أغلب مناطق البلاد، مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشرقي اللي باش تكون تراتها ضعيفة إلى معتدلة في أغلب مناطق البلاد، تتقور سبين في فترة ما بعد الظهر في الجنوب الشرقي، وبالتالي حالة البحر خلال هذا اليوم باش يكون قل الاضطراب إلى متموج خاصة في خليج يابس، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعدلات اللي سجلناها يوم أمس، باش تتراوح القصوى لهذا اليوم بين 30 و35 درجة تكون بالمناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات الغربية، وبين 35 إلى 36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة ليوم غد الثلاثاء إن شاء الله تقنا عموما باش يكون مغيب جزئين بعد الغيوم المرتفعة بأغلب المناطق، إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر موجودة خاصة في المرتفعات الغربية، مع تيارات هوائية اللي باش تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، القطاع الشرقي تكون في الوسط والجنوب، سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدة والبحر قليل الاضطراب، درجة الحرارة تبقى استقرار مقارنة بهذا اليوم. يوم الأربعاء نشهد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين مقارنة مع هذا اليوم ويوم غد، نظرا مع تغير التيارات الهوائية اللي تصبح من القطاع الجنوبي اللي باش تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، مع طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق. وبداية يوم الخميس إن شاء الله من المتضرر هناك تقلبات جوية أو أمطار باش تكون معناتها تهم مناطقنا وتهم بلادنا، وفي لبنان معناتها إن شاء الله من نهاية يوم الخميس أو قبل يوم الخميس معناتها تصير معناتها البلاغات أو التحينات
1: إن شاء الله
2: في هذا الإطار.
1: قبل هذا نحب نعرف أوقات الصلاة لهذا اليوم بلاد.
2: أوقات الصلاة إن شاء الله 3 الظهر إن شاء الله بهذا اليوم تكون دائما الساعة 4:24 دقيقة، 3 العصر الساعتين 7:54 دقيقة، غروب الشمس في هذا اليوم الساعة 6:39 دقيقة، وبالتالي 3 المغرب الساعة 6:41 دقيقة، وثلاث العشاء إن شاء الله الساعة 8:08 دقائق. بالنسبة ليوم الغد 3 الصبح تكون الساعة 4:26 دقيقة، وشروق الشمس تكون في 5:55 دقيقة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك بلال يحيوي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل من جديد مع فضيلة الشيخ جمال الوسلاتي حتى نتحدث عن نهاية أو كيف تم تكريم المقرئين والخاتمين للكتاب على مستوى هذه المدينة.

0: ابتهال طبعا يمهد الموضوعنا ومتابعتنا لأجواء الحفل الاختتامي، حفل تكريم المتفوقين في المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وحسن ترتيله على مستوى مدينة قربة. طبعا باش نحاول نتعرف أكثر على أجواء هذا الحفل مع فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي اللي هو كاتب عام جمعية العلوم الشرعية وأيضا كاتب عام الفرع المحلي لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة قربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم وجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وجعله أنيسنا في قبورنا وشفيعنا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. أنا شخصيا كنت تابعت هذا الحفل وكانت الأجواء جد رائعة ومميزة. شيخ، لو تعطينا أكثر فكرة على عدد المشاركين والأجواء ككل كيف كانت؟
1: نعم، ربي يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل كما ذكرتي ربي يبارك فيك، وأنت ما شاء الله من المتابعين يعني يعني القرآن الكريم يعني في كل مكان، يعني جو بهيج عرس قرآني في الحقيقة يوم أمس بحضور يعني كل من مشايخنا وعلمائنا في هذا المجال، يعني الشيخ الدكتور أسامة بالعربي والشيخ الدكتور محمد الرايس ورئيس الجمعية كذلك، يعني كذلك الأستاذ رضا الأحمر عن الجمعية الجهوية بنابل، ممثلين عن الجمعيات القرآنية تقريبا في كامل أنحاء المخيار، لا تزرك الساقس كذلك، يعني ما شاء الله يعني حضور مكثف، يعني ساعة كبيرة جدا، ولكن حقيقة لم تسع يعني الكثير بقوا يعني خارج القاعة نظرا لكثافة الحضور. ما شاء الله يعني هذا احتفاء بالقرآن
0: طبعا.
1: يعني كما تعلمين أخت

0: تفضل تفضل كان عندك.
1: نعم تفضل أستاذ.
0: يعني كما تعلمين أخت سندس يعني دأبت مدينة قربة على أن تحتفي كل سنة بمسابقتين في الحقيقة، مسابقة الحديث النبوي ومسابقة القرآن الكريم. يعني لذلك أنا دائما أكرر أن مدينة قربة هي مدينة القرآن والسنة. في مثل هذا الوقت يعني تقريبا، وصادف هذه السنة شهر ربيع الأنوار، شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكرم فيها المتفوقون ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، كما سأبين الإحصائيات يعني بعض إحصائيات كي بسيطة دون استثناء، يكرم فيها الجميع دون استثناء، فالذي شارك ولم يتحصل على معدل يعني يكفيه للتفوق يعني نشجعه ولا نهمله حتى يكون في المرة القادمة من المتفوقين، ولا يستسلم لليأس والفشل ويترك القرآن والسنة. يعني لأن التحفيز أختندس هو من مناهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم وفي أعمال الخير بصفة عامة.
1: نعم، لاحظنا أنه يعني فئات عمرية مختلفة كانت حاضرة على مستوى المتوجين بهذه المسابقة الخاصة بحفظ القرآن الكريم وحسن تجويده.
0: نعم نعم، ملاحظة في محل، لأن العدد الجمري للمشاركين يعني في المسابقة هذه السنة يعني تطور على حسب السنة الماضية. يعني هذه السنة 468 مشارك،
1: ما شاء الله،
0: كبارا وصغارا، نساء ورجالا، يعني وعدد الذكور منهم عدد الذكور منهم 181 وعدد الإناث 287، يعني تجاوز عدد الإناث عدد الذكور. ونلاحظ أن الركيزة الأساسية لحجم المشاركة الكل من الإناث يعني هنا يعني نسبة المشاركة يعني كبيرة جدا من الإناث، وكذلك نسبة المشاركة يعني بين 5 سنوات و 11 سنة ارتفعت هذه السنة، أصبح العدد يعني هذه السنة الذين هم أعمارهم بين 5 و 11 سنة 151 مشارك. يعني هؤلاء أبناء هؤلاء النسوة التي شاركنا كذلك يعني أغلبهم، يعني فهنا قد ارتفعت فأصبح العدد 151 مشارك من الصغار وإناثا وذكورا، بعد أن كان في سنة 2025 118 مشارك. وهذه الإحصائيات والمؤشرات والنسب المسجلة تبشر بالخير، يعني فنسبة الإناث مرتفعة، فالأم أقرب إلى أطفالها في الغالب من الأب، وتستطيع التأثير في أطفالها إناثا وذكورا.
1: شفنا زاد الشباب مشاركين.
0: حافظ إبراهيم، الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. يعني هنا هذه المسابقة تدل على أن الأم عندها تأثير في الأسرة المسلمة. يا حبذا لو أنه يعني نختم على هذا، نحن في الجمعية سواء في جمعية العلوم الشرعية أو في جمعية تحفيظ القرآن، يعني حتى المنسقين والمنظمين للحفل وما إلى ذلك أغلبهن من النساء، يعني إقبال النساء ما شاء الله، وهذا يبشر بالخير
1: الحمد لله. نعم، وهذه مناسبة حتى نشكر الناس المنسقين المتطوعين اللي كانوا عندهم شأن كبير في تنظيم هذا الحفل، نشكرهم ونباركوا مجهوداتهم، ربي يجزيهم كل خير، كل فرد ساهم في نجاح هذا الحفل.
0: نعم،
1: حب نحكي زادة على حضور هذا الشباب.
0: يشكر الله يعني
1: طبعا
0: ربي يبارك فيك أنت بدوري وأنا بدوري، نشكر هؤلاء خاصة من الشباب، يعني الأخ الكريم المربي الفاضل عيسى الرئيس، الأخ الكريم جمال الدين عطيطلة كذلك معنا،
1: نعم.
0: الأخ الكريم محمد حمادة، الأخ الأستاذ محمد حسان حمادة، يعني هؤلاء ينسق وينظموا الإحصائيات وما يحضرها يعني في الوقت المناسب وما إلى ذلك. يعني كذلك في جمعية العلوم الشرعية يعني إشارة فقط يعني حتى حسب الوقت يعني في بأن بما أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع والسنة النبوية المصدر الثاني، فخصصنا يعني مسابقة في الحديث النبوي في 40 حديث للكبار و20 حديث للصغار. يعني المسابقة في الحديث النبوي كانت كذلك رائعة، واحتفلنا بهم احتفينا بهم وكرمناهم في يوم المولد. تقدم المشاركة حوالي 150 مشارك، ولكن نظرا هذه الظروف الحر هذه السنة في هذه الصائفة وانقطاع التيار الكهربائي وما إلى ذلك، يعني شاركوا منهم 63 متسابق، أغلبهم تحصلوا على معدل أكثر من 18 من 20. ووقع تشجيعهم يعني أنا جاء قدامي أنا في اللجنة نتاع المسابقة، يعني جاء قدامي مجموعة كبيرة جدا إناثا وذكورا، ولا خطأ واحد لا في السند ولا في المتن ولا في الراوي. يعني ما شاء الله يذكرون السند ويذكرون المتن والراوي بحذافيره دون أي خطأ، يعني لذلك حصلوا على 20 من 20 يعني في الحفظ ما شاء الله. وكرمناهم به خاصة نلاحظوا أن بعضهم أغلبهم تلامذة، نعطيهم يعني حقائب مدرسية فيها أدوات فيها يعني آلات حاسبة وما إلى ذلك تصلح لهم لدراستهم لكي يواصلوا في هذا المجال، ولا نهملهم يعني ونشجعهم كلهم. يعني ربي وانتم ربي يبارك فيكم على هذه اللفتة الكريمة، يعني شكركم شاركتوا في تشجيع هؤلاء، يعني فهذا شرف لنا جميعا أن إذاعة الزيتونة هذه المنارة الهاتفية يعني تشجع يعني أهالي قربة على حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. ربي يبارك فيكم جميعا
1: وفيك بارك، الشرف كذلك لتونس أن يكون عندها حفل سنوي على مستوى كامل ولايات الجمهورية تقريبا، وإحنا في متابعة متواصلة لجل هذه الاحتفالات، وأنت كنت عبرت عليها بعرس القرآن بالفعل. شهدت معظم ولايات الجمهورية عرس قرآني بامتياز كان فيه الغلبة لأهل القرآن، للناس اللي تفوقت في حفظ الكتاب كاملا أو جزء منه. والحمد لله.
0: نعم تفضل. سمحني قصة على كلامك العسل أختي سندس، هناك هذه السنة 10 يعني ختموا القرآن كاملا
1: ما شاء الله،
0: مقابل 5 في السنة الماضية. نعم. يعني ما شاء الله حفظا كاملا.
1: نتصور طبعا. شيخ جمال أنه العام المقبل زاد باش يزداد العدد ويرتفع أكثر وأكثر.
0: طبعا كثير من الحفاظ يعني توك في 50 وفي 55، يعني العام القادم يعني يكونوا بحول الله من الخاتمين يعني
1: حاضرين للختم إن شاء الله. ما شاء الله. ربي يبارك فيكم مرة أخرى شيخ جمال الوسلاتي، كاتب عام جمعية العلوم الشرعية، وأيضا كاتب عام الفرع المحلي لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة قربة. كنا في إطار مداخلة هاتفية للحديث على حفل تكريم المتفوقين في المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وحسن ترتيله. في أمان الله شيخ.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك فيكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بنفس التحية وحييكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا، لأختم معكم هذا العدد المباشر من منوعة صباحك أجمل، واللي رفقكم فيه على مستوى الإخراج التقني لطيف الفرشيشي، الإخراج الرقمي سوسن فرجاني، سندس هلالي كانت معكم خلف المصدح. في أمان الله، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك.

تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: اللهم إنا نفتتح كلامنا بذكرك ودعائك استعطافا لك، ليكون نصيبنا منك بحسب تفضلك لا بحسب استحقاقنا. اللهم إنا عليك نقبل، وإياك نسأل، وإليك نسترسل، وبك نتوسل، ورضاك نبغي، ورحمتك نرجو، وعفوك نؤمل. يا أعز من دعي، وأكرم من أجاب، يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر، يا قوي يا قادر. إلهنا، لا جمال إلا لوجهك، ولا إتقان إلا لفعلك، ولا نفاذ إلا لحكمك، ولا نور إلا ما سطع من لدنك، ولا صواب إلا في قضائك، ولا حلاوة إلا في كلامك، ولا قوام إلا بتأييدك، ولا تمام إلا بترتيبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 71، أي من قوله تعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، إلى الآية 75، أي إلى قوله تعالى: وذلك جزاء من تزكى. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: رحاب عزيز،
1: والطالبة
3: أمين الضاوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: أمد الله لهميسي.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: خطايانا
1: ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر.

0: يحيى
1: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.

0: العلا
1: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

0: من تزكى
1: وذلك جزاء من تزكى.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نأتي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآية. في قوله تعالى والذي فطرنا، الانتباه هنا لابد من ترقيق الفاء وتفخيم الطاء والراء، فطرنا هكذا. في قوله تعالى فقض ما أنت قاض، طبعا لابد من قلقلة القاف في كلمة فقضي، ثم هنا ليس فيها مد، لا نقول فقضي فعل الأمر هنا، فقض ما أنت قاض. الوقف على الضاد طبعا نعطيها حقها من الاستعلاء والإطباق وكذلك من الرخاوة، قاض هكذا بلا قلقلة، فلا نقلقل الضاد. في قوله تعالى إنا آمنا بربنا، هنا مدود متتالية متساوية، إنا آمنا بربنا وهكذا، فلا معناها نحذف المد أو ننقص فيه، فنقول مثلا إنا آمنا برب، لا آمنا هكذا، فالانتباه. كلمة ليغفر، الانتباه ترقيق والتفخيم، طبعا عندنا الغين مفخمة وترقيق ليا قبلها، فلا نقول ليا ليغفر، لا ليا ثم الغين مفخمة ورخوة ومجهورة، ليغفر ثم نعود إلى كسر الفاء ثم الراء مفتوحة مفخمة، ليغفر لنا هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى كذلك خير وأبقى، أولا ترقيق الواو، فلا نقول خير وأبقى و، لا و أ بقى، قف فقط مفخمة وأبقى هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، طبعا هنا كلمة يأته في طه معناها هاء كناية وردت بين متحركين، فالأصل أن معناها نمدها بالصلة فنقرأها ومن يأته مؤمنا، لأن هاء الكناية إذا جاءت بين متحركين فأننا نمدها بالصلة، أي مد الواو أو الياء، واضح؟ لأنها إذا كانت مكسورة نمدها بالياء، إذا كانت مضمومة إنه هو نمدها بالواو. ولكن قلنا هناك مستثنيات، قال الإمام ابن بري رحمه الله واقصر لقالون يؤده مع، في سورة آل عمران رأيناها، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، من المستثنيات معا، أي معناها كلمتان، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فلا نقول يؤديه على رواية الإمام قالون، واقصر لقالون يؤديه مع، ونؤته منها الثلاثة جمعة، نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه. الموضع هذا في سورة طه فيه الوجهان، فيه وجه القصر الذي قرأنا به، ووجه ثاني صحيح، أي نمدها فنقول ومن يأته مؤمنا، والوجهان صحيحان. في قوله تعالى فأولئك لهم الدرجات، الانتباه هنا الراء مفخمة، بقية الحروف مرققة، فلا نقول الدر الدر ض، لا الد الدرجات العلا. كلمة خالدين، دال هنا ردوا بالنا منها، دال قلنا حرف مجهور وشديد، فلا نقول خالدين تين، لا دي هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ

0: يانا
1: ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر.

0: ومن تزكى
1: وذلك جزاء من تزكى.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جن

0: ومن تزكى.
1: أحسنت يا ريحاء، بارك الله فيك. طبعا الغنة هنا من، نحاول نرقق الغنة فلا نقول من تزكى هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضلي يا أماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير.

فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن

0: درجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
1: أحسنت أماني بارك الله فيك. طبعا الدال الساكنة لابد من بيان قوتها بالقلقلة، فلا نقول قد عامل، لا قد أدى، نفس الشيء في قوله تعالى جنات عدن عد، هكذا الدال المقلقلة. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا،

0: أنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. الانتباه طبعا إلى الراء المفتوحة دائما مفخمة، وما أكرهتنا راء، ثم الراء في كلمة السحر حال الوقف مرققة مع بيان صفات الراء من جهر وكذلك توسط السحر. هكذا نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمت الله. تفضلي أمت الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا،

عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.

0: تزكى.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. طبعا حال الوقف على حرف الضاد للانتباه، معناها لابد ألا نترك اللسان يبتعد عن مخرج الضاد هنا، وإلا سينتج عنه إما همس أو قلقلة، فالانتباه أض هكذا فالانتباه. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.

عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي رب

0: فيها وذلك جزاء من تزكى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة.

حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: تمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي

0: قاه شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام والتحية والإكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به.
0: آمين.
1: إنه
0: آمين.
1: سميع قريب مجيب
0: يا رب العالمين. ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
1: رحمه الله
0: ورضي الله عنه.
1: آمين.
0: وعن جميع علمائنا، حيث بدأنا قلت في البيت في صفة ذكر صفات المريد، والبيت 295 و296، وما زلنا لم نتم البيت 296 لمن يتابعنا من المتن، حيث يقول الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. نعم.
1: الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد، فقد وعدنا سعادة المستمعين والمتابعين
0: أن نبدأ
1: هذه الحصة بمعيتكم بذكر فائدة.
0: نعم سيدي.
1: فائدة نقلها لنا العلامة الشيخ سيدي محمد بن أحمد ميار المالكي
0: رحمه الله، رضي الله
1: وهو أحد شراح هذا النظم المبارك.
0: نعم.
1: كلاما خلاصته أن الكذبة هذه الصفة المقيتة.
0: نعم.
1: تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة.
0: صحيح.
1: والأحكام التكليفية الخمسة هي الحرام، ويقابله الواجب، والمستحب، ويقابله المكروه.
0: صحيح.
1: والمباح الجائز. فقد يكون الكذب واجبا يؤجر عليه ويلزم يكذب، كأن يكذب المرء لإنقاذ نفسه أو ماله، مهدد بخطر القتل عافاكم الله أو السلب ونهب أمواله، فتحقيقا لمقصد حفظ النفس وحفظ المال كذب كذبة من أجل أن يدرأ عن نفسه هذا الأمر، ويكون حراما الكذب، وهو أكثره يعني، كمن يكذب لقطع رزق مخلوق مثلا، أو يكذب حتى على وجه المزاح، محرم.
0: صحيح صحيح.
1: ولكن الأول أشد من الثاني،
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين قوسين يمزح مع الصح، لكن لا يقول إلا
1: صدقه.
0: هذا هو
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: ويكون الكذب مستحبا، كمن يكذب على غير المسلمين في الحرب، والحرب خدعة.
0: نعم.
1: إيه نعم. فيقول مثلا: إن جيش المسلمين قد جاء بأعداد مهولة كبيرة وبعدة كثيرة عظيمة.
0: صحيح.
1: فهذا يعني من باب الخديعة في الحرب، فهو أمر ممدوح مستحب.
0: نعم.
1: ويكون مكروها كالكذب للزوجة مثلا، ويكون مباحا كمن يكذب ليصلح بين متخاصمين، وقيل إن الإصلاح بين المتخاصمين بشيء من الكذب فإن هذا الكذب مستحب.
0: صحيح.
1: كان يأتي بين الأزواج المتخاصمين ويقول: والله ما علمت عن زوجتك إلا خيرا، والله ما ذكرتك إلا بالخير.
0: نعم.
1: والله إنها لا تقول بحسن معاشرتك لا، وكذا، ويأتي بشيء من الكلام وإن كان على غير الصدق من أجل الإصلاح. فمقصد الإصلاح بين المتخاصمين مقدم حتى على هذه.
0: نعم.
1: المسألة. ويكون الكذب عندئذ مستحب لغاية ماذا؟ إصلاح ذات البين.
0: يعني ذكرك بخير وهو لم يذكره.
1: نعم. مثلا شكر سعيك ولم يشكره.
0: نعم. نعم.
1: وقد ذكر سادتنا احتياطنا.
0: نعم.
1: الاحتياط أن كل كذب حرام إلا.
0: نعم.
1: في ثلاث مواضع مستثنات.
0: نعم.
1: كل الكذب حرام إلا في ثلاث مواضع في استثناءات. الموضع الأول: الإصلاح بين الناس.
0: نعم.
1: الموضع الثاني: خداع العدو في الحرب. الموضع الثالث: حديث الرجل زوجته والمرأة تحدث زوجها.
0: نعم.
1: وهذا لإدامة العشرة
0: طبعا
1: بينهما ولإدامة المودة والمحبة بين

0: لهما.
1: هذا هو
0: في ثلاثة مواضع هذه جاز لنا أن نكذب والحمد لله رب العالمين.
1: إذا يعني تسأله من أحب الناس إليك يقول لها أمي، أنت ما يقول لها أنت،
0: لا في محضر الأم يقول الأم،
1: لا نحكي وحدهم احنا
0: واحد أنت أحب إلي. نعم وهذا من الكذب الجائز
1: مثلا يعني تو هو يجب يكون
0: تو تسأل وتقول وما خير ما كلتك ولا ما كلت أمي، قل ما كلتك أنت ولا
1: يعلى علي.
0: نعم
1: وهذا، ولكن للصدق دائما بركات
0: حلاوته. نعم
1: أنا أذكر قصة، لا التابعين نسيت اسمه، لكن نعم. أظنه اسمه ربعي، مش نعم. ربعي بن عامر، لا هذا نعم. صحابي، لكن ربعي ابن حواش حال اسم هذا كذا نعم. قريب سيدي جهاد، لا أدري ما نعرفش، لكن قرأت مرة أن هذا الصحابي كان له ابنان
0: التابعي
1: سمحني نعم. مش صحاب التابعي نعم. في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي
0: نعم.
1: يعني فلم يخرج مع الحجاج، طلب أن يخرج الأولاد الكل فلم يخرج نعم. فجاء يتفقد في القائمة، احنا نقوله وينهم هم، فما فماش، مشاو للبيت يلقاو البو معنا جابوه
0: نعم.
1: وين ولدك وبنت، وهو معروف بصدقه نعم. في الكوفة ما كذب، ما أثر عليه الكذب في حياته الكل
0: ما شاء الله نعم.
1: فقال الناس الآن يكذب، شمنع ولده نعم. شمنع أولاده الزوز، وهو عنده كان زوز أولاد يتوب نعم. شمنعهم من الحجاج، ويعرفوا أنه الحجاج إنما نداهم للقطع فماش يقطع
0: نعم.
1: في الروس
0: نعم.
1: فقالوا الآن يكذب
0: نعم.
1: فلما سأله الحجاج عن ابنيه قال هما في البيت والله المستعان
0: إينا.
1: أقر
0: إينا.
1: فمني ولا، فجابهم الحجاج فقالوا معلش ما كذبتش، معلش ما كذبتش يعني
0: إذا كان الكذب ينجي صدق أنجى وأنجى نعم.
1: والله قالوا الحجاج في آخر القصة تركناهما لصدقك.
0: الله الله المروءة
1: نعم.
0: حتى وهو ظالم
1: نعم.
0: ولكنه كان
1: نعم. عنده مروءة،
0: قد رزق شيئا من
1: المروءة. أن أقول نعم. هذا الحديث مع نعم. الصدق صحيح
0: نعم.
1: لكن أردفه بحديث آخر
0: نعم.
1: إن القلوب بين أصبعين من أصابع نعم. الرحمن يقلبه وقلب الحجاج كذلك
0: نعم.
1: وقلب
0: نعم.
1: الحجاج
0: سبحان
1: كذلك.
0: الله نعم.
1: فصدق الرجل مع ربه
0: أنجى
1: نعم. نعم.
0: إذن كل الكذب حرام إلا في مواضيع ثلاثة: الإصلاح بين الناس، وخداع العدو في الحرب، وحديث الرجل لزوجته والزوجة لزوجها نعم، لإدامة العشرة والمودة نعم. والرحمة نعم. بينهما نعم. وعندنا مسألة هنا للمعاريض
1: نعم سيدي،
0: والمعاريض هي شبيهة بالكذب ولكنها تباح
1: نعم.
0: تباح المعاريض، ليس الكذب
1: نعم.
0: معاريض، وهي جمع معراض وهي الكنايات
1: صحيح.
0: في اللغة عن التورية،
1: هذا هو.
0: وأن يقصد بالشيء أمرا آخر
1: نعم.
0: نعم. هذا يغنينا عن الكذب حقيقة
1: صحيح.
0: فالمعاريض لا تعتبر من الكذب، كأن يقول المرء كلاما يحتمل أكثر من معنى وانت يفهم وحدك
1: نعم.
0: وتستخدم هذه المعاريض عادة ليتجنب المرء الكذبة
1: نعم. مرات فما ناس تلزك لهذا الأمر
0: نعم
1: سيد
0: نعم, نعم نعم
1: هذا ماذا بينا ننبه له، لأنه يا أخي الكريم نعملوش كما المرأة التي فعلت مع الجاحظ، أخرجت بطبق مغطى قال ماذا تحت الطبق،
0: قالت ولماذا غطينا
1: نعم، قالت والله احنا كان نحب المروك معلش نغطيه فيه
0: نعم. احنا ولماذا غطينا
1: انت ما تلزلوش يعني يبدأ يسأل فيه قداش عندك فلوس، قداش تخلص في، قداش كذا في، مش عارف كذا في، يا أخي ما تلزوش للناس مش تكذب
0: نعم.
1: ما تلزوش للناس نعم.
0: ولذلك جاء في بعض الآثار المعزوة لسيدنا أمير المؤمنين الفاروق
1: نعم.
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب
1: نعم.
0: أي إن كان ولابد
1: نعم.
0: تستعمل المعاريض
1: تلز نقوله
0: فهي تغنيك عن
1: الكذب نعم.
0: وفي القرآن جملة من المعاريض فعلها الأنبياء، بل إن النبي اعتمد المعاريض
1: صلى الله عليه وسلم
0: لم يكذب قط ولكنه استعمل المعاريض
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض الأنبياء ذكروا في القرآن ونسبت إليهم بعض المعاريض
1: نعم.
0: سيدنا إبراهيم
1: عليه
0: إمام
1: وعلى
0: التوحيد
1: الصلاة والسلام نعم.
0: عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم قال لقومه إني سقيم
1: نعم،
0: وهو يقصد سقم القلب من أفعالهم
1: نعم.
0: بينما فهم قومه أنه
1: مريض
0: البدن
1: نعم.
0: وقال أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن زوجته سارة أنها أخته
1: نعم.
0: فقصد أخوة الدين وهي زوجته
1: نعم.
0: لا أخوة النسب، نعم، وقد سمعت بعضهم يكرم زوجته يعني في أحد الاحتفالات القرآنية وهي حاملة ما شاء الله للقرآن الكريم، فيكرمها فيقول
1: هذه من المعاريض،
0: هنا الأخت فلانة وهي زوجته، هذه من المعاريض، فهو يقصد الأخوة في الدين.
1: الله يتوب عليك يا شيخ.
0: معين، بارك الله فيك. وقد ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم
0: المعاريض.
1: نعم،
0: من ذلك قوله فيما رواه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أمنا الصديقة عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الآل والأصحاب، لا تدخل الجنة عجوز.
1: أي نعم، نعم،
0: صدق فيما قال
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ولكن القاعدة في الجنة أنه لا يدخلها إلا
1: شاب،
0: شاب في
1: ريعاني
0: الشباب والفتوة،
1: نعم،
0: إناثا وذكورا.
1: صحيح.
0: قال كواعب
1: أتراب،
0: أتراب. قالوا بنات 33 عام، ولادة 33 عام قيل، ولذلك لا تدخل الجنة عجوز. صدق فيما قال صلى الله عليه وسلم، لأن تلك العجائز يحولهن المولى تبارك وتعالى إلى حال، ويرجعهن إلى حال الشباب والقوة والفتوة وما إلى ذلك. فصدق النبي فيما
1: صلى
0: قال
1: الله
0: وخبر
1: وصحبه وسلم.
0: فلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما استعمل المعاريض.
1: ومن أين الرجل من ماء
0: إلى
1: غير ذلك.
0: هذه كلها معاريض،
1: هذه كلها من معاريض. نعم.
0: وروى الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، كتاب جميل،
1: نعم،
0: كتاب الفكاهة والمزاح، ولكن يريد فيه أن التزام الصدق في المزاح هذا سبيل الراشدين.
1: نعم.
0: إذن عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى
0: قال
1: الله عليه وسلم
0: في عين زوجك بياض، وهذه كلمة توهم بخلاف المراد،
1: المراد.
0: نعم، فيكون هذا مباحا مع النساء ومع الصبيان لتطيب القلوب.
1: نعم.
0: بالفدلكة وبالمزاح وبالهزل وما إلى، لكن لا يقول إلا
1: صدق.
0: صدقا.
1: نعم، وهذا المفتاح.
0: نعم.
1: وبناتنا سيدي جهاد.
0: نعم.
1: يعني أنا هذا رأيي، يعني ألتزم به، أن نحن سنسأل أمام الله.
0: نعم.
1: إذا أنبتنا شابا وشابة على الكذب.
0: نعم.
1: لأن الولد من 5 سنوات ومن 4 سنوات، ولا
0: يكتسب،
1: البنت
0: يكتسب،
1: يكتسب من أبيه وأمه.
0: نعم.
1: لأنه هم القاعدة تقول لك الصغير ما يكذبش، ولذلك في دول أخرى والشهادات يأخذ هذا. لا لا.
0: نعم.
1: وأنا معناها كنت شاهدا على هذا، كيفاش وقف السيارة فسأل مباشرة
0: الصبي،
1: سأل الصبي.
0: نعم.
1: والصبي أجابه بصدق.
0: نعم.
1: والبو يبلع ويغص ويكتب له في الخطية.
0: نعم.
1: يعني معنى قالوا لا، مش قالوا هذا لا يكذب.
0: نعم.
1: هذا لا يكذب عندهم هذه، وإحنا أيضا كذلك. فأحنا أصلا أن نربي أبناءنا على
0: الفضيلة،
1: على الفضيلة، لأنه إذا يشوفك يشوف البو يكذب على الأم والأم تكذب على الأب، وهو يقول له برا اكذب وبرا قول. إيه. ثم بعد ذلك يقول لك ولدي خب علي، ولدي كذب علي. إيه. إحنا كيف
0: أنت الذي ربيته على ذلك، وأنت الذي نشأته على ذلك،
1: ناشئ الصبيان منا كما عوده أبوه.
0: نعم.
1: نعم. هذه فقط ملاحظة. نعم. أردت أن أسوقها تحذيرا وأوصي نفسي طبعا. نعم. والمستمعين. نعم.
0: إذن من الكذب إلى الزور.
1: نعم سيدي، قال نميمة زور كذب.
0: زور كذب. نعم. وأما الزور فهو نوع من أنواع الكذب أيضا.
1: نعم.
0: ونوع من أنواع الباطل.
1: صحيح.
0: ونوع من أنواع الميل عن الحق ومجانبة الحق. وقيل الزور هو كل قول أو فعل مائل عن الصواب.
1: نعم.
0: مجانب الحقيقة.
1: صحيح. وسيدي.
0: نعم.
1: سامحني نقص على كلامك بالعسل، تو ذكرت.
0: أي سيدي.
1: أن الكذب في التجارة.
0: نعم.
1: هذا أمر دارج.
0: أي نعم.
1: هذا الأمر دارج، يعني أنت تقول له هذه جايبها من البلد الفلاني
0: وهي
1: جاي من البلد، أو تقول له هذه أصلية وأنت تعلم يقينا أنها تقليد. راه هذا من الكذب ومن الغش، ومن
0: البقرة هذه راي عاقلة وهي صكاكة
1: مثلا، أو ما يحلبهاش 3-4 أيام ويهبطها للسوق
0: يقول لك تحلب 50 لتر ما شاء الله أصبع وشيء.
1: أيوة. وهي معناها هو 3 أيام ما حلبهاش.
0: هذا كله من الكذب والزور.
1: وهذا يمحق حتى البركة. والكذب في هذه المواقع يمحق بركة الرزق. فنسأل الله السلام. فقط تو ذكرت أردت أن أنبه لهذا الأمر سيدي.
0: وقيل إن الزور هو الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه.
1: كما زاد أنا أخبركم بشيء. كل مرة نسمع في الإذاعة أشياء. اشترى سيارة يقول هذه كانت عنده طبيبة.
0: أي. طيب كل طبيبة تعش تسوق ودقت قدها.
1: هو أخذها. أخذ اشتراها. ومشى لدار نسابه في بلد في ولاية أخرى. يعني طلعت متاع جيران نسابه. شاف السيارة قالوا كرهبتي. قالوا يزي اتقي الله كانت عنده طبيبة. قالوا وين طبيبة هذه أنا وراها. فأنت هذا من الكاذبي. هذا من أو ما نعرفش أنا يقول له ماشي 100,000 وهو
0: طيح على كيلومتراج.
1: أيوة وهذا كله يعني. من الغش والكاذبي
0: من باب أكل أموال الناس بالباطل. نحن سوف نتحدث عن أكل أموال الناس بالباطل طبعاً. وسوف نضرب أكثر من مثال
1: إن شاء الله.
0: يعني لا لا لا لا لا لا في هذا النظم.
1: نعم سيدي.
0: إذن الزور هو الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه، إلا أن الزور خاص بالشهادات. شهادة الزور
1: نعم
0: مشتق من زور الصدر وهو عوجاج، أي أنها شهادة معوجة، أي أنها شهادة لا تستقيم لا تصح. فتكون شهادة الزور بمعنى الشهادة الكاذبة التي يقصد بها تضليل العدالة بإبطال حق أو إثبات باطل والعياذ بالله.
1: إن شاء الله السلام.
0: والزور كما هو الشأن في الكذب محرم بالقرآن وصحيح السنة النبوية وبإجماع الأمة المرضية.
1: سبحان الله.
0: أما القرآن ففي قول ربنا جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، والآية من سورة الحج. وانظر سيدي هيثم كيف قرن المولى بين اجتناب يعني قول الزور باجتناب عبادة الأصنام.
1: نعم. وهذه معناها
0: التقرب إلي.
1: نعم هذه إيه. خطورة.
0: خطورة.
1: نعم خطورة. نعم. قول الزور إيه. نعم. جاء مع أمر
0: مع ما ينافي ويناقض التوحيد.
1: التوحيد.
0: إيه. نعم. إيه. نعم. وقال سبحانه متحدثا عن صفات عباد الرحمن
1: والاجتناب
0: أعظم من النهي.
1: لا يقول لي الآن قائل، لأنه إذا ما أنت الأوثان هذه قال لك اجتنبها، أي حاجة قد توصلك لها ابعد عليها،
0: أي اجتنب أسبابها المفضية إليها.
1: ولذلك استعمل هذا الاجتناب مع الخمر ومع قول الزور. نعم. ومع الشرك.
0: نعم. نعم. إذن قال تعالى أيضا والذين لا يشهدون الزور.
1: نعم.
0: وهي صفة من صفاته عباد الرحمن. نعم. الذين أثنى عليهم المولى تبارك وتعالى،
1: وتعالى
0: وعدد مناقبهم.
1: نعم.
0: ومحاسنهم.
1: نعم.
0: وأثنى عليهم خيرا. وأصحاب هذه الصفة هم أولئك الذين يبتعدون في كل مجالسهم عن الزور وعن الكذب.
1: نعم.
0: وعن الافتراء على الخلق.
1: صحيح سيدي.
0: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعدل شهادة الزور، تعدل شهادة الزور الشرك، وقرأ قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
1: تشنيعا.
0: نعم. وتعظيما لهذا المسألة وحتى لا نقع فيها. وأما السنة فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة، أي لا تقوم الساعة. نعم. إلا إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، لا يسلم إلا على المعرفة.
1: نعم.
0: القاعدة سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، فتسليم الخاصة من علامات الساعة.
1: صلى السلام.
0: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة.
1: نعم.
0: هي وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة.
1: نعم.
0: وقطع الأرحام والعياذ بالله علامة من علامات الساعة.
1: نسأل الله السلام.
0: وشهادة الزور.
1: نسأل الله السلام.
0: أو شهادة.
1: نعم.
0: منصوب على التخصيص. وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق.
1: نسأل الله السلام.
0: وظهور القلم.
1: نعم.
0: شر العلم.
1: نعم. نعم.
0: وروى الشيخان في صحيحيهما عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني.
1: نعم.
0: خير القرون قرن النبي
1: صلى الله عليه وسلم. وسلم طبعا
0: خيركم قرني ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلونهم تابعي التابعين إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون أي سيأتي من بعدكم أقوام يخونون ولا يؤدون الأمانة ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن.
1: نعم.
0: وقد يعني شنع النبي صلى
1: الله عليه وصحبه
0: على أنهم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون أي أنهم يقولون الكذب والعياذ بالله.
1: نسأل الله أن يسلمنا ويسلم المستمعين والمستمعات في الجهاد. ولعل الوقوف مع حديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقوف حسن لنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. فبارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

0: صلى عليك الله يا علم الهدى،
1: يا خير خلق الله،
2: فداك يا حبيب الله،
3: نفديك
4: فداك أبي وأمي يا رسول الله،
5: يا أكرم خلق الله.

0: كلنا محمد، كلنا رسول الله.
1: نحن فداك يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا رسول الله.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.

0: صلي وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وحمله الأمانة وجعله مسؤولاً عن أقواله وأفعاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أعظم الناس تحملاً للمسؤولية وأكملهم أداءً للأمانة، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن قيمة من أهم القيم التي تبني الإنسان وتساهم في نجاح الأسر والمجتمعات، وتعد عنواناً للنضج والجدية، إنها تحمل المسؤولية. فالمسؤولية ليست عبئاً نتذمر منه، بل هي أمانة وثقة، وهي دليل على أن الإنسان قادر على أن يكون نافعاً لنفسه ولغيره. وقد قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فكل إنسان سيسأل عما أوكل إليه وعما قدم في حياته من خير أو تقصير. إن تحمل المسؤولية يبدأ من الأمور الصغيرة قبل الكبيرة. فالطفل يتعلم أن يرتب أغراضه وأن ينجز واجباته، والشاب يتعلم أن يجتهد في دراسته وعمله، والأب والأم يتحملان مسؤولية التربية والرعاية، وكل فرد في المجتمع له دور ومسؤولية يسأل عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث العظيم يذكرنا أن المسؤولية لا تقتصر على المناصب الكبيرة، بل تشمل كل إنسان في مكانه ودوره. إن من علامات الإنسان المسؤول أنه لا يبحث دائماً عمن يلقي عليه اللوم، فعندما يخطئ يعترف بخطئه، وعندما يقصر يسعى إلى الإصلاح، وعندما يعد يفي بوعده، وعندما يتحمل عملاً يتقنه ويؤديه على أكمل وجه. أما التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين فلا يحل المشكلات، بل يزيدها تعقيداً. فالمجتمع الناجح هو الذي يقوم أفراده بواجباتهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم. إن تحمل المسؤولية يظهر في حياتنا اليومية بصور كثيرة. في الأسرة يظهر في رعاية الأبناء والاهتمام بهم، وفي العمل يظهر في الإتقان والانضباط والأمانة، وفي الدراسة يظهر في الاجتهاد والمثابرة، وفي المجتمع يظهر في الحفاظ على الممتلكات العامة واحترام القوانين والمساهمة في الخير والإصلاح. إن الأمم لا تتقدم بالأمان والشعارات فقط، بل تتقدم حين يشعر كل فرد أن له دورا ومهمة ورسالة. فالعامل المخلص يبني وطنه، والمعلم المجتهد يبني الأجيال، والطبيب الأمين يحفظ الأرواح، والأب والأم الصالحان يبنيان مستقبل المجتمع.

0: هي ليست منصبا نفتخر به، بل أمانة نحاسب عليها، وأن الإنسان العظيم ليس من يطلب الحقوق فقط، بل من يؤدي الواجبات أيضا. فلنبدأ من أنفسنا ولنتقن أعمالنا ولنكن قدوة حسنة لأبنائنا ومن حولنا، فكل خطوة صغيرة نقوم بها بإخلاص وأمانة تساهم في بناء حياة أفضل ومجتمع أقوى. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يؤدون الأمانات إلى أهلها ويتحملون المسؤوليات بإخلاص وجد، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. عمرك شي سألت روحك علاش ديما نجريو ورا شروط باش نفرحو؟ علاش نقولو باش نولي فرحان كي نعرس، ولا كي نولي غني، ولا كي نسافر؟ علاش رابطين راحة بالنا بحاجات البرة من يدينا؟ والمصيبة حتى كي نوصلوا للحاجات هذه الفرحة ما تدومش، ونرجعوا نلوجوا على شرط جديد. زعما السعادة هي هدية من القدر، ولا هي إيمان ورضا لازمنا نزرعوهم في قلوبنا؟ يا أخي نسينا اللي الفلاح مرهون بتزكية النفس، مش بكثرة المتاع، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. في حلقة اليوم باش نتعلم كيفاش نصنع جنتنا الإيمانية مهما كانت ظروفنا صعيبة، ونكتفيه برضا الله. المحور الأول: الغنى الحقيقي والاكتفاء بالله. احنا نغزر للمال والمتاع ونقول هذه هي السعادة، اما نحبك تعرف اللي الحاجات راهي محايدة، واللي السعادة هي نور يقذف ربي في قلبك كي تقنع. الظرف ينجم يكون واحد، اما نظرتك هي اللي تبدل كل شيء. تفكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال زاد: من أصبح منكم آمنا في سربه

0: معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. كي تكون وحدك راك ماكش ناقص، راك في معية الخالق اللي يملى عليك دنيتك. المحور الثاني السكينة الداخلية، وهم الترفيه الجغرافي. برشا ناس تقولك لازمني نسافر باش نرتاح، أما ضيق الصدر باش يسافر معاك إذا كان قلبك بعيد على ربي. نحبك تعرف اللي ينجم أي مؤمن يلقى ملاذ في سجادته وبين آيات كتاب الله. استعمل تمرين الخلوة مع الله، خصص وقت كل يوم للذكر. هالهدوء هو الجنة اللي تهزها معاك فين ما تمشي، كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه فأوه إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. دارك الصغيرة مش حبس، هي محرابك للصلة بالله. المحور الرابع محنتك هي المنحة متاعك، كيفاش تحول للابتلاء اليقين. الظروف التامة ما تصيرش في الدنيا على خطرها دار ابتلاء. المؤمن الرزين هو اللي يحول أي صعوبة لدرجة في الجنة. تحبك تفهم اللي ظروفك الصعيبة هي فرصة باش تصنع إيمان أعمق. ربي يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كي تولي وحدك اغتنم الوقت في حفظ القرآن ولا في طلب العلم. ذكر قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وقال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. هكا تولي رديت العزلة إلى ميزة لتربية نفسك. المحور الرابع ميزان القبول عند الله. احنا نربط فرحتنا بكلام الناس، اما هذا بكله زايل. وفي الحقيقة اللي السعادة هي انك تكون عبد لربي، مش لعبة بين يدين العباد. كل ليلة قبل ما ترقد حاسب روحك وقول يا اخي ربي راضي عليا اليوم، واذا كان اي اعرف اللي راك ملك في مملكتك الداخلية مهما كان مكتوبك. مالا اجعل رضا الله هو المعيار، واتذكر قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. واتذكر زاد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على من طلب رضا الله بسخط الناس، قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. المحور الخامس شكر الموجود، سحر رؤية النعم. مش لازم تتخيل روحك ملكت الدنيا باش تفرح. أغزر للي عندك بعين الشكر والحمد. غمض عينيك وتخيل أنك فقدت نعمة السمع مثلا، ومن بعد أسمع صوت الأذان باش تحس بالحق اللي أنت تملك كنز. وقتها تفهموا اللي السعادة هي توفيق من المولى عز وجل، وباش تشوف نعمته اللي محاوطتك. ربي قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزداروا نعمة الله عليكم. كي تقوم الصباح احمد ربي اللي أحياك بعدما أماتك، أو تولي كل لحظة عندك عيد ومتعة بالحياة. المحور السادس الرضا بالقدر، حب ما اختاره الله. معظم تعبنا من المقاومة والاعتراض على تقسيم الرزاق، ما تحملش قدرك أكثر من طاقته. أما سلم أمرك للي دبر الأمور برحمته. ربي يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذا كان ربي اكتب لك محنة، أعرف اللي فيها لطف متخبي ودرس تتعلمه. بدل كلمة لازمني وعليش أنا بكلمة الحمد لله، ولا دفع الله ما كان أعظم. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إذا كان الظروف حكمت عليك باش تبقى في الدار، قول ما لا الحمد لله، هذه فرصة للراحة والذكر، وبهكا ترجع نفسك مطمئنة وتلقى السكينة والراحة النفسية. المحور السابع: الاستعداد للقاء. ذكر الموت هو حياة. احنا نحزن على الدنيا على خاطرنا نسينا اللي نحن عابري سبيل. وتذكر اللي الروح باش ترجع لبارئها مهما طال العمر. خلي مالا هالفكرة تصلح لك حالك مع ربي، لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لو كان تعرف اللي لقاء ربي ينجم يكون قريب، باش تبكي على كهربة مازالت مجاتش؟ مستحيل. أما باش تولي تستمتع بأي طاعة بسيطة. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما لا تفكر ديما اللي السعادة في القناعة. أقطع تعلقك بالمادة وتعلق بالمولى عز وجل. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واللي الملاذ الداخلي هو أنت، عندك محراب في قلبك يستنى فيك، ما لا امشيله خطوة بخطوة. واللي الابتلاء هو وقود، وكل مصيبة هي سبب باش تكبر في عين مولاك. وأخيرا اللي الرضا هي جنة الدنيا. ما لا حب اللي اختاره لك ربي. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تبدأوا بركعتين في جوف الليل، جربوا لذة الانكسار بين يدي الله، تو تشوفوا كيفاش السكينة باش تملى حياتكم. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة من الآية 271 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران، بصوت القارئ إسماعيل المهداوي، برواية قالون عن نافع المدني.

0: نقترب من قضاياكم الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما كنتوا تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى. كما قلت، معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، يرافقنا حمدي الفسيلي في الإخراج ولمسة الفنية. تحية طيبة ليه سوسن فرجاني، تحية طيبة لها وعودة زد من جديد بعد الراحة. مرحبا بك يا سوسن، تحية ليك في التنسيق العام للحصة وكذلك في الإخراج الرقمي. وكالعادة مع ضيوف حصتنا نرحب بهم برشا، سعيدة برشا اللي هم حاضرين معنا. أستاذة تسنيم إمام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة ليك والخيانة اللي في استوديو والكافة مستمعينا على إذاعة زيتونة.
1: شكرا ليك. أستاذة نسينا البرجي كذلك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورتنا في الاستوديو.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية ليك أختي الغالية، تحية أختي تسنيم، خويا حمدي، كذلك أختي سوسن، كل الحاضرين وكل السامعين زادة في كل مكان من أرضنا الطيبة.
1: أكيد تحية طيبة لكل مستمعينا وين مكانوا وين ما يصلهم صوت برامجنا. نتلقوا معكم من الآن حتى الساعة الواحدة بعد الظهر إن شاء الله في لقاء مباشر إن شاء الله فيه كما قلت من زاوية أخرى، مواضيعنا من زاوية أخرى، مواضيعنا اللي نعطيه. طيب نخرجوا فاصل وراجعين ومواصلين معكم أسد المستمعين والمتابعين

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتم. وصلنا معكم في من زاوية أخرى في إذاعة زيتون القرآن الكريم. واليوم الحقيقة باش نحكيه على الالتزام عند الشباب متاعنا. شنو السبب اللي يخلي ربما اليوم الشباب يخافوا من الالتزام في الزواج، في إقامة أسرة، في أنهم يعني يقوموا بالبيت، في المسؤولية؟ هل اليوم الخوف من الالتزام سبب متاعه ربما الخوف من الفشل أو التجارب اللي ربما يشوفوها الشباب تنجم تكون محيطة بهم، التجارب متاع طلاق أو فشل متاع زيجات؟ هل كذلك اليوم تغيرت نظرة الشباب للزواج وللاستقرار؟ شنو الحاجة اللي تخلي اليوم الشباب يخاف من الالتزام؟ كذلك المسؤولية، هل اليوم الشباب زاد يخاف من الالتزام في العلاقات الزوجية لأنه زاد يخاف من المسؤولية في نفس السياق؟ هذا الكل موضوعنا. مرحبا بكم السادة المستمعين ومرحبا بضيوفنا. شنو اللي يخلي اليوم الشباب يخافوا من الالتزام في الزواج وفي إقامة بيت وأسرة؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعادة، صار لي موقف جميل جدا، نحب نوجه تحية كبيرة للتاكسي مان اللي جابني، اللي هو شاب في الثلاثينات ومازال كيتزوج. شو سبحان الله،
0: إن شاء الله.
1: عنده شهرين من اللي تزوج، إن شاء الله ربي يهنيه، يبارك له في زوجته، يبارك له في بيته، ويرزقه بالذرية الصالحة. وقعدنا نحكي وفي المباشر وأنا في الطريق للإذاعة على فكرة الزواج عنده هو، وعليش الشباب اليوم هارب من الزواج أو يخاف من الالتزام في الأسرة. فحسيت روحي كأنه توفيق من الله سبحانه وتعالى
0: قبل الموضوع، تقول أنت
1: قبل الموضوع. فتحية كبيرة لي. المشكلة حسب رأيي أنا اليوم مريومة مش أنه الشباب ما عاش يحب يعرس كما برشا ناس تقول. المشكلة أنه الزواج نفسه تبدل في المخيلة متاعه،
0: في فكرة الشباب.
1: نعم، الزواج في أصله هو سكن يؤوى إليه ولا مسؤولية يخشى منها.
0: في الأصل هو سكن.
1: نعم،
0: يلتجأ له كما وصف القرآن الكريم
1: كذلك. الشباب الشريك اللي في الأصل ستبنى معه الحياة ولا مشروع يحسب له ألف حساب. ولعل أخطر انقلاب صار في مفهوم الزواج عند شبابنا
0: في انقلاب المفاهيم،
1: أنه ولا الشاب يسأل شنو باش نربح من الزواج، شنو باش يضيف لي،
0: شنو الإضافة اللي باش تحقق.
1: نعم، مش شنو باش نبني في الزواج. البنية كيف كيف، ولا زادة تسأل أو أهم حاجة عندها، هل الزوج اللي باش نختاره أنا اليوم قادر أن يوفر لي احتياجاتي وتصوراتي أم لا؟ وتصوراتها مش كلها سليمة، تصوراتها مش كلها قائمة على العقلانية والرجاحة أو المرجعية الشرعية. تصورات اليوم تاع شبابنا للأسف الشديد في غالبها تؤخذ من الانستغرام، تؤخذ من التيك توك، تؤخذ من حياة الآخرين التي يعلنون عليها، واللي هي وهمية في الحقيقة،
0: اللي تتسوق اليوم من الناس المؤثرين
1: في مواقع التواصل الاجتماعي. الحياة الرفاهية الجميلة الهادئة اللي ما فيهاش إشكالات، والأموال صحيح الكثيرة الطائلة. فكثر الفرجة متاع الشباب اليوم يخلي عندها توقعات عالية جدا، فهي باش تنتظر أن الشاب يحقلها الأحلام اللي ترافيها حقها غيرها. فالإشكال هنا في التصورات هذه اللي هي خاطئة وغير عقلانية وغير واقعية وغير صحيح ممكنة ومتاحة للجميع. صحيح، وزاد في الشاب الذي يقول أنا معاش مش نبني في الزواج، أنا شنو مش نربح. ولو نرجع اليوم قبل ما، هل النجم نكون سكن لبعضنا ولا ليه؟ هذا السؤال معاش ما تروح. هل النجم نبني أسرة ولا لا؟ قل شكون يطرح إلا من رحم ربي. لو نرجع للقرآن، للكلمة التي تختصر فلسفة الزواج كلها، لتسكنوا إليها.
0: نعم، هذه قلت لكم البداية، التصور هذا موجود وصوروا هنا القرآن الكريم.
1: لتسكنوا إليها. إذن السؤال الحقيقي مش علاش الشباب هارب من الزواج أو خايف من الالتزام. السؤال أعمق من شنو هارب، من الزواج ولا من الصورة المخيفة اللي صنعناها نحن للزواج أو عن الزواج.
0: ومدى فهم زد الآية هذه، حتى نرجعوا لها. كنت نسرين تحية طيبة ليك. اليوم مهم برشا وإحنا نربيه في أولادنا على فكرة أنه غدوة بشي يعمل أسرة، غدوة بشي البنت ولا الشاب بشي أسو أسرة، غدوة بشي كون أنت راهو زوج ولا زوجة. هل هذا تنجم تقول أنت قل شوية في وقتنا الآن، أو ربما العائلة ما عادش البوصلة متاعها غادي، خاصة للشباب اللي يكبر في أعمار معينة وتولي المسؤولية، تولي يعني الوالدين ياخذوا المسؤولية على عاتقهم حتى والشاب في عمر كبير وباقي مازال مسؤول من والديه.
2: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كيفش نقارن شوية بالمفهوم الزواج قديما، يعني في عهد والدينا ربي يحفظهم وعهدنا احنا وحتى صغارنا اللي قاعدين توا احنا نربيو فيهم نلقاو فيهم اختلاف كبير. احنا كي نثبتوا مليح نلقاو اللي قبل مثلا ينجم واحد عرف بنيه عن طريق ولد بنت خالته ولا حد من العائله الموسعه او في الخدمه، فيكون انسان جدي وكي يتكلم مره يعني هو مش قاعد يلعب، يمشي يتقدم هو عائلته ويخطب وفما جديه من الجهتين. به احنا اليوم مش قاعد يصير، اليوم اختلفت كما قلنا المفاهيم وتغيرت كذلك وتأثيرات خارجية أيضا كثيرة وكبيرة جدا. شنو اللي خلى اليوم شبابنا يتأثر بهالمؤثرات الجديدة كلها اللي داخلة في حياتنا؟ اللي خلاه يتأثر ربما احنا كنثبتهم اللي احنا نلقاو في كل 10 يعني تقريبا في كل 10 بنات تقريبا واحدة بركة تنجم تكون جدية وتحب تتزوج يعني بجدية ومسؤولية. كذلك بالنسبة للأولاد تلقاهم زادا في كل 10 تلقى واحد بركة يعني جدي ويحب
0: يتزوج
2: عنده النية. فشنو اللي يصير؟ يعني أنا مطالبة باش نعرف 10 من الناس باش واحد فيهم يكون جدي. يكون جدي وما وصلت للإنسان ذاك الجدي اللي بالحق يحب يتزوج يكون مسؤول، كان مريت أنا يعني بتجارب فشل وتجارب طلاق ربما أو حتى ربما نتعرف عليه وشوف انت العقليه اللي يقول لك حتى يتعرفوا على بعضهم وحتى كان يعني بالكلمه والكل يقول لك نزيدوا نعرفوا بعضنا اكثر لا خلينا نخرجوا اكثر. ومن بعد يعني القرار ما يصير كان بعد عام، شوف المده الطويله انت اللي باش ياخذوا بعد قرار انه فعلا باش يتزوجوا ويكملوا ثنيه والا لا. والادهى والامر انه كان ما صارش وفشلت العلاقه هذه يلزم سنه اخرى باش يتشاف وتتعافى الطفله هذيك او الطفل هذيك من العلاقه اللي خرجوا منها. شوف الوقت هذا الضايع الكل اللي خلى فعلا الاولاد برشا منهم من عم موش ولكن موجود هذا وموجود هذا والبنات كذلك يعني يتبرمجوا بطريقه خاطئه فيما يخص الزواج. امر اخر ايضا فما فيهم اللي باش يرضي والدي فقط يا مريم، يعني الصندوق هذاك نتاع الزواج مش نسميه صندوق سامحوني في الكلمه ولكن فعلا وكان ما انا خذيتها باش نرضي والدي فاش يصير فما هما يجهزوا ويحضروا ما لازم للزواج كل وكان ما حاجه انا متهني عليها هكا في وسط الصندوق هذاك اختبنا وقمنا بالاجراءات اللي يعني لازمه للزواج وغيره قاعدين انا ولكن نقعد بشهر ما نكلمهاش بابا وامي هو اللي اختاروها هما اللي يعرفوها
0: في اختيار نتاع الوالدين اللي ساعات ينجم يكون تدخلات نتاعهم مبالغ فيها
2: ربما. نعم في تلك الاثناء مريم ينجم يكون هو في الخدمه مع عنده زميلته تفتح قلبها تسمع عنده مشاكل تكون يعني ديما مواسيه وديما تنصح فيه حاضره يتلف من الجهه الاخرى يلقى يعني مقاييس معينه من الجمال هو قاعد يبحث عليها يعني هو ماشي في ثنيه ولكن فما تشتت على اليمين وتشتت على اليسار في كل مكان فمش عارف روحه هو شنو يحب ولكن عنده والدين يحب يرضيهم وكهو اش يصير يتم الزواج نعم فعلا ولكن العلاقه باش تكون مختلفه تماما مع الزوجه اللي اختاروها والديه او اختارها هو باش يرضي والديه خاطر مفهوم الزواج كما قلنا بالاساس من الاول تبنى على اسس وثوابت خاطئه وماهيش واضحه فريت مفهوم الزواج كيفاش نشدوها من اماكن كثيره تو نلقاو واحنا ما يتشدش فعلا على خاطر ربما نعم مواقع التواصل الاجتماعي كما قالت تسنيم توا نعم موجود هذا المؤثرات اللي قاعدين نشوفها يعني وكأن من الفارس اللي بيجينا على حصان ابيض اللي بيوشو باش يوفر لي كل شيء هذاك هو انا اللي نستنى فيه بينما من بعد بوابه الزواج هذاك المزيانه هذيك هذاك البهرج وك الورد وك الدنيا كلها ما وراءها ماذا ينتظرنا؟ مسؤوليه كثيره
0: صحيح مسؤوليه
3: فما حاجه اخرى البنات لو تلاحظوها
2: نعم.
3: في الاجيال الفارطه ما لاحظتوش انه قبل كانت المراه والراجل الشاب يخاف لما يعرسش البنية تخاف لا تقعد ما تعرسش موجودة في العقلية الراجل يخاف لما يعرس يحب يعرس يحب يعمل عيلة يحب كلمة ودة يحب الحميمية أسرة. يحب مرأة في حياته حتى قبل ما يكون أسرة كانت فما رغبة أنه تكون فما مرأة في حياته ويش معها المحبة والمودة اللي رفيها في العيلة
0: سكنا.
3: قبل كان موجودة الرغبة في الزوج والخوف من عدم الزوج
0: شنو يخلي الرغبة تقلت
3: الآية تو اللي وخايفين من العرس نفسه
0: مش لأنهم الرغبة تقلت
3: مش لأنهم ضد الاستقرار ومش لأنهم يحبوا على كل حرية السطحية لا ساعات تلقاه ويقف الشاب والشابة قدام باب الزواج ويشوف وراء الباب في مسؤوليات أكبر منه، في تجارب فاشلة زادة عاشها غيره وسوقوها له من غير ما يسوقوا له إطارها الحقيقي. لو كي نحكي قدام الشباب على الطلاق ولا مرتي عاملة فيا ولا صار فيا ولا عندي نفقة ولا هني في المحكمة، من غير ما نحط في الإطار ومن غير ما نهيئ الشاب والشابة ليسمع يتأثروا، أنا بناتي الشباب ويتأثروا بالأرقام اللي قلت عليها أنت متاع الطلاق، تؤثر جدا إذا ما تتحطش في الإطار ونفسروا علاش هذا يصير وإمكانية حدوثه وهذا وقعنا وراي هذه الأسباب. فتحسوا الشباب اليوم ويقف قدام الباب ويشوف فيما وراء الباب مسؤولية كبيرة، مصاريف كبيرة، تجارب فاشلة، صور مخيفة أكثر من الصور الجميلة. التصوير الجميلة الوحيدة اللي يرفعه هو ليلة الزفاف.
0: يعني سامحني أنه فكرة الفشل، فكرة الفشل ما تروح عند الشباب قبل ما يخلو
3: بقوة
0: يعني نقول لك حاجة مريم،
3: بل بالعكس توا فكرة الفشل هي تقريبا الفكرة الوحيدة المطروحة.
2: هي البرمجة اللي تصير لهم. نعم يعني شوف انت حتى كلمة قفص ذهبي، كلمة قفص لهنا مخيفة جدا
3: والله العظيم. بالحق لازم تتغير الكلمة،
2: ماهوش قفص أساسا هو الزواج، بالعكس هي بداية حياة ويعني أكثر من معنى جميل جدا. احنا نختار وتلقاهم يعني حتى في جمعة الزواج والفرحة والناس المفروض تكون فرحان وكل تلقى فيهم مصطلحات وعنا عبارات وعنا حتى عادات. والله عادات نقول عادات ونعرفش قاعدة نقولها عادات، وكأنما احنا في صراع بين أهل الزوج وأهل الزوجة مثلا موجودة لتو قاعدين سمحني العادات ذي قاعدين يعني موجودة في عروساتنا ويمارسوا فيها هما يضحكوا ولكن وراءها
3: الحاجة السائدة المضحكة أنا تلقاها مسمي خطيبته الداخلي أي اللي يسمعوا فيها طبعا الرجال يعرف اليوم يسميه ونسيهم بأسماء تدل أنه كأنه في قيد ولا في قفص ولا في حرب ولا في حاجة مخيفة، بينما الحقيقة
0: يعني البرمجة متاع البرمجة الكلمات هذه ولا الألفاظ ولا الطرق متاع التفكير تهزنا أكثر للخشل،
2: تخوفهم. تخيل معايا إجا نعدي ليلة قبل ما احنا اصحاب بعضنا
3: اي ليله العزوبيه
2: احنا مش مضروب شنو هو ماشي هو مش مضروب
3: والا اللي باش يجي هنيه يقولوا كهوا كهوا باش تدخل القفص يا خويا
2: كهوا يصحح يقول له مثبت شيء مثبت قاعدين نلعبوا احنا يعني فكره المصطلحات هذه فعلا تخوفهم تخليهم يوخروا بشويه. وحاجه اخرى مهمه الدار يا مريم، الصوره الاولى والقدوه الاولى اللي ياخذوها
0: هي مش نرجعوا
3: الصوره الذهنيه اللي في مخ الشباب هي اللي هي السبب في الخوف.
0: خلينا نرجعوا الصورة الذهنية هذه اليوم اللي يسمع فينا واللي الشباب اللي يسمع فينا واليوم اللي يفكر أنه يقبل على الزواج، لكن كما قلت أنت إما أرقام تاع طلاق تخوف أو كبعض العادات، فما حتى بعض العادات
3: أو تجرب فيش لشيفها أو عيلته نفسها
0: لا حتى فما بعض العادات اللي تثقل كاهل الزواج راه اليوم موجودة، ما زلت فما عادات موجودة متاع أنه في من عرشنا في أنواع الصيغة ولا في أنواع اللي هو فما عادات مادية ما زلت نجم تثقل كاهل الشباب عن الزواج. فهاك الخوف هذاك يخلي الشباب اليوم يخاف من الالتزام، يخاف من الفشل، فيتراجع خطوة وقلت لي ما نتزوج مش تو خليها من بعد وإلا يأجل الفكرة قد ما ينجم يقدر
3: وينجم يتعود. برشا شباب أنا حكيت معاهم يحكيوا لي برشا كهول يحكيوا لي على شبابهم أنهم قالوا خلوا خطوة ونزيدوا شوي وتعود أنه يعيش وحده وطلب الزمن وصل للخمسين وستين سنة يلقى روحه معاش ينجم يتزوج.
0: نجم تأثر التجارب الفاشلة اللي تتحكي بطريقة كما قلت تسنيم بطريقة ما هيش صحيحة أو بطريقة ربما
3: مش محطوطة في الإطار بتاعها
0: أو ساعات مبالغ فيها، نجم تأثر اليوم على شباب على فكرة الالتزام باش يأسس أسرة أو يتزوج؟
2: أكيد نجم تأثر وتأثر برشا زيادة. احنا قلنا هي برمجة بالأساس يعني تخيل أنت مثلا الخطيب أو الولاية تربى يعني ينطراج متاعه للبيئة اللي هو فيها بنفس العقلية أنه ذيك هو مفهومنا للزواج ونكبر وذيك هي أخرتنا معنا ونوصله. فأكيد جدا أنه باش يكبر بنفس العقلية إلى أن هو يقرر ديما نقول شوف يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه حتى لين هو يقرر انه يتعلم ويقرر يغير ويبدل من نفسه. فمش من هذه حاجات جاهزه قواعد ثابته نهبطوها على الناس الكل يقول لك لا فمش منها سيء كيف نديرك ما عندك ونتوصل احنا هكا تربينا المراه من عندها ونتوصل الراجل هو اللي هو اللي كلمته هي اللي تمشي. حتى فما حاجه اخرى المراه راهو تتربى في يعني في بيئه يعني في الدار يعني طيع اخوك اسمع كلام بوك من غير ما تناقش هذاك خالك قلوا بهم وكهو. شوف انت البيئه الذكوريه المحاطه بالطفل هذيك اللي هي صغيره تكبر يعني وتخلق عنها انسانه اما متمرده فيما بعد ما عادش يهمها الزوج هذاك ولا عاد تهتم حتى يعني بمعنى الزواج مفهوم الزواج اساسا او تكون مطيعة وما غير ما يعني من غير أي تفكير.
3: طاعة غير متوازنة.
1: بدون مفهوم الطاعة سليمة.
3: أنا طاعة مبالغ فيها غير متوازنة.
2: فعلًا فلهنا خلقنا شخصية ضعيفة هشة وهذا ما نحبوش نصوره في الحالتين.
4: لأنه في الحالتين مش يهزنا التجارب فاشلة. أيوة صحيح. تكون إحنا حاجتنا بالتوازن في نعم العلاقة الزوجية.
3: نعم. هي التجارب المحيطة بينا عموما هي المراية اللي راهو فيها دنيتنا راهو. فالشاب اليوم وقت اللي كل يوم يشوف طلاق يشوف خيانة يشوف عنف يشوف صراعات يشوف نساء تتشكى ورجال تتشكى يشوف نساء تحكي صدقوني فما مناشير على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة تنزل على سبيل المزاح يا نسرين ولكنها تعمل في دم غجاء تلقى دي ستاتيو يقول لك انا قبل ما نعرس لازم نحضر روحي للنفقه اللي باش ندفعها
4: صحيح
3: يحضر في هي
4: يعني هي في نفسه صحيت للطلاق قبل ما زال ما تزوج
3: هي برمجه نفسيه تخلي الشاب والشابه مستعدين للطلاق وهيك علاش اليوم المحاكم اغلب الجلسات بين شكون بين شباب متزوجين عندهم عام واحد
4: حديث
3: عام واحد او حتى اقل فما قضايا حتى ستة شهور حتى اربع شهور فما شكون طلق بعد شهرين عم ناول نعرف شكون طلق بعد شهرين يعني مازلنا اصلا شركه بطبيعه على طبيعه ما فماش فرصه حتى باش نتفاهموا مع بعضنا هو مبرمج ومهيئ انه الزواج باش يجي بعده طلاق
4: سامحني باش نقف معاك في التجارب اللي تفشل بعد شهرين ولا حتى اقل لهنا وين دور الأسرة اللي تنجم تحيط وين دور الأسرة اللي تنجم تعاون الزواج هذاك باش ينجح وين دور الأسرة اللي تنجم تعقل بمفهوم انه تخلي يعني الأزواج ولا الزوز اللي هما مازالوا كيبداوا حياتهم مازالوا كيعرفوا بعضهم تعرفوا على بعضهم يعني بعد الزواج اكثر فهموا طبيعة بعضهم اكثر وين دور العائلة اللي باش تهدي الأوضاع يعني تكون سبيل انها تهدي الاوضاع
3: للاسف الشديد
4: دي ما نعموش
3: طبعا وما نكروش انه فما برشا عائلات عندهم من العقلانية ومن الوعي ومن الثقافة الأسرية اللي نجم يكونوا حكما كما قال الله سبحانه وتعالى أنه نتحاكموا ثقافة الحكم ضرورية وموجودة في تشريعاتنا الزوز ما لقيناش جسر متاع تواصل أنا ونسرين نتحاكم إلى الأب الحكيم الأم الحكيمة هيك الصورة متاع الأب والأم في العائلة اللي عندهم كلمتهم اللي كلمتهم مسموعة اللي كنجيك نقول له عديله المرة هذه وعندي أنا ما تتعاودش بإذن الله يكون عند كلمته بدت تقل للأسف الشديد حتى العقلانية
4: قلت ما نحبش نتدخل يعني الولي يعني أنتم اخترتوا بعضكم
3: ما نحبش نتدخل أو بش يتدخل بطريقة سلبية للأسف الشديد تكون طريقة عاطفية تكون طريقة عدوانية خاصة للأسف بعض الأمهات أنه من اللي يبدأ يشكي لها من مرته تكون عدائية والأم متاع الطفلة كيف كيف من اللي تبدأ تشكي تقول لها هذا ونعمله ونسويه وشكي بيه ما فماش الرصانة ما فماش مبدأ أنه هذه أسرة لابد أن نحميها ما فماش مبدأ أنه رأي البدايات صعيبة هو بش يعمل إنسان مشروع البداية صعيبة
4: ما يتقالش للمقبلين على الزواج أنه راهو البداية صعيبة
3: هو الأصل أنه أنا ديما أنادي بشنو في اللايفات ونقول أنه كل زوج بش يعرسه لازم يدخلوا الدورة تاع مقبلين للزواج لابد من تهيئة نفسية تهيئة عقلية ثقافية جنسية إيمانية وتهيئة حتى على الصعيد المادي لازم يكون كل طرف عارف روحه لشنو قادم شنية واجباته شنية حقوقه شنية المتاع اللي باش يلقاها لأن الزواج في حقيقته متعة علاش غيرنا نظرتنا إلى الزواج من المتعة إلى أنه جحيم لابد منه شو يقولهم الزواج قاعدين
4: ينشر
3: جحيم لابد منه لا ما هو الجحيم لابد منه
4: خلنا نرجع سامحني مش نرجع لك تسنيم نسرين في نفس السياق قلنا اليوم وين العائلة اللي تنجم تحضر وتكون حاضرة خاصة في الأشهر الأولى اللي تصير فيها خلافات أكيد مش حاضرة مع التفاصيل كل لا أما يا حبة ذا وقت اللي تصير أنه فما كل خلاف اللي ينجم يتطور وينجم يمشي ربما في سلك آخر متاع طلاق وغيره علاش ما تكونش العائلة حاضرة بالعقلانية متاعها بالرسانة متاعها بالحضور ما فيش برشا عاطفة كما قال تسنيم باش للأم تجي مع يعني لا العائلة الزوجة جو مع ولدهم ولا العائلة الزوجة تجي مع بنتهم فما عقلانية باش نجم يتتفض هك الإشكال اللي راه صدقني بعضه يقعدوا يضحكوا عليها الاشكال اللي قداش متفهل حكي
3: والله كنا ربنا والله حكايه تافهه وتفارقت ناس على حكايه تافهه للاسف
2: وين العائله مريم هي نفس العائله اللي كانت من 20 سنه التالي حتى في التربيه كانت شاده على الاخر وصعيبه على الاخر بطريقه ما وجيت فتره معينه اللي احنا عايشين فيها سيبت كل شيء. هي نفسها اللي كيف كيف
4: الاستمراريه نفسها،
2: هي نفسها مريم كيف كيف، حتى هما اللي ربيوا وهنا اللي قعدنا نربيوا توا يعني مريم. فحتى في فيما يخص الاسره كان يعني فما عنا مرجع ديما عن الجد عن الوالدين نرجعوا لهم كما قالت تسنيم، عندهم درايه من الحكمه والمعرفه والوعي اللي الحمد لله نلقاهم، يعني ما قلناش حاجه يعني كبيره ولكن الحمد لله كانوا فاهمين كيفاش نتصرفوا بالسياسه برزانة، نهديوا انفسنا ما نتصرعوش في احكامنا، نلقاو اعذار لبعضنا، نقراو الخير في بعضنا، هذا كله موجود.
4: لكن معناتها تقول
2: اي
4: او
2: أي
4: استقالوا الناس اللي شوف نجم تقدم الخط وهذه
2: هم استقالوا. اي خلينا نقول استقالوا فعلا والله العظيم بالحق، كما نقول استقالوا مثلناها في حصص سابقه نذكرها مريم قلنا هي تماما كما اللي كانوا نخلتين في واحه وتو عباره نخلتين في صحراء وحدهم هكاك هي بالضبط.
3: هم اما سامحوني ما نتفقش معاكم برش، اما تلقاهم استقالوا استقاله تامه ويقول لك كما قالت مريم ما عنديش حتى دخل،
4: انت اخترت انت تتحمل المسؤوليه.
3: يا مريم قاعدين نشوفوا في برشا يتشكيوا من التدخل المبالغ فيه من الاهل،
4: او عندنا تعليق
3: شباب يتشكيوا اناثا وذكر وران تقول لك امه تتدخل في كل شيء واقل عارفه يحكي لها وتتدخل هي. دونك فما نوع نتاع استقاله، فما نوع نتاع تدخل مبالغ فيه مرضي، ما فماش
4: فما اخت حكيم، فما التدخلات البرشة نتاع الوالدين اللي تنجم تفسر شويه
3: طبعا خاطر مش جانب الاستقاله موجود كما قالت نسرين، لكن جانب التدخل المبالغ فيه
2: يكبر المشكله الدنيا هذاك موجود
3: يكبر المشكله مش يحلها، يعني تلقاها تتكولف وتجي في جانب ولدها ولا بنتها ظالم ولا مظلوم وما تعملش تدخل حكيم واعي، رغم اللي منسوب الثقافة ارتفع برشا، منسوب الأمية قلت والكتابة والقراءة ومعها الثقافة ارتفعت، ولكن الوعي في حول منظومة الزواج للأسف الشديد مازال ناقص برشا.
4: نعم أختنا عليا تحية لها قالت كان الشاب من الصغار ما تعلمش تحمل المسؤولية لأن يتحمل مستقبل، يعني ما يتحملهاش المسؤولية مستقبل. وزاد قالت أنه ثم صورة سوداء عن الزواج في الغالب يمروها الوالدين إلى صغارهم دون وعي للأسف.
2: هو الهدف أساسا من الزواج شنو؟ من الأول شنو علاش انت تحب النية شنو؟ يعني تلقاهم بالحق واضحة، يعني تلقاهم من أول مشكلة تصير بيناتهم يقول لك هاو ما تفهمناش كل حد يمشي على روح. أنت من الأول ما عندكش نية باش توسع بالك وتعرف الاختلاف رحمة واللي طبيعي هذاك وتوازن في الزواج.
3: خاطر زاد نسرين أصلا ما حكاولوش أم وأبوها على نية من الزواج شنية، يعني علاش باش نعرفش؟
4: أو ما شافهاش حتى
3: ما عاش نوايا الزواج في الدار.
2: لا ما عاش شيء.
3: كالتجارب اللي حاولوا
2: نعم
3: غيرت نظرته عن الزواج تغييرا جذريا. الشاب ما يتعلمش الزواج من الكتب، الشاب يتعلم الزواج من البيئة اللي عاش فيها من بوه وأمه،
4: من التجربة،
3: كيف أكبر تجربة كما قالت نسرين هي بوه وأمه. منظومة الزواج الأولى التي سيراه هي بوه وأمه. إذا فما منظومة زواج ناجحة نسبيا في الدار فبش يكون هذا أبوي حاجة تدزه باش هو يعيش التجربة ذي ويعيش المتعة اللي فيها بغض النظر على المسؤوليات اللي فيها، فمش متعة من غير مسؤولية. الأم باش تهيئه وتحكي له على النوايا والمقاصد واللي هي أولا طاعة، الزواج راهو ينجم يكون عبادة عظيمة نؤجر عليها، الزواج حاجة محلاها فيها متعة فيها أنس فيها محبة فيها
4: ود فيها سكن
3: فيها رحمة محتاجينها بالفطرة. إذا أنا ما نحكيش هذا الكل الولدي ويراه في حياتي إذا هذا بشيء
4: سلبي
3: ويرفض وينفر من التجربة.
4: طيب أختنا منى قالت للأسف الزوجين يجهدوا باش يتفاهموا وتجي العائلة تحب تهدم ويدخلوا بكل لطف راهو، أما اللطف متاعهم مو زيف.
2: ايه موجود ما نعمموش كده ولكن موجود فعلا
4: اللطف المزيف،
2: يعني تعش معناها كل واحد في الاخر باش يميل لولده وهي باش تميل لبنتها مثلا
4: العاطفه.
2: فاي ما عليك ساعات البو والام اذا هما من النوعيه هذه من الاحسن ما نستشيروهمش، نبعدوا جمله يتمشكلنا حاولنا نحلوها، نجمنا ما نجمناش فما اخصائيين نجموا نتوجهوا لهم ونشوفوا نلقاو الحلول عندهم.
4: وعلى ذكر الاخصائيين يعني اليوم مادام احنا اليوم عندنا من النسبه نتاع الطلاق مرتفعة وحتى من العنف المادي اليوم لقاه مرتفع، ما عندك نشوفه في الأرقام وكل عندنا الفكرة أنه علاش اليوم ما نلتجئوش الأخصائيين؟ يعني اليوم الأزواج اللي يختلفوا ما شاء الله كما حكيت تسنيم على نسبة الوعي المرتفعة، اليوم إذا كان مشكلة ما تلقالهاش حل داخل البيت وعجزوا كما قلت الزوجين باش يلقاو حل ويتفاهموا في وضعية معينة ولا في إشكال معين وما يحبوش يمشيوا للوالدين لأنه ساعات الوالدين كما قلنا يميحوا مع طرف هذا وطرف هذا، علاش ما عندناش فكرة أنه نمشي لاختصاصي؟ اليوم كما الإنسان اللي يتقلق عشان عنده ربيش في الجامعة عنده مرض يمشي للطبيب باش ياخذ دواء، والحمد لله قلت كاني بديت نتحسن وخديت الدواء ولا مشيت عملت تصويره ولا شفت شنو عملت ولا سكانير ولا هو علاش اليوم ما عندناش ثقافه نمشيو للاخصائي؟ تو عندنا الثقافه مريم. دخلت نمشيو نسالوا على وليداتنا ونمشيو للطبيب النفساني نتاع الاطفال نعم. نمشيو الاخصائي استشاري اسري كل الاطفال ميساج خلينا ندخلوها هما موجودين اما الوعي والعقليه نتاع احنا
3: قاعدين نقدم انا نقول راهو فما شكون قاعد يلتجئ ويكلموا فينا استشارات اسريه ازواج ما لقاوش حلول
2: علاش كاين يقولك من الاشكال
3: قاعدين نقدم
2: نقولك من الاشكاله تخدم على طرف واحد من الاخر نقول
4: لك يعني اكثر طرف تخدم عليه شنو السرين
2: ديما الاغلبيه اللي يتصلوا ولا اللي يجيونا مثلا
4: يعني الزوج
2: الحقيقه الزوج هو اللي غايب الحقيقه فهمت
4: وغايب صعب
2: مش نصلحوا من جهه واحده
3: لازم زوج اطراف حاضرين
2: الاشكال راهو انه يجي الاثنين يا ما نجموش نقدموا
3: غالبا الحقيقه نساء فما بعض رجال من فما البعض يتصل ويسعى
2: موجود
3: ولكن بقل لكن قاعدة ثقافة تنتشر في تونس الحمد لله ثقافة من الأطراف الزوز احنا كمستشارين أسريين قاعدين نكثروا احنا قاعدين نكثروا نفسنا
4: الفكرة انه الفكرة انه قبل الزواج قبل الزواج
3: والله مازلت قاعدة تتعمل دورات قاعدة تتعمل دورات على المقبل للزواج
2: انا ملي حكيت لك على الزواج الجماعي اللي تم في جربة وما شاء الله يعني
4: شفت بارتاجيت الشباب والبنات اللي تزوجوا
2: تقريبا من شهوما عرسوا في اوت 22 اوت تقريبا من اخر ما يبدينا معاهم يعني كان معانا يعني كانوا معايا انا كاستشارية في الأسرية وكان معنا شيخ وكانوا عديد المختصين يعني في المجال هذايا
4: ممتاز حضور الشيخ
2: أي ما شاء الله إلى حقيقة وحتى كيف كنت في جربة تقابلنا يعني في حصة أخيرة وحكينا تلمينا وحكينا والكل كانت تجربة ممتازة الحقيقة وجميلة
4: بإرادتهم معناتها هم الشباب اللي حبوا نمشي ونشوفوا مختصين
2: هم ما شاء الله هم اللي يختاروا هم اللي عملوا الجروب هذاك
4: مجموعة
2: اللي بعد يعني في تونس هم في جربة توصلنا معناها وكانت حصة قارة كل
3: ونجموا نعملوا حاجة ما أحلى أنه في إذاعة الزيتونة نعملوا برنامج للمقبلين على الزواج كل حصة نحكي فيها من نوايا من الاختيار من الخطبة من الصديق من كل شيء
4: إن شاء الله هو تعاملت حاجتك من هكا لكن ديما تقعد أنه المعلومة تتكثف
3: نعاود ونقول ونعاود
4: باش نجمو نحميو اليوم الأسرة متاعنا نحافظوا على النسيج متاعها سامحني نسرين نحافظوا على النسيج متاع

0: تكون نظرته للزواج يوما ما.
1: للأسف. طيب مازلنا مواصلين معكم احنا السادة المستمعين باش نستمع لآيات بينات من القرآن الكريم ونخرج فاصل ونرجع نكمل معكم باقي مشوارنا حتى لساعة الواحدة. بقوا معنا راجعين إن شاء الله.
2: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة

نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر،

0: من وحي السنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 12:06 دقائق، مرحبا بكم في من زاوية أخرى. مواصلين معكم في لقاءنا، نحكيه اليوم على خوف الشباب من الالتزام، المسؤولية في الزواج، من الفشل كذلك في الزواج. سؤالنا زاد كيف هل تغيرت، جاوبت عليه شوية تسنيم أما باش نرجعوا له إن شاء الله، هل تغيرت نظرة الشباب للزواج والاستقرار؟ عطيت شوية أنت من البداية أما تنكملوا إن شاء الله.
2: طبعاً.
1: من وحي السنة كالعادة مع حديث سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، خير زوج وخير شاب وخير معلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. محليك لب سيدنا بالحق، قديش مختصر
1: صحيح
2: ويقول فيه المفيد. وانا نحب برشا الاحاديث القصيره لانه عاده فيها برشا رسائل مهمه. والحديث هذايا ما هوش مجرد نص باش نقيسوا به الخاطب يصلي يصوم عنده خدمه، لا ماهوش مقياس للخاطب فقط، بل هو اعمق برشا. اللافت انه سيدنا صلى الله عليه وسلم ما قالش اذا اتاكم من ترضون ماله ولا شكله
1: صحيح
2: ولا نسبه، بل رد الاختيار إلى الدين والخلق. وفي حصة أخرى نصحوا مفاهيم الدين والخلق، لأنه برشا ناس مش فاهمة ايش معناها الدين، اللي هو كلية تجمع كل شيء.
1: صحيح، مش الدين يعني فقط الإنسان،
2: مش عبادات وشعائر،
1: لا، خمس صلوات
2: هو كل شيء. وشنو معناها الخلق؟ المهم سيدنا صلى الله عليه وسلم رد الاختيار إلى الدين والخلق، لأن الزواج ما هوش صفقة بين زوج عائلات. للأسف برشا ناس ولات تشوف الزواج على أنه
1: للأسف.
2: صفقة. نحن لازمنا نبث في الناس بإذن الله وفي روحنا أن الزواج أمانة بين قلبين وبين شخصين وبيت باش يتبنى. نحط الأسرة قدام ميزانين يحفظان البيت، الدين والخلق. هذوما الزوز يتحطوا في الميزان، هما الزوز اللي باش يحفظوا لنا الدار نتاعنا.
1: هي معايير نبويه.

0: إيه؟
1: والدين ماهوش تصوير قدام الناس. للأسف نحن نقولوا فيه الدين كنروه لبس لبسة معينة أو بهيئة معينة. الدين عمره ما كان تصويرتنا قدام الناس. الدين ضمير يردع صاحبه حتى إذا غاب الرقيب. الدين الحقيقي في خلواتك. الدين ظاهر وباطن أشد وأعظم منه. والخلق ماهوش هيك اللطف اللي يصير في فترة الخطبة وكل شيء حاضر وكل شيء الله يبارك والأحلام الوردية التي قد تتحقق. مش هذا الخلق. الخلق هو طريقة الإنسان في التعامل مع الغضب. شوف الرجل هذا اللي بش يكون خطيب بنتك يتغشى شنو يعمل. شوفوا كي يظلموه شنو يعمل. شوفوا عند الاختلاف. شوفوا في مواقف تستلزم الاعتذار. شوفوا في حفظ الكرامة. هذا اللي تحتاجه بنتك وهذا اللي يحتاجه ولدك كزوجين. أجمل ما في الحديث هو كلمة ترضون. ترضون دينه وخلقه. تش معناها ترضون من الرضا؟ يعني قاعد يطلب منك سيدنا باش ما تتسرعش.
0: الصلاة والسلام.
1: خطوة خطوة.
0: تبحث في الأمر.
1: نعم. اعرف الرجل
0: اللي توصل للرضا.
1: اعرف الرجل صحيح. الله يبارك لك محليك. اعرف الرجل واعرف المرأة حتى تبلغ الرضا. اسأل عنه وانظر إلى دينه وإلى خلقه. الزواج لا يبنى على الانطباع الأول. الزواج ما هوش كود فودر. الحب ذاك ينجم من نظرة أولى تحبني ونحبك. يصير ميل يصير إعجاب. لكن الزواج ما يتبناش لا يبنى على الانطباعات الأولى على الصورة الأولى. مادام خدمته كذا وأنا نحلب بالخدمة ذيك إذا نكمل. ليه الزواج يستلزم الرضا. ترضون دينه وخلقه. والرضا راهو ماهوش بمعنى الكمال زاد. مش بالضرورة يكون كامل مكمل هالشخص اللي جاي يخطب ولا الطفل اللي باش تخطبها. بل الرضا المبني على المعرفة. ماني عارفته أخلاقه شني عنده دي
0: الرضا على الموجود اللي موجود.
1: ربي بارك لك. ما فماش حتى واحد فينا كامل مكمل. أنا عندي عيوب وأنت عندك عيوب. طيب العيوب هذه أنا نسرين تنجم تتعامل معاها كي تولي زوجتي ولا ترضى بها ولا مش معناها إنسان ما يتغششش ولا كامل ولا أخلاق مثالية عالية. ما فماش حتى واحد فينا هك. ما فماش دين زادة كامل. لكن المنسوب الموجود متاع الدين والخلق هل يرضيني أنا في شريك حياتي المستقبلي أم لا؟ هيك علش سيدنا قال ترضون. يعني مناسب لي لك ولا لا؟
0: توصل لحاجة الرضا أنه الإنسان يرضى بالحاجة الموجودة.
1: نجم نتعامل معاه. نجم نتفاعل معاه. نجم نتأقلم. نجم نقدم أنا وياه. رو فما حاجات ما نجمش نتفاعل معاها. ما نجمش نقدم معاه.
0: صحيح.
1: من اللون ما نعرسش. نعرس
0: ما, ما تتنزلش وبعد تقول توا ربما تتصلح ولا توا
1: ممكن نقول ترضونا نعاود نقول مرة أخرى للسادة المستمعين هذا لا يعني الكمال. ما تطلبش الكمال في اللي جاي يخطب ولا اللي ماشي تخطب فيها. ما فماش كمال
0: صحيح.
1: لكن شوف المنسوب متاع الدين والأخلاق اللي في حياة الشخص هذا
0: متوفرين موجودين
1: يرضيوك أم لا. ويرضيوك نجم تقدم به انت وياه. هذا المعنى الحقيقي بإذن
0: شوف
1: الله.
0: الحديث سبحان الله قد ما تتعمق فيه
1: عجيب جدا. الحديث جميل جدا ويصحح برشا مفاهيم سبحان الله. وما يقولش زاد الحديث راه موجه بالخصوص للأولياء للبو والأم اللي هو نورمالمون مسؤول مع ولده. توا للأسف ولا الدارج أنه الوليد الشاب يختار وحده والطفلة تختار وحده و
0: الوالدين على عموما كان يقبلوا
1: إما هم استقالوا أو أقالوهم هم رغما عنهم. يعني تحط قدام الأمر الواقع أنا اخترت هذه. وقت اللي الاختيار كي كان قبل الموجود فيه الولي مش بالتحكم. تو قالت نسرين حاجة مهمة أن هم يسلطوا عليه الاختيار. هذا غلط أن هم يختارون. فشل هذا عادة. لكن أنهم يكونوا موجودين بالرصانة والتجربة متاحهم وبخبرتهم ويقولوا له رد بالك زيد ثبت ممكن راهي ما تناسبك شي حتى كان أنت تحبها. أنه يأخذ برايهم رأوا هذا مما لا بأس به. وما خاب من استشار.
0: صحيح.
1: وين المشكل أني نستشير. أنا نحب الشخص ذاك وأنا اخترته. نستخير ربي سبحانه وتعالى ونستشير
0: على الأخلاق
1: اللي أكبر مني واللي عندهم تجربة. صحيح. ونسأل زيد الجيرين ونسأل العائلة لأنه ديما الانطباع الأول خداع. فالولي اليوم يقول له سيدنا صلى الله عليه وسلم مش زوج أي راجل مدام جاه فيه الدين الظاهر. أكهو فما أولي يقول لك أكهو يصلي ومدين عرس على روحك. ليه الدين الحقيقي في معاملات
0: في المعاملات
1: وفي الدار يوما ما كيفاش باش تكون.
0: وهذا كما قلت انت تسنيم انه فما حاجات لازمنا ديما نصحوا المفاهيم نتاعنا. نعم. فيهم قبل ما نخرجوا نمشيوا فاصل نسين حكيت بكري على القفص. قلت القفص الذهبي ولا اللي هو هل اليوم الشباب يخافوا انهم يفقدوا حريتهم بسبب هيك القفص ولا الالتزام ولا الكلمات اللي تتقال اليوم انه قلت انا توا مرتاح وقت ما نحب نمشي للقهوه وقت ما نحب نخرج وقت ما نحب نمشي للمكان الفلاني غدوه باش نرتبط غدوه فما مسؤولية والتزام، فما عاد شكل مساحة متاع الحرية متاعي باش تنقص. هذا زاد جانب متاع خوف.
1: هو صحيح، خاطر زاد من الأشياء اللي احنا طول لاحظوها في تربيتنا اليوم انه في بعض الأسر ديما ما نحبش نعمم، ولكن وكأنما دلال للأولاد أكثر شوية زايد أكثر من اللازم. مش معناها يعني تقريبا نخرج هنا رجل غير مسؤول نهار آخر، يعني تلقى أمه تعمل له كل شيء، توفر له كل شيء، أخته كيف كيف، يقولك علاش نعرس هنا، هو اللي حاشي به معناها موجود متوفر لي، ندلل نخرج مع أصحابي كما نحب أنا، حد ما يحكم فيا،
0: المساحة بتاعي موجودة،
1: ايش مش يزيد يقولك العرس هنا ما هذا بيسي ماشي
0: زيد كما قالت تسنيم من البداية الفكرة انه شنو الحاجة باش تنضافي من
1: الزواج، هذا موجود عندنا، موجود في العائلة نتاعنا. فهو حتى احنا كما نجعل العائلة رانا مسؤولين زاد من الاول، او تهيئة البنت للزواج والابن للزواج راهم من الاول بكل من السنوات الاولى بكل يعني. وكلمة كما قلنا قفص راهي ربما مرعبة للكثير، زينوها اللي هو ذهبي يبدا نعرف شنو هو، فمش من مش قفص، ولكن بالعكس احنا مع بعضنا باش نعيشوا حياة اجمل، مع بعضنا كشركاء حياة باش نكونوا اكثر احرار او حرين، يعني احرار في اشياء كثيره باش تتغير اللي خاصه بيا وبزوجتي، يعني نظام حياه اخر جمله واختلف تماما.
0: طيب
1: نعم
0: هذا نرجع لك
1: ان شاء الله بعد الفصل،
0: نرجع بعد الفصل
1: في الحريه مع الجانب الانثوي.
0: راجعين ان شاء الله، راجعين بعد هذا الفصل.
2: اشهار
3: فم ريحه ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم أسد المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. من زاوية أخرى مازلنا نحكيه على شباب اليوم، على شي خاف من الالتزام من المسؤولية في الزواج، وهل زاد السبب الخوف من التجارب الفاشلة اللي تنجم تكون شافها الشاب وتخليه اليوم تتغير نظرة الشباب للزواج والاستقرار. كنت سألتكم قبل ما نخرج فاصل على انه ساعات الشباب يقول لك يخاف من انه يفقد حريته بسبب الالتزام، يقول باش نولي يعني مسؤوليه مع بعض، اذا كان فما صغار باش تزيد المسؤوليه ديك تكثر والمساحه نتاع الحريه تقل، فيقول لك اكثر التزام اكثر مسؤوليه اقل حريه للاوقات اللي نجم يخرج فيها مع اصحابه، ولا الاوقات اللي يخرج فيها وحده، ولا الاوقات اللي نجم ما نعرفش يلقى فيها هو مرتاح بلاش مسؤوليه بلاش التزامات. هل هذا تنجم اليوم تخلي الشباب اليوم يعزف نوعا ما عن الزواج، أو الفكرة تخليه يخاف شوي؟
1: المخاوف هي قاعدة تزيد يوما بعد يوم من فقد حريته، ولو أنه طبعا بعد نصحه مفهوم الحرية شنو، لكن المخاوف هذه سبب فيها مش البيئة اللي تربى فيها لوليدك هو حتى البيئة اللي تربيت فيها البنية، لأنه هو يعيش في تجارب يرى فيها قدامه الشاب، يرى في نساء تتحكم في رجالها، يرى في صحاب ويروحوا بالوقت، يرى في امرأة تعمل مشكلة كي هو يمشي القهوة، يرى في امرأة تحب رجلها وكأنه الملكية الخاصة متاعها. فللأسف الشديد فما بعض الأسر، باش نبدأ صادقين وواقعيين، بعض الأسر تربي البنات متاعها على نوعا ما التحكم في الرجل المبالغ فيه، وقت اللي الأصل أنه ما هوش سليم هذا وما يمشيش ما ينجحش، لأنه بالفطرة ما يقبلش الرجل هذا.
0: انه العلاقه مش شكون يتحكم في الاخر
1: بالضبط،
0: لا الرجل يتحكم في المراه ولا المراه يتحكم في الرجل،
1: ثم نوع من التحكم الشرعي المعتدل.
0: اي معتدل، مش نحكيوا عن الحاجات المبالغ فيها،
1: لها كل شيء في حياتها ويخليها معناها مكتفه يديها ما عندهاش شخصيه، في المقابل زاد المراه راه ما عندهاش الحق تتحكم في كل شيء في حياه الزوج، راهو باش يبقى انسان خلق ربي عنده من الاختيار يراعي الجانب الاسري، ما نقولوش انه مش يعيش عازب، لا باش تتغير حياتك، ما عادش باش تكون عندك نفس الانطلاقة السابقة في عزوبيتك قبل الزواج، تولي مسؤول، تولي عندك امرأة مربوطة بيك باش تروح تتفقدها تستحق حاجة، لكن هذا لا يعني ولا يشرع للمرأة أنها تولي تتحكم فيه ويولي يروح بالوقت. رانا نراو في الأعاجيب، حتى في الاستشارات نسمعوا في الأعاجيب، طيب يعني تحب تتحكم فيه وتحبه يروح بالوقت ويلغي أصحابه تماما ويلغي القهوة تماما، وهذا غير سليم. خلينا واقعيين، هو إنسان ما عادش الحق تحكم فيه بالملي، هو راجل في الدار والذي لازمنا نقبلوه ولا تمسوا بالأنثى. للأسف اليوم فما صراع صنعوه البعض بين الرجل والمرأة، شكون باش يحكم في الآخر، شكون كلمته باش تمشي، وهذا لا تبنى به البيوت. البيوت تبنى بالرحمة بالتفاهم بالالتزام الإرادي مش اللا إرادي،
0: صحيح يعني هذا يجي بالاتفاق أو بأنه كيفاش نجموا المسؤوليات هذه
1: بالنضج
0: نرتبوها والأولويات هذه نرتبوها،
1: أني نختار الالتزام بالإرادة متاعي ونكون قادر على الوفاء به، لأنه الزواج في التصور الإسلامي ما هوش سجن. اليوم يراو الشباب الرجال أنه بعض البيوت صارت سجنة، مش قال تقفص سجن، ولا مش ولي تحكم فيه، مش ولي تحاسب فيه بالملي، فيولي ينفر ويوخر التالي ويقول لك هالجوج ملي باش نجيبها الروحي، أنا كنت حر عصفور طليق نعمل اللي نحب، باش نولي نتحاسب على الدخول وعلى الخروج وعلى التليفون ومع شكون تحكي وفاش تكون تكلم، فهذا ينفره اكثر فاكثر. مش هذا السبب الوحيد، الحل هو انه نقعدوا نحكيوا ما قبل الزواج.
0: هذا هو اللي قلت لك انا،
1: شنو هي حدودي وشنو هي حدودك، شنو هي حقوقك وشنو هي حقوقي. انا انسان عندي احتياجات لازم نقولها للخطيبة متاعي. راو الرجل، نحن في علم الاستشارة الأسرية كل طرف عنده ثلاثة احتياجات. الرجل يحتاج الراحة والتقدير والجنس، والمرأة تحتاج الاهتمام والحب والجنس. هذو لازمنا نحكي فيهم، لازم يتنحاو لتابو. هيك الغرفة الظلمة اللي ما تحكيش فيها الأم على بنتها كل شيء والبوي بين الولد وكل شيء، هي سبب اللي نحن فيه.
0: طيب همش
1: نحكيو على الاحتياجات ونحاولوا كيفاش مع بعضنا نلبيو الاحتياجات نتاع كل واحد، يلبي الاحتياجات نتاع الاخر.
0: طيب فما الفكره عندك اضافه؟
2: نعم. كل حاجه نفسيتك. نعم، هو ما نزلك باش تحكيوا على الحريه، نبداو واضحين. راهو زاده انا ولدي ولدي هو عازب قبل ما يعرس يعمل اللي يظهر له، يروح وقت اللي يظهر له، ما يحترمش أسرته، ما يحترمش معناها عائلة، ولما تعايلة والعائلة توا قاعدة في الدار ملمومة وعنا وقت نتلموا فيه الناس الكل، وقت عشان نتعشاو مع بعضنا الناس الكل، هذا مش معناها أنت حر تعمل اللي يظهر لك حتى ولو أنت عازب وأنت شاب مازلت صغير، معناها لازمك أنت كتعرس تلقى نفس الظروف مع زوجك تعمل اللي يظهر لك. علاش ديما نرجع نحب نرجع للدار هنا راو على خاطر راو
0: انت عارف بنفس العقليه
2: يتربى عليه ويلقى ابوه بنفس الطريقه، منين تحبوا يلتزم انت هو كزوج ومنين تحبوا يكون مسؤول راو، لحتى العائله ما عادش تلتم بعيد على الزواج رانا ما عادش نتلموا كعائله، وهذا امر مهم جدا.
0: نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها، رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت، ولا نعود ان شاء الله.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صحتنا مع نبتتنا، صحتنا مع نبتتنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من الناس الكل، تحية لكم، واصلين معكم في لقائنا المباشر نقولوا صحتنا مع نبتتنا، معناتها بحذا نريم بن حمدان المختصة في علم الأعشاب والزيوت الطبيعية. السلام عليكم، مرحبا بك يا ريم، نورتنا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نشوف في الخروع اليوم جبت لنا الزيت والبذور، باش تورينا ريم الفوائد، شنو الموجود في هالزيت هذا، زيت الخروع اللي نعرفوه الكل موجود في ديارنا، معناتها نشريوه أكثر نشريوه ديما، الفكرة أنه باش نعملوه لشعرنا، معناتها باش يغزر الشعر، ما نعرفش هل فما فوائد أخرى موجودة في زيت الخروع نجمو نستثمروه معناتها في بيوتنا، ولا فما منافع. وبطبيعة الحال باش تحكينا زادة ريم على المضار إذا كان موجودة بطبيعة الحال.
3: هو الحقيقة ديما نحب نركز على الأضرار والسلبيات متاحة، خاطر ما شاء الله احنا شعب نتبعه ياسر، كل ما حاجة نقوله فيها فايدة تلقانا نستعمله بمعناه
2: بكثرة
3: بإفراط، وماناش فاهمين علاش ولا كيفاش، احنا مش في بالنا نسرع وإلا طريقة الاستعمال تبدأ غالطة، وإلا نسبة الاستعمال وإلا الكمية غالطة، أيا كان استعمال داخلي أو موضوعي. بحكم من الحقيقة احنا عنا مديدة حكينا عليه الخروع، أما صار لي عليه طلب بزيادة الفترة هذية، على خاطر ولا متوفر بزيادة، والعبيد الكل تبيع في الخروع، والعبيد الكل عارفة قيمة الخروع وشنو هو وراء موضوع الخروع. الخروع هذية هو معروف من عهد الإغريق، معناها من عهد الفراعنة اللي كانوا، معناها احنا أول ما بدأ في الهند وبدأ ينتشر بشوية بشوية. كان على في الأصل متاع الموضوع الخروع هذايا كي عصروه الزيت هذايا يخدم التوس، يدهنوا بها المحركات متاع الطيارات والكل هذاك ياسر نجح للطوى، عبارة يشحموا فيه يشحموه بالزيت متاع الخروع. دونك كانت الفايدة الأولى هاكي. بعدين بدأت مع العباد أول ما بدأوا يستعملوا فيه على أساس البصيلة متاع الشعرة وتقوية الشعرة وشعر التالف
2: والماكينات
3: ولا استعمال إنسان. باهي خلينا نحكيه ساعة باش ما نكذبوش على بعضنا. دونك الخروع اللي جرين بتاع الخروع، البذور بتاع الخروع هذوما اللي نحنا ديما نشوفوهم، اللي هي عبارة كعبة لوبيا وملساء ولونها أسود. باهي هذه راهي فيها مادة سامة. المادة السامة هذه مشكلة كبيرة في طريقة الاستخراج متاحة،
2: كيف باش نعصروه
3: يعطيك
2: شو اللي نزيت.
3: باهي نحنا الغالب معناها موجودة في السوق الحقيقة بزيادة، ساعات تلقاه اللون متاع زيت الخروع. دونك هذه الحبات البذور هذوما تبدأ هي الشجرة
2: كيما اللوبيا ولونها أسود.
3: الناس قبل كانوا الأوراق متاع الخروع كانوا يعملوا بها يمزدوا بها لك البرد وكل واحد، وكانت تنجح
2: يعالجوا بها
3: يعطيك صحة، كانوا يغطسوها في الزيت سخون ويحطوها ضمادة معناها على البلاصة متاع البرد وكل، وبعدين ولات نستخرجوه. دونك البذور متاع الخروع هذوما ولينا نستخرجوا منهم زيت نباتي للخروع. الزيت النباتي هذا فيه زوز أنواع. الزيت النباتي فيه اللي احنا نقولوا له المعصور على البارد العصرة الأولى اللي هو الإكس خافيرج، والزيت الثاني اللي هو نقولوا له مكرر اللي هو ويل غافيني. الفرق بينتهم شنو ما وطن نحكيه بتفاوت معناه. هو مما لا شك فيه الإكس خافيرج باش يكون
2: الزيت اللي على البارد
3: المعصور على البارد العصرة الأولى هو الأساس هذاك القوي. المكرر شمعنى هالمكرر؟ يعني نحن كي نحط البذور هذو ما متع الخرو ونحطهم في الماكينة باش يطرحنا زيت العصرة الأولانية باش تخرج. دونك هذاك المعصور على البرد العصرة الأولى،
2: يعني عصرة رفيعة كما نقول احنا هاي،
3: والعصر والترتو الفضلات متاعو اللي هو يسمى ترتو، نسبة الزيت تقعد في وسطك الفضلات هذوك بمعدل 20%.
2: تعاود وتتعصره
3: يعطيك صح، كي تعاود يتعصر هذاك اللي يسمى المكرر.
2: واضح.
3: المكرر
2: بالقشور متاعو نعاودو نعصروه،
3: يعطيك الصحة، خاطر نسبة البذور بصفة عامة في العصرة الأولى ديما تلقى بمعدل متاع 20% من الزيت مازال متوفر في كل الفضلات هذوك.
2: سبحان الله يا ريم، كي تشوف الحبة نتاعو تحسها يابسة، ما كيفاش باش تخرج منها الزيت.
3: بالعكس، هي كان أنت تنحي القشرة الفوقانية تلقاها القلب نتاعها أبيض الداخلاني هو بزيادة، وبالعكس زيت الخروع يعطينا بين 40 إلى 45% نسبة الزيت متوفرة في الكعبة هذه، مقارنة برشا بذور أخرين ما يعطيوش الزيت. يعني مثلا ناخذوا زيت اللوز، زيت السينوج، هذوك ما تلقاش فيهم نسبة
2: برشا زيت.
3: برشا شنو اللي يقعد الإشكال في شنو هو؟ صحيح فيه برشا زيت ونستفدوا منه الحقيقة، أما الحاجة الخايبة الإشكال فين؟ أكل مادة السامة هذيك. ردوا بينا يا عباد، راهو نحن كنقولوا طريقة الاستخراج كنحطوه في الماكينة البذور هذوما باش نستخرجوا الزيت هذايا، لازم يكون الزيت هكا أنا كي باش ناخذه لازم يكون لونه شفاف، ريتو أصفر جوناتر فاتح على شفاف. علاش؟ ريت على قد ما يكون اللون مركز بشوي، على قد ما يكون اللون مركز وغامق عارف راهو فيه أكثر مادة سام. علاش؟ على خاطر ترحات الكعبة بالقشرة نتاعها، والقشرة اللي هي فيها المادة السامة اللي نحن بالفرنسي نسميه غاسان، الماتير الأساسية أو المادة الأساسية الركيزة الأساسية اللي هو الغاسان اللي هي المادة السامة. يعني هما سموه على اسم المركب السام اللي فيه. من قوة المادة السامة اللي فيه راهي تعمل معناها اللطف يا ربي كوارث. دونك احنا كي انت تحب تستخرجه بطريقة ثابتة، وخاصة طويكة ما شاء الله العبيد كلها ولات تعصر في الزيت، اما ردوا بينا راهو مش كل واحد، كما قلت انا المره الفاتت، مش كل واحد يعصر الزيت راهو معناها مختص، ومش كل واحد يقطر راهو مختص، راهو ثم كل حاجه لها تفاصيل وعندها التكنيك نتاعها. دونك شنو يصير هذا؟ كان انت لاحظت ماهوكا للاسف معناها تلقاهم العباد الكل يحلوا لايف ولا يحلوا ديريكت ويعملوا كل ماكينه ويعصروا بالوقت ويقول لك يجهز بالوقت. دونك تلقاه الدبوزه مثلا نتاع 100 امال يبيعها لك ب 20 دينار يعطيك الصحه، تلقاه اللون نتاعها اسود غامق، وكي تجي تساله يقول لك هذاك خاطر قوي
2: زيت قوي.
3: للاسف خاطر هما يعصروه بالقشره نتاعه، والقشره هذه ماده سامه مهما كانت درجه الحراره قويه نتاع التومبير نتاع الماكينه اللي نحن نقولوا لي مولوكول يتكسروا في وسطك السخانه نتاع الماكينه، مستحيل تتنحى الماده السامه. هو نحن وتنحي القلوب بالقشره البرانيه وتصفيه وتعملوا البيوريفيكاسيون الاولى والثانيه وتعملوا بالقطنه وتعملوا بالحاجه كوتون بالصفيه، وباقي ماناش متاكدين اللي هي الماده السامه هذيك تنحات. ردوا بينا ردوا بينا ردوا بينا، راهي الماده السامه هذه اختيار راهو اول حكايه تعملها لك تعمل لك الحكايك وتعمل لك. وللاسف كي يسالوهم يقولوا راهو عملت لي رياكسيون، يقولوا هذاك القوه طالما عملت الرياكسيون هذيك راهي المنفعه.
2: حاجه نعرفوها يعني رده الفعل نتاع البدن
3: نتاعنا تعمل لك الحساسيه، بالاخص العباد اللي عندهم بشره حساسه راهي مشكله قويه على الاخر، راهي تعمل لك لطف يا ربي اكل حبوب لين توصل لدرجه تولي تسيب لك في ماده. كي تسال اللي شريت منه ولا كذا، هذاك علاش انا الحقيقه بارشه طلبوني تقول هذيك دليل اللي هي عملت رده الفعل في البدن نتاعك قاعد يتجاوب وهذاك الدور نتاعه. دونك ردوا بالكم بالحق، ردوا بالكم انت هاوك على الاقل اضعف الايمان. على فكره راني انا كنقول هكا صافي راهو مش بشرطه الناس الكل نحات القلوب القشور، مي اضعف الايمان لما يكون صافي بلوز موا احنا نقول نقصد. اما باقي ردوا بالنا راهي الماده السامه ديما تقعد موجوده. علاش؟ خاطر احنا حتى كي نحكيو معناها امور علميه يعني طريقة التنقية متاعه وإلا
2: التنظيف
3: متاعه وراهو فيه حكمة وعبيد ماكينات وكذا. يعني أنت كان أنت باش تحكي بالحاجة العادية أضعف الإيمان أضعف الإيمان، نحيله القشور متاعه قبل الاستخراج متاع الزيت.
2: لشنو يصلح زيت الخروع؟
3: زيت الخروع على حقيقة متاع ربي باش نحكي ونحن جو احنا ما يكفيناش الوقت. هو بصفة عامة الناس الكل تعرفوا على أساس الفروة الرأس هو يجدد الخلايا متاع البصيلة. قولوا جدد الخلايا هو هكا تلقاه مادة فيسكوز كيفاش نقولوا
2: مادة شفافة
3: أما خاثرة. الخاثرة هذيك ما تجيش ديريكت على البشرة وما تجيش ديريكت على الشعر، لازم يتخلط مع زيت آخر. ردوا بالكم
2: خففوه
3: مع زيوت أخرى، ردوا بالكم تحطوه ديريكت على فروة الرأس. إلا إذا كان أنت باش تستعملوا لي تقصف الشعر بيجي في آخر الشعرات نتاعك أنت وتعملوا تحطوا زيت الخروة هكاك ما يقلقش للتقصف ولا للشعر التالف. فيما يخص الفروة باش أنت تقوي البصيلة نتاعك لازمك تخففوا به. يصلح للبشرة زادة، يعمل يعمل
2: يشد البشرة
3: يوحد لون البشرة ويعمل إشراق البشرة. أما ردوا بينا في الاستعمال راهو يكثر الشوافر والرموش. أما ردوا بينا راهي قطرة تدخل كومباغازا
2: للعين
3: لطف يا ربي راك تتهزك إلى الهاوية. فيما يخص الاستعمال الآخر الحقيقة اللي طويكة وليت العباد الكل تفركس فيه على أساس أكل مادة هذيك اللزجة اللي نحن نحطوها على كيست جنرال مون تلقاها اللي عنده كيفاش نقوله اللي عنده
2: تورم ولا حاجه
3: اورام بصفه عامه اورام الامراض الخبيثه عفانا وعافاكم الله
2: جميع
3: والا اللي تقول عندك كوموند
2: اي قلنا تونا المسج
3: باقي الكلمه دونك لي كيست هذوك بصفه عامه راك سبحان الله من بين اقوى الزيوت اللي تخترق الجلده راهو يمشي ديريكت في الدم. زيت الخروع هو ماده لزجه صحيح، اما اول ما تحطه على البشره نتاعك وتخدمه ديريكت يدخل في الجلده نتاعك وراهو يخترق الجلده بصفه رهيبه. هذوما حكايه العباد اللي عندهم الاورام اللطف يا ربي والا لي كيست بصفه عامه راهو سبحان الله فتفتها الجمله معناها الكيست هذيك بالمداومه بتبيعها وديما نعرفوا نحن الحاجة الحاجات الطبيعية راهو تاخذ فترة على الأقل باش يصير تفاعل مع البدن على الأقل ثلاثة أشهر باش تعطي النتيجة واضح. أما ما يمنعش راهو من الفترة الأولانية يبدأ يبين ثم تطور نتاع حكاية أما ردوا بينا في الاستعمال الحقيقة نتاع ربي ديما استعمال خارجي فيما يخص الاستعمال زيت الخروع استعمال خارجي
2: دونك نستعملوه استعمال داخلي
3: لا ردوا بينا ردوا بينا أنا ديما أقول لك مهما نصفيناه ومهما كذا دي مش تقعد المادة السامة موجودة على الأقل التفاعل مع الجلد البشرة هو كيعطيك ردة فعل واضحة قادرة تستغنى عليه
2: مش كيما استعمال
3: داخلي يعني أنت كي باش تستعمله استعمال داخلي ما تنجمش تعمل تعرف ردة الفعل هذيك ورا يصيرك تقلقات وتولي تقايق وتولي مشاكل ومتعظم وكل وما تعرفش أصل الموضوع شنو ردوا بينا الحقيقة أنا ما ننصحش به كاستعمال داخلي استعمال خارجي دوبا
2: موضعي
3: يعطيك الصحة استعمال موضعي نحن عاك البلاصة هذيك نتاع الكيست اللي هو باش يخترق الجلد هذيك اللي احنا قلنا فيها الورم والا ايا كان باش تذوبوا وتفتفتوا والا الطريقه المثلى الحقيقه نتاع ربي اللي هو تحطوا انت المكان هذاك اللي في عندك فيه ورم والا اللي عندك فيه مشاكل ولا كيست ولا اللي هو دونك تدهن به تسخنوا ساعه شويه تدهن به يعطيك الصحه الدفي تحطوا يا اما هذه في تحطها في باندو ماغي والا حتى بين يديك هكا الدفي وتدهن به وبعدين تحاول تاخذ حاجه قطنيه منشفه حاجه كوتون وتعبيها بك الزيت هذاك نتاع الخروع وتلفها على البلاصه اللي انت دهنت بها باش تقعد هذيك البلاصه سخونه هذيك باش هو يخدم الدور نتاعو وتحاول تدورها بابي سيلوفان وتقعد بها ليله كامله وصباح تنحيه وتنظف البلاصه فيما يخص العبيد زاده فما شكون يعملوا في السره ويعطي نتيجه واضحه وفعاله فما شكون زاده اللي عنده مشاكل نتاع وجيعة راس وكل التقلقات يدهن به يعطيك الصحه عنده دور فعال يعطيك الصحه ويقعد هذاك ميم با نص ساعه نخليوه في الجلد نتاعنا ومن بعد نحيوه اما ردوا بينا استعمله في فروه الراس طول لا راهو يعمل لنا مشاكل اخرى يعمل لنا كالحكاك ويعمل لنا الحاجات الاخرى دونك هو السلاح ذو حدين الاستعمال لازم نستعملوه بحكمه ونبداو فاهمين فاش قاعدين نعملوا ومنين نشريوه الحقيقه نتاع ربي نحاولوا نعرفوا ومنين ناخذوا ونتاكدوا من المعلومه
2: بن حمدان مشكوره جدا شكرا ليك هذا كانت اليوم حديثنا عن الخروع وزيت الخروع والمنافع اللي موجودين في هالثمره هذه نهار الاربعاء ان شاء الله بالكشي القرنفل جيب لنا القرنفل نحكيوا على القرنفل ان شاء الله باذن الله شكرا ليك ريم بن حمدان فاصل صغير وراجعين كاملين معكم ان شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مازلنا مواصلين معكم أسادة المستمعين وين ما كنتم، مواصلين لقائنا المباشر في من زاوية أخرى. مازلنا حديثنا عن الزواج، عن خاصة اليوم شنو اللي يخلي الشباب يخاف من الالتزام كما حكينا من البداية. خلينا نسألكم سؤال، والحقيقة هذا حبينا أنه يكون في الوقت هذا بالنسبة للشباب، شنو معناتها الاستعداد الحقيقي للزواج؟ أو اليوم الفكرة كان حابوا نصحوا المفهوم، شنو معناتها استعداد حقيقي للزواج؟
1: أنا نحب نقول للسادة المستمعين ثلاثة كلمات يحفظوه. كلمات سحرية تنجح أي علاقة متاع زواج بإذن الله حتى كان فيها تعثرات. سكن، مودة، ورحمة. هذو الثلاثة مفاتيح الزواج بإذن الله تعالى. الزواج ما هوش صراع، الزواج ما هوش سيطرة، الزواج ما هوش إلغاء. والإنسان إذا دخل الزواج وهو فاهم القوامة على أنها تحكم، أو فهم الطاعة على أنها إلغاء لشخصية الزوجة، وفهم المسؤولية على أنها أوامر، فطبيعي أن الأطراف الزوج باش يخافوا من نموذج هذا. إذن أول استعداد نعمله أن نصلحوا صورة مفاهيم الزواج في أذهان الشباب، ونبدأ بإصلاح نماذج الزواج لقدامهم.
0: واضح.
1: طيب السؤال الأهم، هل الاستعداد للزواج يعني أنه تكون عندك دار وسيارة ورصيد بنكي كما يمشي في أذهان الكثير من الناس؟
0: كما الفكرة اللي تسوق لها خاصة اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي.
1: احنا واقعيين، والعوامل هذه مهمة جدا في الحياة.
0: أكيد.
1: السكن مهم، الفلوس مهمة، السيارة صارت ضرورة. لكن ما نحبوش نقلوا من الظروف الاقتصادية، وفي نفس الوقت الاستعداد أوسع من هذا. الاستعداد مش مجرد مادة، لأنه فما برشا نماذج متاع أزواج عندهم المادة وما نجحوش.
0: موجود.
1: إذن الاستعداد
0: يعني كي تربطوا بالفكرة المادي باش تكون الفكرة غاديك غلط،
1: لكن الاستعداد أوسع وأشمل. أنا قسمت الاستعدادات للزواج لخمسة أبعاد.
0: بيه
1: أول استعداد هو الاستعداد النفسي. علاش قلت احفظ ثلاثة كلمات؟ سكن، مودة، ورحمة.
0: واضح.
1: الاستعداد النفسي أول حاجة أنا كشاب
0: نخذهم هكا ونبعد ونفصلهم.
1: الاستعداد النفسي، الاستعداد العاطفي، الاستعداد الأخلاقي، الاستعداد العملي، والاستعداد الشرعي. خمسة استعدادات المرأة والراجل لازم يهيئوا رواحهم قبل ما يبدأوا خطوة في الزواج.
0: استعداد نسري أو شنرجع نفصله؟
1: نعم.
0: كيفاش تراه أنت الاستعداد اليوم؟ تسليم سميت خمسة، هل نعم. أنت متفقة مع الخمسة هذوما؟
2: هو نعم، هو احنا أهم حاجة الاستعداد النفسي أكيد جدا، ولكن أنا نحب نبدأ كما يعني قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاظفر بداية الدين تربت يديك. وإحنا ريت نشوفوا الوازع الديني. الحقيقة المفهوم هذا راهو غايب على كثير منا، فربما كما قال التسنيم ديك شوية راهو ريت ريت الزواج وصعد الزواج مفهوم يعني كأنما أنا خاصة في شنو، في الفلوس، في المادة. أنا ما عنديش فلوس مش نجمش نعرس. مشكلة الفلوس راه هو الزواج أشياء كثيرة عديدة نجمو احنا كان نجمعوها نجمو نحقو بإذن الله نجاح في المؤسسة هذه، ولكن أنه تقول أنت الزواج يساوي المادة هذا خطأ يقع فيه الكثير. فنعم الدين، الجانب النفسي مهم جدا كما قالت تسنيم، وانا مع ديما نقول التأهيل ما قبل الزواج. يعني الإنسان حتى كان ما خرجش على أنه يحضر دورة يعني
0: ما سمحلوش الوقت ولا الظروف،
2: الله أعلم شو الأسباب اللي عنده. خليك أنت على الأقل تبحث على المعلومة، ابحث على المعلومة. ريت يقول القائل بك حكيتوا فيها مريم، علاش احنا في زمن أنه المعلومة متوفرة وسهلة على الأخر يا مريم، ولكن على أرض الواقع نسبة الطلاق مرتفعة جدا وعمال تزيد ومشاكل كثيرة وكثيرة. علاش؟ شو المشكل؟ كان نحكي معلومات كما قلنا راهي في
0: موجودة
2: بنزلة واحدة، إذا ندخل أي موقع ندخل نجم ناخد معلومة منه. على أرض الواقع هذا كله مش موجود، المعلومة موجودة في مكان ما، ولكن أنا مش نفعل ونطبق في اللي أنا قاعدة يعني نتعلم فيه.
0: عايش فيه.
2: وزيد على هذاك أنا يعني كان على البيئة اللي أنا فيها والدار اللي أنا فيها هذا كله مش موجود، فمنين تحبني أنا نطبق اللي أنا تعلمته؟ مش الناس كل تنجم تفعل المعلومة اللي هي أخذتها. ففعلا مستعدين وإلا لا، هذا على حسب. منجمش نقول لك أي نعم مستعدين ولا مش مستعدين، ولكن على حسب عليك. صدقني احنا مريم قلت حاجه في زمان مش المعلومات غير كافيه والله المعلومه صدقني اغلب الشباب اللي اجتمعت معاهم وقعدت معاهم تقول لك المعلومه
0: متوفره
2: ما تعطينيش معلومه النجم نجيبها وحدي وانا قاعد في فرشي وفي الدار مادام علمني كيفاش نطبق المعلومه يا مدام المعلومات راهي متوفره. فهما تعرف مريم كي نرجع للكشافه نتعلموا غادي المسؤوليه كي نرجع حتى لاي حاجه فيها يعني مجموعه
0: يعني التمارين ولا الحاجات فيها مجموعه
2: صحيح هذا الكل احنا في حاجه ليه. سامحوني ولو اني باش نقول معلومه مهمه جدا يعني في حتى في دول عربيه بداوا تبقوا فيها رحلات خاصه قبل يقول لك رحله مثلا ثلاثة ايام مع الكشافه تكون خاصه مثلا مع الوالدين فما شكون يأكد انه فما رحلات رحله تصير في العام مع البوكهاو البوكهاو فقط
0: مع الاب فقط
2: مع الاب فقط وفيها رحله اخرى مع الام فيها مع الاثنين رحلات اخرى تكون زاده مع المتزوجين جدد يمشيوا بعضهم فما ناس مختصه معاهم ويتحطوا في مواقف معينه وتجارب معينه ويعيشوها لحظه بلحظه كيفاش يتعاملوا معها
0: بشكل الخلافات نتاع الاشهر الاولى
2: احنا تو نحبوا نمروا للتطبيق عايشكم يهديكم نفعلوا ما المعلومات اللي عندنا.
0: باش نرجع بسؤال اخير
1: نرجو الاستعدادات
0: باش نرجو الاستعدادات لكن في اطار الاستعداد يعني الخمسة اللي حكيتهم تسنيم وقتاش يتحول هذا الخوف من المسؤولية إلى النضج والاستعداد في أي
1: هو الخوف خطوة. من الزواج في حد ذاته
0: أو الخوف من المسؤولية بتاع الزواج يعني هم خايفين من مسؤولية الزواج
1: ما هوش دليل على الضعف أحيانا هو دليل على أنه إنسان فاهم ثقل المسؤولية حتى اللي خايف من المسؤولية مش ديما دليل على الاضطراب والضعف هذا إنسان عارف روحه لشنو قادم والمشكل مش أنك تخاف أما المشكل أنك تخلي الخوف يقرر في بلاستك يعني الشاب اليوم يقول أنا نخاف أني نفشل نخاف أني نختار بالغلط نخاف من المسؤولية نخاف من الطلاق نخاف نعيش نفس المشكل اللي ريتها في دارنا هنا لازمنا نسأل سؤال هل أنت خايف من الزواج أو من التبعات أو من صورة معينة ترسمت لك للزواج فهذا هو الإشكال
0: والأكثر يكون من الصورة اللي ترسمت
1: غالبا من الصور الذهنية في مخيلة الشاب للأسف الشديد. هنا نستحضروا موقف عظيم جدا في السيرة هو موقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما هاجر إلى المدينة وآخى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وعرض عليه أن يقتسم معه ماله وأن يطلق له إحدى زوجاته ورفض سيدنا عبد الرحمن رفض قال له أنا ما قالوش أنا غريب وما عندي حد واعطيني وعاوني قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق عملي جدا فمش حاجة اسمها نخاف أو ما عندهم شيء الصحابة وقت اللي هيش تركوا بيوتهم وأموالهم وزوجاتهم
0: أهلهم كل
1: صفر اليدين قال دلوني على السوق طب نعود نبني حياتي المادية من جديد فالخوف من المسؤولية
0: والمولى سبحانه افتح علي
1: افتح علي خاطره هو أقدم وتوكل على الله وما قالش نقعد مكت في داية ما عندش فلوس ما نجمش نعرس ما قالش ما أنا واحل طب نقعد ليني فرجها ربي
0: بمقاومة الزمن ذاك تكون الوضعية على قدها معناتها
1: وضعية صعيبة جدا هاجر من بلاد لبلاد راه وما عنده حد شيء نحن اليوم الشاب تلقى أمه في ظهره وخوه في ظهره وجاره في ظهره هذا الشاب سيدنا عبد الرحمن حد شيء ما عنده قال دلوني على السوق يعني فما قابلية سبحان الله كان عنده استعداد باش يتحمل المسؤولية هذا اللي حبيت نقوله
0: كما قلت نسرين هات أبدا فعل يعني هات أبدا
1: عندك إرادة. استعداد باش تسعى عندك استعداد باش تبني هذه هي النقلة اللي نحب نعملوها مع شبابنا اليوم ما تستناش حتى يختفي الخوف أو تختفي العراقيل باش أنت تتزوج باش ليه لازمك تسعى باش أنت تغير العراقيل هذه كله تبني نفسك حتى يولي الخوف أقل والقدرة متاعك على تحمل المسؤولية أقوى وأكثر هيك علشان أنا قلت من أهم الاستعدادات هو الاستعداد اللولاني اللي هو النفسي عايشكم قبل ما تعرسوا أعرفوا روحكم شو معنى النفسي؟ أنك تعرف روحك أنا شكون؟ إذا أنا ما نعرفش أنا شكون ندرى المرأة اللي باش تاخذني ولا الراجل اللي باش ياخذني باش يعرف أنا شكون فأنا لازم نقعد مع روحي ونعرف أنا شكون شنو هي نقاط ضعفي شنو هي نقاط قوتي نقاط قوتي نستثمرها من أجل العلاقة نقاط ضعفي نحاول نحصرها ونحلها باش ما تفسدش العلاقة نروض نفسي ونحاول نتحمل الإحباط ونتحمل الاختلاف ما عادش باش نكون أوردر مخي أنا باش ولي معايا شريك فنتحمل ونتعلم ثقافة الخلاف
0: صحيح
1: هذا الاستعداد الأول الاستعداد الثاني اللي لازم يكون موجود في ثقافتنا هو الاستعداد العاطفي أني نتعلم الفرق بين الحب والتعلق نتعلم الفرق بين الاحتياج والشراكة من الاستعدادات المهمة الاستعدادات الأخلاقية
0: صحيح
1: أني ربي نكون أمين، ربي وولادكم على الأمانة، باش يكون زوج أمين وزوجة أمينة على الصدق على الوفاء، وأعرف أنه الطرف الآخر ما هوش ملكية خاصة. هذا مهم جدا،
0: خاصة
1: الزوجة أو الزوج ما هميش ملكية خاصة. رابعا الاستعداد العملي، أني نتحمل مسؤولياتي ونعرف كيفاش ندير وقتي وفلوسي وداري ونكون قوام إذا أنا راجل، ونكون مرأة راعية ومسؤولة إذا أنا مرأة. وأخيرا وأهم شيء هو الاستعداد الشرعي، علموا أبنائكم من خلال الدورات، من خلال الإذاعات، من خلال المدارس حقوقهم وواجباتهم شرعا، وفهموهم أن الزواج ميثاق غليظ ما هوش مغامرة عاطفية،
0: ما هوش مغامرة كلي كما قلت أنت،
1: حين تاع
0: شهرين ومن بعد
1: مغامرة عاطفية باش نخوضها وتنبطل منها.
0: صحيح نسرين، النضج والاستعداد وقتاش يتحول من وقت الإنسان والشاب ولا الشابة، يعني اليوم قلك أنا ما عادش خايف من المسؤولية بطريقة أو بأخرى، مستعد ونضج واستعداد للتجربة متاع الزواج.
2: هو مطالب لهنا، راهو فعلا كي باش يدخل مؤسسه الزواج راهو وهو له ناضج وله مستعد، ما ينجمش يكمل يبدا ما يكملش، خاطر مش فاهم روحه هو اساسا علاش دخل غاديكا وشنو باش يعمل غاديكا. علاش قلنا من الاول راهو فما هدف المفروض موجود واضح
0: في نية الزواج
2: قبل ما يعني ندخلوا للمؤسسه هذه. هو حتى الزواج راهو زواج عيلة بعيلة، احنا ساعات مثلا يقول القائل احنا زوج متفاهمين وعنا نفس الهدف وكل شيء واضح والكل، ولكن وين تصير المشكل من بعد بين العائلتين الاثنين؟ فرد بالك
0: يعني الخلافات ساعات تجي من العائلات مش من الازواج في حد ذاته.
2: يعطيك الصحة، هو لهنا تقول نتيحوا في مشكل اخر، يعني باش نرضي شكون؟ كيفاش نتعامل انا مع والدتها او مع
0: والدته
2: هو؟ يعني فما حدود المفروض ترسم ونفهم احنا وين عندنا الحق، منين نبداو وين عندنا الحق نقول هنا تو انا ستوب نجيش نقدم، خاطر هنا تقف انا حدودي. فعلى هذاك انك تكون
0: توصل مرحله النضج والاستعداد،
2: لازم تكون ناضج باش تعرف تتصرف بالصحيح بطريقه صحيحه وسليمه. هذا مش معناه انت راه باش تكون حاضر مستعد 100%، لا لا، راه احنا رانا داخلين مؤسسه جديده
0: ديما فما مهامش،
2: اي صحيح راه عادي انه باش نغلط، عادي اني باش نتحط في مواجهه مثلا مع امه مع امها، عادي اني باش ندفع نجم نقول كلمة أنا توجع، نجم بعديك نصلح روحي نطلب السماح ونعتذر ونكمل. أنا راه بيخي قاعد نتعلم، عادي أنا قاعد نتعلم، ما تحاسبش
0: روحك. هذا يكون الزوز واعين بيه،
1: الاثنين واعين بيه
0: أنه رانا قاعدين نتعلم في المرحلة هذه.
2: لا المرأة والرجم ساعات
0: أخطأنا ما أخطأناش كما قلت سارة،
1: نقدموا مع بعضنا صحيح، نتيحوا ونقوم نصلحوا مع بعضنا.
0: الزوز قاعدين نتعلم،
2: نقبل بهذا وبهذا، وعارف لي احنا الاثنين قاعدين في اثنين نتعلموا من بعضنا
0: ونصلحوا
2: بعضنا قد ما نجموا. مش معناه نفرض عليك انا عاداتي وتقاليدي وتربيتي وانت تفسخ كل شيء، يعني تربيت عليه 20 سنه ولا
0: كما قال تسنيم،
2: هذا مرفوض تماما. حد كما قال تسنيم حد ما يبدل حد.
1: انا نحب نقول كلمه اخيره جمله،
2: ربي اولادكم الذكور على المسؤوليه وربي وبناتكم على التقدير، وتويا نصح الزواج
0: يا رب ان شاء الله. يعطيك الصحه نسرين البرجي، يعطيك الصحه تسنيم امام، شكرا لك استاذ نسرين البرجي، شكرا لك حمدي الفسيلي سوسن فرجاني، ربي يحفظكم. تحياتنا للتعليقات على صفحه رسميه اذاعه زيتونه القران الكريم، نعتذر الحقيقه على الصوت خارج عن ارادتنا، شكرا لكم الناس الكل. تحيات مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: اذاعه زيتونه للقران الكريم، من القلب إلى القلب.
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقت المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
6: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجها البخاري ومسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: الزيتونة للقرآن الكريم.
5: قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
7: طه
8: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
5: مزامير زيتونية.
9: الصلاة والسلام عليك.
5: أصوات تونسية.
10: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
5: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
11: بسم الله.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

بيوتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما مَلَكْتُمْ مفاتحه أو صديقكم

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن أبليناك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي من لي ألون به إلا كاسني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرا طبخ المبدعين.
0: إشهار.
3: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام.

0: الفصيلي مخرج البرنامج. كذلك التحية مصطلح مستطببي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم. وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. هذا البرنامج الذي نستقبل من طرفه أو عنه المكالمات نتاعكم. خلينا نمشوا نمر للمكالمة المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
1: سلام ومرحبا، وإن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينور والقوي الإسلام إن شاء الله.
0: الله يبارك لك في عمرك، شكرا، بارك الله فيك على التحية الجميلة. مرحبا، اسم الكريم سيدي.
1: كمال المنستير.
0: سي كمال من المنستير، مرحبا سي كمال.
1: شكرا بالله. حبيت نسأل، اللي يصلي الصبح قضاء معناها يؤثم عليه ولا لا؟ وسؤال ثاني كما ترشمان على المصابحة بقى.
0: دقيق.
1: يصلي الصبح قضاء معناها
0: يصلي الصبح قضاء، نعم،
1: يؤثم عليه ولا يثاب عليه؟
0: قضاء.
1: اي القضاء
0: هو الصبح كما ككل فريضه، لو في بالك ولا؟
1: بالطبع. نعم، نزيد ناكدوا عليه احنا باش الناس على الاقل برش، خاطر الاغلبيه الناس ما تصورش، يقول لك انا هنا صليت العشرة التسعة صي.
0: نعم،
1: الاغلبيه الناس حتى تسمع في القهاوي يقول لك لا انا شبيه انا صليت وسيدي العشرة او صليت التسعة، ويواصل بالسنوات الناس
0: رايح. واضح سيدي.
1: بالطريقة دي عاد نحبوا كلمة كما ترشمان على الشيء ضيء.
0: واضح حبيبي، نعم.
1: اثنين، أكل المصافحة بعد الصلاة، بلي يبدأ إنسان يصلي واحد يمد لك إيده.
0: أنت خرجت من الصلاة.
1: إيه بالطبع خرجت من الصلاة، قلت السلام عليكم والآخر يمد لك إيده على البلاصة، بعد ساعات ما ترهاش، ما ترهاش أنت لما تناقص النظر.
0: نعم.
1: يضربك على كتفك.
0: واضح حبيبي.
1: ما ربي ويطلق، فما شكون يطلق السلام على اليمين واليسار وعلى اليمين برك، ما انا ربي نحبوا شرح شوي يبارك لكم ان شاء الله.
0: السلام على اليمين وعلى اليسار في الصلاه.
1: ايه فرس الصلاه بالضبط.
0: نعم
1: سيدي يبارك لكم وان شاء الله ربي ينصرنا وينصر اخواننا الفلسطينيين ان شاء الله.
0: شكرا، بارك الله فيك حبيبي. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك خويا ولكل المستمعين اذاعه الزيتون القرآن الكريم.
0: شكرا، بارك الله فيكم. أنت تحية من القلب إلى القلب من استديو إذاعة الزيتون القرآن الكريم. الاسم الكريم حبيبي.
2: مدنين لزهر الباشا.
0: نعم
2: لزهر الباشا من مدنين، تحية لكم.
0: شكرا سي لزهر من مدنين،
2: الله يبارك في أعمالكم إن شاء الله.
0: شكرا
2: من أهل الجنة إن شاء الله.
0: وأنت كذلك حبيبي مستمعين الكل. نعم سيدي.
2: حبيت نسأل الشيخ يعني عن الرقية الشرعية، هيك الإنسان باش يحسن روحه من العين والحسد والسحر إلى غير ذلك، معناه الرقي صحيح الإنسان كيفاش يرقي روحه؟ الأفضل يمشي الراقي ولا يرقي هو روحه؟ وش هي الحاجات اللي يرقي بها روحه في الدار وعائلته ونفسه وهيك؟
0: يا نفسه يا يمشي لغيره. نعم
2: أي معناه كي يبدأ الأفضل معناه يمشي لغيره يبدأ حد ولا يرقي هو روحه وعائلته، وكي يرقي روحه كيفاش وكي يرقي عائلته كيفاش؟ يعني الرقية الشرعية الكاملة معناه تحصن نفسه من السحر والعين والحسد.
0: عندك حاجة أخرى؟
2: وبارك الله فيكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: شكرا، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي، ورفع صوتك شوي.
3: سعاد.
0: سعاد. سعاد.
3: من سوسة.
0: سوسة، ارفع صوتك يا سعاد. نعم للا.
3: يخليك سي بشير، ابن نصر فما عنف الجامعة، يجي فما واحد يبدأ يقرأ ويدور بالجامعة سيد المصطفى يقرأ بالجامعة. كيف سألت أخت من الأخوات الشيخة متاحة تقرأ فيها، قالت لها ذيك سنة من سنن النبي، أمر ما سمعت فيها أني
0: يعني. شو معناه يدور في الجامعة ويقرأ؟ شو معنى
3: يقرأ في القرآن ويبدأ يدور يمشي، معناه مش قاعد يدور يمشي ويقرأ، يمشي ويقرأ حتى يدور الجامعة الكل، وهو يدور كاكا
0: فصل الجامعة ويقرأ بصوت مرتفع؟
3: لا لا لا
0: ها؟
3: يدور وكه ويدور ويقرأ شد القرآن ويقرأ فوق مثلا قاعد على كرسي يدور ويقرأ في يدور بالجامعة الكل
0: في كذا. هو ما يقرأش بالصوت، كيفاش عرفتوه هو يدور ويقرأ؟
3: أنا نشوفوه لا نشوفوه احنا خاطر نغزلوا له احنا
0: اي تخزلوا له اي كذا. لو شد المصحف ويدور وكه من غير لا يقرأ
3: لا يقرأ محلول المصحف في يديه كمان يقرأ ويقول. قالت لهم السنة، قالت هذيك السنة، قلت السنة وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، بس مش مصاحف في الساعة، المصاحف كتبت بعد الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
0: يدور في الجامع ويقرأ في أي وقت؟
3: نحن نروح ديما بعد العصر.
0: هذا كيف حتى ما سمعتهاش للسنه لا ما سمعتهاش انا هذه ما عرفتهاش
3: انا قلت لهم الكتب بتنسخ في عهد على ما اظن سيدنا عثمان بن عفان
0: عندك حاجه اخرى اختي الغاليه

0: اي بربي.
1: نعم
0: الله يخليك. بس لا اله الا محمد رسول. انا ساعات ننسى كيف نقرا نصلي كيف نكون كلها وكبر. ساعات ندخل ديريكت انا مباشره في السوره وننسى الفاتحه. من بعد ذلك نفكر نرجع نقرا نعاود نقرا الفاتحه ونكمل السوره.
1: نعم نعم.
0: وانا هو بعد ما كيف نكمل ما نعملش سجود السهو ولا حاجه سجود السهو القبلي البعدين.
1: وبعدين انت المهم انك تفيق قبل قبل الركوع.
0: اي نكمل اي قبل ما نكمل حتى السوره نقول ماني ما قريت نفكر لاني ما قريت الفاتحه.
1: نعم
0: نقص على السوره ونقرا الفاتحه نعاود الفاتحه منها ومن بعد نكمل السوره مباشره. نكمل السوره فين وقفت نكملها.
1: واضح لله.
0: الله يخليك.
1: عندك حاجه اخرى؟
0: بارك الله فيك والله يديم حياتك يعيشك.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك اختي غالي. اقعد معي تسمع الاجابه مع عند الشيخ ان شاء الله. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بسم الكريم سيدتي.
2: عايشك. فتحية من القيروان.
1: مرحبا يا فتحية.
2: عايشك عسلامتك.
1: مرحبا بك لالا وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
2: أنا عندي سؤال في الميراث يبارك لك.
1: نعم.
2: حموية عنده 5 أولاد. قسم لهم الأسباني اللي عنده كل واحد في بايو جاب 35 زيتونة.
1: نعم.
2: وعنده قطعة أخرى بور معناتها فارغة وقسمها على 4 وقطعة أخرى لاصقة للقطعة نتاع راجلي بور زادة أما هي لاصقة معناتها للقطعة نتاع راجلي مع 35 زيتونة. سجرناها إحنا وركحناها وعملنا لها معناتها المشاكل والكل وليت تجمع الحمد لله رب العالمين. وواحد من معناتها من سلاسي القطعة البور هذيك اللي كانت مرموه على 4 كلم حموية معناتها خذيها من عرش اسمه معناتها هي بموافقة السلافي الأخرين وإلا لا حاجة نجهلها من عرش.
1: خنسلك حاجة ساعة خنسلك حاجة.
2: نعم.
1: حموك قسمها في حياته.
2: في حياته
1: ايه. قسم القطعة الأولى عنده 5 أولاد قلت كل واحد أعطاه 35 زيتون.
2: ايه.
1: بالتساوي قسمها.
2: بالتساوي قسم منهم كل واحد عنده 35 زيتون وعنده أرض أخرى بور.
1: أرض بور قلت يقسمها على 4. إيش معناها قسمها على 4؟
2: على 4 والأخرى اللي يعطاها الرجل خطرها قريبة لثانيته معناتها 35 زيتونة. فهمت. بعدين واحد من السلافي الأربعة هذوك حب يعطي 35 الزيتونة يرجعهم لحموية وقال له أعطيني القطعة اللي هي المفروض تتقسم على 4 باش يشجرها وحده ويركحها وحده.
1: عايش أختي اسمعني.
2: نعم.
1: خلنا نفهم قلت لك ال 35 الاولى تعدت ثم قطعه ثانيه اللي هي بور
2: ايه؟
1: حموك قسمها على 4
2: قسمها على 4
1: باهي اقف معنا. والخامس وينو علاش ما خذاش باي
2: الخامس خاطرها انا قلت لك هي ثم قطعه صغيره اللي هي رجلي اللي قال ثانيته. فهمت على خاطر القطعه اللي قسمها على 4 بعيده
1: والزوج
2: يعني خذيها هو حتى هو البور خذيها اللي قال 35 زيتونه نتاعو.
1: وزوجك اعطاها القطعه بور ما فيها شيء وحدها كامله.
2: لا اسمعني سي بشير هو خذيها وكل واحد 35 هو قسم لهم بالتساوي خذيها 35 زيتونه راجلي وقطعه بور لصقه 35 زيتونه.
1: اسمعني اختي اسمعني
2: كل واحد 35 زيتونه اما القطعه الاخرى الكبيره على 4 وحدها كل واحد قال لهم هكا على 4 اقسمهم بينات بعضكم كل واحد ياخذ قطعه فيها.
1: اي معناها البور بالتساوي تقسمت
2: بالتساوي اي بالتساوي
1: مش على خاطر زوجك ايه. زوجك خذا قطعه تاع بور وحده اكبر من الاخرين.
2: لا لا ها كيف كيف قضيوا قسم منهم كيف كيف واحد كل واحد 35 زيتونة وقطعة أرض بور.
1: هي.
2: بعدين واحد من السافي الأربعة هذوكم حب يرجع ال 35 زيتونة متاعه لحموية ويخرج وحده ياخذك القطعة البور اللي هي المفروض تقسم على 4 وثق له حموية واعطاه له. أنا ما نعرفش هل أنه أخواته الأخرين موافقين باش ياخذها القطعة البور هذيك وإلا لا حاجه نجهلها.
1: اللي هو قسمها على 4 معناها حلو.
2: اللي هو مفروض ايه واللي هو مفروض يقسمها على 4 يقسم على 4 كيف واحد من الثلاثه يكلم محمويه قال له خذ ال 35 زيتونه نتاعي اما اعطيني القطعه البور هذه وحدي ننتجها وحدي ونعملها وحدي كتبها له حمويه واعطاها له.
1: نعم
2: اليوم معناتها ما نعرفش اسكو وافقوا له هما الثلاثه الاخوين ولا لا حاجه ما نعرفهاش. انا القطعه معناتها سؤالي مع ال 35 زيتون يعني القطعه اللي عطاها الراجلي نتجها راجلي وشينا وعملنا وركحنا اليوم اللي هم مطالبين اللي احنا ماخذين اكثر منهم.
1: قلتي متساويين انت.
2: متساويين ايه اما هما قالوا لا خاطر مسوا ثلاثه اولاد باش يقعدوا ماخذين كان 35 زيتونه على خاطر قطعه البور الاخرى سلموا فيها لاخوه الاخرين. فهمتني؟
1: هذا كل صار في حياه الحموك.
2: هذه كله في الحيط حموية، خاطر راني توا حموية القطعة البور عطاها له، كتبها له الولد والاخر كتبها له وعطاها له،
1: كتبها لزوجك وزوجك كتب له حموك،
2: الكل كاتبنها، كاتبنهم الكل.
1: واضح اختي الغالية، واضح.
2: أنا اليوم معناتها متحيرة برشا، اللي يقولوا لي حرام عليك كيفاش أنت ماخذة أكثر عباد ربي، معناتها معناتها ماخذة أكثر منهم، فهمتني؟ أنا ما غرناش، يعني اللي هو قال له حموية معناتها وقسمه هذاك هو اللي مشينا بيه احنا، القطعة الفارغة هذيك نتجناها ودخلنا لها معناتها الكل ليك،
1: فهمت؟ وشرحنا عليها ولا تنتج. واضح واضح ميري الشيخ يجاوب،
2: هل أنه أنا حرام علي ولا لا؟
1: واضح الشيخ يجاوب بإذن الله. عندك عندك حاجة أخرى؟
2: عايشك
1: لا لا كهو مليك عايز الشيخ يجاوبك. لا لا
2: السلام عليكم. عايز
1: نمر المكالمة الموالية على ما أظن انتهت المكالمات. حبيبنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فيق الحياة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة

مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحسن

0: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. محببنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71-130-000 مع بعضنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور الشيخ زهير الجندوبي. السلام عليكم سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل هذه الوجوه الطيبة النيرة التي تتابع برامجنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المعلم راية خير وصلاح وبر وتقوى في هذا البلد العظيم الحبيب الذي نريد له كل الخير.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك شيخ زهير، ان شاء الله ربي يطول اعمارك انتم كذلك، باش توجهوا للناس اللي يسمعوا فينا وهم يحبكم برشا وعندهم ثقه فيكم، وربي يبارك لكم ان شاء الله. نبداو سيدي على بركه الله في الاجوبه على الاسئله اللي جاتنا عبر الهاتف. عندنا باذن الله السميع العليم، عندنا كمال من المنستير يقول لك يا شيخ كي نصلي الصبح قضاء، انسان الصبح يصلي الصبح قضاء، هل يثاب أو يعاقب على هذا؟ قلت له يا أخي ما معناه يصلي يثاب ويعاقب؟ قال لي الناس كلها تو تصلي، أكثر جل الناس تصلي في الصبح قضاء 9-10، تحكي معاه تقول له يا ودي علاش ما صليت الصبح؟ يقول لك هاني صليته 9-10 شنو المشكل؟ نفس نعم. نفس الجزاء معناه، يحب نعم. يقول لك تفسير لهذا الشيء. نعم، هو سوى هذا السؤال على صلاة الصبح، لكن السؤال هذا على صلاة الصبح والظهر والعصر وعلى الفرائض كل. نعم. نعم سيدي،
2: من قضى صلاته فقد برئت ذمته من تلك الصلاة، لكن لا يعني أنه أن ذمته قد برئت تماما. ليش؟
1: نعم.
2: لأن أوقات الصلاة فيها ما هو موسع وفيها ما هو مضيق.
1: نعم.
2: وفيها ما هو ليس من وقت الصلاة، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: نعم.
2: الوقت هذا اللي وقت ربي سبحانه وتعالى وحدده جعل له حدود واضحة، فصلاة الصبح من طلوع الفجر إلى بزوغ الشمس. نعم. هذا كله وقت المعروف عنا أنه كامل وقت الصبح اختياري، يعني يمكن أن تصلي في أول الوقت كما يمكن أن تصلي في آخر الوقت.
1: نعم.
2: والأفضل هو أن تصلي في أول الوقت، وهناك من العلماء من قال أن وقت الصبح أيضا فيه وقت اختياري وفيه وقت ضروري. إلى الإسفار هذا وقت اختياري، بعد الإسفار يعني تصبح الوجوه ظاهرة وبين قبل شروق الشمس، هذا وقت ضروري. إيش معنى وقت ضروري؟
1: نعم،
2: يعني إذا الإنسان كان مثلا على التنور يخبز في الخبز في الكوشة مثلا،
1: نعم،
2: أو مثلا كان يعمل في عملية جراحية لمريض،
1: نعم،
2: تأخر صلاته إلى الوقت الضروري فهذا ليس آثما. لكن لو أنه أخر الصلاة للوقت الضروري من غير عذر، هنا الإشكال. هنا الصلاة صحيحة وفي وقتها، لكن مع الإثم. إثم ماذا؟ ليس إثم ترك الصلاة،
1: نعم،
2: بل إثم تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى وقت ضروري بدون عذر. لأن الوقت متاع الصلاة سواء كان الصبح ولا ظهر ولا عصر، هذه أوقات كلها عندها وقت اختياري وعندها وقت ضروري. الوقت الاختياري أنت مخير أن تصلي في أوله أو في وسطه أو في آخره،
1: نعم،
2: ولا إثم عليك. نعم، هناك أفضلية أن تكون الصلاة بتاع الصبح بعد 20 دقيقة من الأذان،
1: نعم،
2: وأني صلاة الظهر عندما يشتد الحر نبرد بها، نستناح حتى الدنيا تبرد شوية باش ما خرجوا الناس في شدة الحر.
1: نعم.
2: يندب أن يكون في الصيف عنده وقت متأخر شوية، أو في الشتاء عنده وقت يكون متقدم. صلاة العصر الوقت متاحة حتى لاصفرار الشمس فوق الجدران.
1: نعم.
2: مش هي صفرة، لا، الأشياء متاحة تكون صفرة على الجدران، هذا كل وقت اختياري.
1: نعم.
2: صليت في أوله، صليت في وسطه، صليت في آخره، كل ذلك صحيح وسليم ومأجور فيه ولا إثم، إلا أنه الأفضل أن يكون في أول الوقت.
1: نعم.
2: فإذا اضطرت الشمس أشعتها على الجدران، هنا دخلنا في الوقت الضروري.
1: نعم.
2: معنى وقت ضروري، نذكره، الوقت الضروري هو الذي لا نؤخر له الصلاة إلا إذا شغلتنا أمور ضرورية. فلاح ذري في التابل، ولا يذري في الكروية، ولا يذري في السنود، ولا يذري في حبة الحلاوة ولا غيرها.
1: نعم.
2: والريح مواتيه، وإلا كان مش يخليها ما يقدرش، ما تعرف الفلاح عنده طرحة مطروحة وعنده زبايل موجودة وعنده كثير من الدواليب.
1: نعم.
2: من يمشي يزرب روحه، فهمتي؟ فأخر الصلاة إلى الوقت الضروري، هذا ليس آثما. ليش؟ لأنه أخرها بسبب شرعي.
1: نعم.
2: لكن حط الخمسة على ستة في القهوة، قال لا مش تتفرج في ماتش تاع كورة، خلي حتى يشوف الماتش الكورة وبعد نمشي نصلي، هاكم مازال الوقت نتاع العصر حتى قبل المغرب بركعة. هذا التأخير آثم. ليش؟ لأن أنك تنتظر مقابلة متى كرة قدم ليس عذرا شرعيا يبيح لك أن تؤخر الصلاة.
1: نعم.
2: صلاة المغرب عند المالكية وقتها هو محكار النداء وتجهيز نفسك بالطهارة ولباس ثوبك.
1: نعم.
2: معناش ما عندش وقت متراخي، ولذلك الأفضل كما هو معلوم عندنا أن نصليها بعد الأذان مباشرة. لو أخرتها يعني بمقدار ما يتطهر الإنسان ويلبس ثيابه، يعني نقول احنا 10 دقائق فلا بأس.
1: نعم.
2: صلاة العشاء، صلاة المغرب الوقت الضروري متاعها يمتد حتى لصلاة العشاء، ويمتد مع الضروري متاع صلاة العشاء. صلاة العشاء
1: نعم.
2: الاختيار متاعها من الأذان إلى منتصف الليل الشرعي، مش منتصف الليل متاع المنقالة.
1: نعم.
2: ما هو المنتصف الليل الشرعي؟
1: نعم سيدي،
2: هو أني ناخذ الوقت من بعد المغرب إلى طلوع الفجر ونقسمه على اثنين. هذاك هو نصف الليل، ينجم يكون 11 ونص كما ينجم يكون نصف الليل غير ربع. هذا هو الوقت اللي ينقل نصف الليل، يعني نصف الليل الشرعي.
1: نعم.
2: الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر.
1: طلوع الفجر
2: هذا الوقت نقسم على اثنين، النصف متاعه وقت اختياري بالنسبة لصلاة العشاء، والنصف اللي من بعد يولي ضروري.
1: ضروري.
2: والمغرب يشترك مع العشاء في الوقت الضروري متاعه،
1: في الوقت الضروري. نعم.
2: ولذلك سيح. مثال طبيب يجري عملية جراحية في الليل واستغرقت العملية حتى نصف الليل وتجاوزها حتى الماضي ساعة والماضي ساعتين، يمكنه أن يصلي المغرب والعشاء مؤخرتين في الوقت الضروري ولا إثم عليه. لماذا؟
1: نعم.
2: لأنه أخرها بسبب عذر شرعي.
1: نعم.
2: إنقاذ نفس بشرية، هذا عذر، هذا عذر شرعي. كذلك مثل رجال المطافة.
1: سيدي خليني عندي ملاحظة لهنا.
2: نعم.
1: أنت قلت الطبيب ولا اللي حتى يسوق في الطائرة ولا في الباخرة في البحر وما يلقاش، نعطيك.
2: نعم.
1: لهنا قلت نعم. يوخر المغرب للعشاء، وينجم يقدم العشاء للمغرب
2: إذا كانوا في سفر. طبعا إذا كانوا في سفر، في سفر بشروطه، يمكن أن يجمع جمع تقديم كما يمكن أن يجمع جمع تأخير. لكن نحن نحكيه على الإنسان اللي أخر في الإنسان العادي، يعني ليس مسافرا.
1: لا ما نحكيش على المسافر، نحكيه على الطبيب مثلا مش يدخل العملية بعد المغرب لكن تخذ برشا وقت، ينجم قبل يدخل العملية ويقدم العشاء مع المغرب.
2: يحسب هنا الطبيب، يحسب حساباته.
1: نعم.
2: يحسب حساباته. لكن لو أنه تأخرت العملية حتى ربما تستغرق حتى وقت آخر، فمش كل ينوب باش يعطيه خمسة دقائق يصلي فيهم، فلا إثم عليه بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. نعم سيدي. نرجع لصلاة الصبح شيخ. هناك تو نحن بعد ما يذن الأذان المساجد نتاعنا من 20 دقيقة حتى 30 دقيقة يخليه.
2: نعم. حتى 35 دقيقة،
1: حتى 35 دقيقة
2: ما ثم حتى إشكال،
1: ما ثمش مش. لكن هناك من في الوقت هذاك ما يصليش، يقول لي الوقت هذاك أنا ماهوش من السنة، من السنة يوخر الوقت على الآخر حتى كما قلت أنت تولي الوجوه ظاهرة. هذاك هو الوقت يصلي فيه.
2: هذا التأخير للإسفار قلنا هو جائز،
1: ما في مشكلة،
2: لكن ليس من المندوب.
1: نعم،
2: المندوب هو أن أؤخر 20 دقيقة، ثلث الوقت، هكذا نص الفقهاء، ثلث الساعة.
1: نعم،
2: لكن لو أنك صليتها في وقت الأذان أو بعد 5 دقائق أو بعد 10 دقائق أو بعد 15 دقيقة فصلاته صحيحة، لا بأس.
1: نعم.
2: بذلك.
1: نعم.
2: نحن قلنا يستحب أن نؤخر صلاة الصبح ثلث الساعة.
1: نعم سيدي،
2: تأخرها أكثر من ثلث الساعة فما حتى إشكال، لكن تبقى حتى للإسفار فرد المرة هذا في إشكال، لأن هناك من يقول لك الإسفار أنا داخل الوقت الضروري فلا نؤخر صلاة الصبح إليه إلا لضرورة.
1: نعم.
2: بدون ضرورة لا نؤخر.
1: نعم سيدي. كذلك سي كمال يقول لك المصافحة بعد الصلاة، ساعات يقول لك أنا نصلي يقول السلام عليكم، وساعات واحد يبيسي صافحك، ما ثم ناس من الصافحة يسلموا على اليمين وعلى اليسار، يقول ساعات أنا ساعات يقول لك أنا ما نفيقش به واللي يضربني على كتافي، معناها شنو اللي يقول الشرع في المصافحة هذه؟
2: المفروض أن المصافحة تكون بعد أن الإنسان يسلم سلاما كاملا عن يمينه وعن شماله ويبدا في المعقبات، فيلتقي المسلم والمسلم اذا تصافحا تحاتت ذنوبهما، لكن لا يجعل غايته انه يقول السلام عليكم يمد يده يقول تقبل الله.
1: نعم سيدي،
2: خلي اخوك المسلم يعمل المعقبات نتاعه، لانه احنا اليوم في المساجد نتاعنا هجرت المعقبات، والمفروض نعم. ان المسلم يستحب له أن يذكر الله الأذكار المعروفة عقب الصلاة، واللي هي ذات الزيتون كثيرا ما تبثها
1: موجودة دبر
2: الصلوات
1: آخر الصلاة. نعم،
2: هذه الأذكار إذا التفت إلى أخيك المؤمن الذي يصلي جنبك وشغلته بتقبل الله ومدان يدك للمصافحة، فيها معنى إقلاق لأخيك المسلم. الأولى أنك تبقى معه، تبقى مع المسلمين، إلا إذا كان عندك مجال، عندك شغل طبعا، تبقى تذكر ربي، تجيب آية الكرسي، تجيب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تجيب 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وتكملها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإذا كانك مزروف تجيب 10 سبحان الله و10 الحمد لله و10 الله أكبر، كل ذلك واسع ووردت بذلك الأحاديث الصحيحة.
1: نعم.
2: لكن بعد ما نكمل هذا الكل فنلتفت إلى بعضنا فنتصافح وندعو الله لبعضنا أن يتقبل منا الصلاة.
1: أمين يا رب. نعم.
2: فهذا كله أمر طيب وجميل، ودلائله من عمومات النصوص. الإشكالية وين؟
1: نعم.
2: يجيني إنسان يدعي أنه يتبع في الدليل ويقول لم يفعله الصحابة ولا لم يفعله رسول الله، أولا نرد عليه بنفس المنطقة متاع شيخه.
1: نعم.
2: ابن القيم رحمه الله تعالى يقول من أدراك أنه لم يفعل كذا، ومن أدراك أنه لم يفعل كذا، يعني منطقة الفراغ هذه التي ولم يرد فيها فعل للصحابة ولا فعل للرسول عليه الصلاة والسلام. أولا ساعة فعل الرسول ذلك لابد باش ينقلوه، لأن الصحابة كانوا على طول هما يترصدوا في أفعاله وفي تقريراته وفي أقواله، لكن بالنسبة لأفعال الصحابة من بعد والتابعين
1: نعم
2: فيها ما لم يفعله رسول الله وفعله السلف الصالح. ليه؟ لأنهم اتبعوا عمومات السنة، عمومات القرآن.
1: نعم.
2: يعني قلنا كده ما تقول صدق الله العظيم لأن سيدنا النبي ما عملهاش. من أدرك؟ أنت عندك دليل في القرآن، وعندك مش دليل، أدلة. قل صدق الله. بالنسبة للمصافحة أدلتها كثيرة، وهذه الأدلة غير مقيدة بثمن، ومن أراد أن يرتب هذه المصافحة لأخيه المسلم بعد الصلاة فلا بأس، لكن لو أنهما لم يلتقيا من قبل وتصافحا لأجل ذلك اللقاء الذي التقياه في الجامع فهذا لم يعد مصافحة أثر الصلاة مقصودة، وإنما المقصود منها هي التقاء المسلم مع المسلمين.
1: نعم.
2: وإذا التقى المسلم مع المسلم وتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما. الإشكالية في عدم فهم الدليل.
1: نعم.
2: الإشكالية في أن بعض الناس يجيبون أدلة جديدة ما كانت موجودة عند الـ عند الـ عند السلف الصالح. الترك ليس دليلا. الترك ليس دليلا. الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: الله يسلم.
2: هل سمعت أنه أذن يوما؟ إلا ما ورد من تأذينه في أذن حفيده. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حث المسلمين على الأذان ورتب أجورا عظيمة تحدث عنها عن الأذان وفضائل كثيرة عن الأذان، لكنه لم يؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على عمرة في رمضان. هل اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟
1: سبحان الله.
2: أبدا لم يعتمر. كثير من الأشياء أدلتها قولية ليست فعلية. ثم هذا الذي قلت لم يفعله رسول الله، هذا شخص ترك ثلث السنة.
1: سبحان الله.
2: كيف هو البشير؟
1: نعم.
2: وقت اللي نعرف احنا اللي السنة ثلاثة أنواع، والبعض زاد رابعا. السنة هي قول رسول الله أو فعله أو تقريره، زاد البعض وشمائله.
1: شمائل.
2: وقت اللي نقول أنا لم يفعله رسول الله، شعملت أنا كيف؟ جيت للأقوال متاع النبي عليه الصلاة والسلام وهجرتها، لأن كثير من الأشياء قالها رسول الله وحث عليها ولم يفعلها. ونعطيك من منطق السيدة عائشة أم المؤمنين.
1: نعم.
2: رضي الله تعالى عنها.
1: رضي الله عنها.
2: قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
1: سبحان الله.
2: هي تقول لك أنا عمري مريت النبي صلى الضحى، بل لم يرد في حياة رسول الله أنه صلى في وقت الضحى إلا مرة واحدة في فتح مكة في دار أم هانئ، صلى ثماني ركعات. حتى أن العلماء اختلفوا، قالوا هل هي صلاة شكر؟
1: نعم.
2: أم هي صلاة ضحى؟ يا سيدي لو فرضنا أنها صلاة ضحى،
1: نعم،
2: فإن فعل رسول الله لأمر ما ولو مرة واحدة في حياته هي دليل مشروعية ذلك الأمر. فمن واظب على ذلك الأمر ولو لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة فله ذلك ولا يعتبر مبتدعا. كذلك ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول أو بالإقرار ولو مرة واحدة يجوز أن نفعله ونواظب عليه. هم أنفسهم يقعون في التناقض. هم نعطيك كلام مثال.
1: نعم سيد. نعم سيد.
2: في العزيزية في مكة.
1: نعم.
2: تعرف العزيزية بعيدة، وأكثر الحجاج اللي يمشي ويسكنوا ثم ما عادوش ينجموا يصلوا الحرم، فيصلون في المساجد القريبة من النزل.
1: نعم.
2: في 2014 صلى الإمام صلاة الظهر، قاموا اللي يقضيوا في الصلاة، فهمتي؟ فجاء مجموعة أخرى واقتدوا بالمسبوقين، كملوا المسبوقين صلوا إن شاء الله الواحد، وقاموا الأخرين يقضيوا فيما فاتهم. جاءت مجموعة أخرى وتقتدي بمسبوق مسبوق مسبوق. أتصور أنت يا فوضى هذه حتى في صلاة العصر، والناس تصلي وراء مسبوقين ائتموا بمسبوقين.
1: نعم.
2: يعني وين ملحظ الجماعة الذي يريده الإسلام؟ وين ملحظ الوحدة التي هي من مقاصد الإسلام؟ وين الجماعة التي هي عبادة؟ ضاعت هذه الجماعة بيش بالجماعات المتتالية اعتمادا على ماذا؟
1: نعم.
2: اعتمادا على حديث واحد وقع مرة واحدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان المنطق النبوي يدل على نوع من الكراهة. كيف ذلك؟
1: نعم.
2: جاء رجل متأخر ما صلىش مع الجماعة، ما خلص على الجماعة، فقال رسول الله من يتصدق على هذا؟ كلمة يتصدق هذه الصدقة هي حلوة، بس الإنسان يأخذ الصدقة، أنك تعطي الصدقة نعم،
1: نعم،
2: لكن أنك أنت تأخذ الصدقة، فهمتي؟ فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله.
1: أمين يا رب. نعم.
2: فجعلها رسول الله صدقة بما في مفهوم الصدقة من نوع من الدون. ف فحافظوا عليها ورتبوا عليها صلاة وراء صلاة وراء صلاة حتى أصبحت جماعات وراء مسبوقين. هذا شفته بعيني في مسجد بالعزيزية، ومش مسجد واحد. اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على قول. هل فعل هذا في عهد الرسول؟ مستحيل. مرة واحدة فقط قال فيها رسول الله من يتصدق على هذا بصلاة الجماعة. طبعا
1: نعم أكيد.
2: يعني تصور هم تو ينتقدوا في المسلمين كيفاش يعملوا أشياء ما تفعلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يفعلون شرا من ذلك. نعطيك مثال ثاني سيدي الغالي.
1: سيدي نعم.
2: شوف عندي في صلاة التهجد وإلا في صلاة التراويح، وشوف القنوت، هل كان يفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كان التهجد بهذه الطريقة الموجودة الآن في عهد النبي؟ هم أنفسهم أقروا أنها مبتدعة، لكن قالوا مدام شيوخنا هم اللي ابتدعوها فلا نردها.
1: طيب ولحد
2: الآن ما زالوا يواظبوا عليها، ويواظبوا على دعاء القنوط طويل ممل مخل، فيه من الرياء ما فيه، أطول حتى من الصلاة، وهذا فعلا. أمر مكروه.
1: نعم.
2: أمر مكروه. أدعية القنوط معروفة ومشهورة، كل واحدة فيها ما تتجاوز ستة جمل سبعة جمل، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى غير قدش فهري،
1: وقال في صلاة الصبح. نعم.
2: والأخرى اللهم أعني على اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت.
1: نعم.
2: فهل فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قنوط بهذا الطول؟ أبدا، ومع ذلك هم يفعلونه. ولو عددنا المسائل لاحتجنا إلى كتاب.
1: نعم.
2: مما يفعلونه وما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم. شكرا.
2: وبالتالي الترك ليس دليلا.
1: نعم.
2: الترك ليس دليل، وإنما عمومات الكتاب وعمومات السنة هي الدليل.
1: نعم.
2: ويجوز للمسلم أن يواظب على أمر فعله رسول الله ولو مرة واحدة.
1: نعم.
2: أو حث عليه بالقول ولو مرة واحدة، أو أقره ولو مرة واحدة، يجوز للمسلم أن يواظب عليه ويستمر على القيام به ويختاره لنفسه دون إنكار ودون تبديع، ولا يصح في ذلك أنه بدعة، لأنه كل ما تناولته عمومات الأدلة هو من السنة وليس من البدعة.
1: نعم سبحان الله.
2: نعم.
1: سيدي هذا الكلام أنا سبحان الله سمعته من الشيخ البوطي رحمه الله يقول.
2: نعم.
1: يقول ما مش أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أجابش حاجة ما عملهاش أذاك له شرعا عدم الترك. يقول.
2: نعم.
1: ما هوش بشرطي لو النبي إذا ما جابش النبي حاجة معناها لو نحن ما نجيبوهاش، هكذا سئل
2: في البسيط.
1: نعم سيدي.
2: في كتاب الروح لابن القيم.
1: نعم.
2: كتاب الروح لابن القيم وقت اللي قالوا أنه الصحابة ما كانوش يقرأوا القرآن على الأموات متاعهم، وما كانوش يهديوا القرآن للأموات متاعهم.
1: نعم.
2: أنكرها ابن القيم وقال من أدراكم، كان الصحابة يخفون أفعال الخير، فمن أدراكم أنهم لم يفعلوا.
1: سبحان الله.
2: هذا كتاب ابن القيم نفسه، لكن للأسف الشديد لا يقرؤون.
1: نعم.
2: يسمع الشيخ الثاني قال يردد كلب البغاء. المفروض يا أخي اقرأ كتب ابن القيم من أولها إلى آخرها، اقرأ كتب ابن تيمية من أولها إلى آخرها، ثم قول راني أنا سلفي.
1: وعندك شيوخ اعتمد عليهم
2: انت الداعية فلان والداعية فلتان، هؤلاء قصاصين وليسوا فقهاء ولا علماء.
1: نعم سيدي.
2: وفي هؤلاء ألف الإمام السيوطي كتابا اسمه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص.
1: تحذير الخواص
2: من أكاذيب القصاص.
1: سبحان الله.
2: هذا الذي شكله شكل العالم وهو ليس بعالم، وموجودين مش كان عندهم برك، حتى عن نحن للأسف الشديد اليوم عندنا ناس زي بزي العلماء وتتكلم.
1: نعم.
2: بكلام العلماء.
1: نعم.
2: وهم ليسوا من العلماء، هم منتحلوا صفة، انتحلوا صفة العالم. والغريب بالأمر أنهم ينكرون على العلماء.
1: ومصيرهم عند ربي شنو شيخ؟ الناس اللي يعملوا هكا الأظام يسموا يبدلوا في الحقائق على الأمة. يبدلوا في
2: هؤلاء يكذبون على الله ويضللون الناس.
1: نعم.
2: قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى عالم اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: نعم. شكرا سيدي، بارك الله فيك، طولت هذا الكلام، محلاها كلامك حلو برشا، لكن ان شاء الله تكون الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي يعاندوا في هذا الكلام والناس اللي تفلسوا كما قلت انت يكون توصل بالرسالة. كذلك سي كمال سيدي يقول لك السلام في الصلاة على اليمين وعلى اليسار.
2: نعم.
1: يقول لك نحب تفسير لهذا، كيف كي المعنى؟ نعم. تفسير لهذا الكلام، وعلى الإنسان في الصلاة يسلم على اليمين وسلم على اليسار
2: بأمر معروف أنه لا يكون المالكي مالكيا إلا إذا كان معترفا بعمل أهل المدينة كأصل من أصول الاستدلال عندنا.
1: نعم.
2: ما الفرق بين مالكي وحنفي؟ ما الفرق بين مالكي وشافعي؟
1: شافعي.
2: ما الفرق بين مالكي وحنبلي؟
1: نعم.
2: الفرق الأساسي بيننا وبينهم أننا نعتبر عمل أهل المدينة حجة يمكن أن نرجح بها ويمكن أن نخصص بها. فهمتي؟ عمل أهل المدينة هو الأساس في نقل العبادة.
1: نعم.
2: ومالك إذا تكلم عن عمل أهل المدينة فهو أهلها لأنه قريب منها، مالك تابع تابعي. يعني عندما يقول لك الصحابة عملوا كذا والتابعين عملوا كذا، فبينه وبين الصحابة تابعي،
1: تابع سند،
2: وبينه وبين التابعين فما حتى حد، هو يروي عن التابعين مباشرة.
1: نعم.
2: ويروي عن الصحابة بواسطة. فعمل أهل المدينة، الإمام الذي استقل به وحققه وجعله دليلا هو الإمام مالك.
1: نعم.
2: بهذه المسألة بالذات، السلام المعروف عند أهل المدينة هو تسليمة واحدة بالنسبة للمنفرد.
1: نعم.
2: فإذا كان إماما يسلم تسليمة واحدة.
1: نعم.
2: فإذا كان مأموما يسلم تسليمة عن يمينه ويسلم تسليمة للإمام وتسليمة إذا كان على يساره أحد المصلين.
1: نعم.
2: هذا هو المعروف والمعمول به والمتوارث والمشهور. نعم، ورد حديث بالتسليمتين، ولكن رواية الكافة عن الكافة، رواية التابعين عن الصحابة أقوى أم رواية فلان عن فلان أقوى؟
1: أقرب واحد الصحابة. ولكن
2: نحن لا ننكر على من سلم تسليمتين، لكن أن يقول هذه هي السنة وتسليمة واحدة ناقصة فهذا كذب وبهتان. الإمام علي عليه السلام،
1: علي رضي الله عنه. نعم.
2: والحديث واضح، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
1: نعم.
2: مجرد تقول السلام عليكم خرجت من الصلاة، فالتسليمة الثانية والتسليمة الثالثة هي خارج الصلاة، ما يجي في الصلاة. التسليمة التي تخرجك من الصلاة هي تسليمة واحدة.
1: نعم.
2: لكن نعطيك ملاحظة تاريخية.
1: نعم سيدي.
2: والفقيه اللي ما يتضلعش في علم التاريخ في بعض الأحيان يلقى روحه يعطي فتوى عرجة، والمحدث كذلك، وذلك علماء الحديث. البخاري عنده تاريخ، تاريخ البخاري.
1: نعم.
2: التاريخ عنده قيمته. القبض في الصلاة والتسليمة بتسليمة على اليمين والشمال في الصلاة، من نعم. القواه نلقاها في الرواة متاحة من الشيء مثل المدينة، وكي نقول من الشام.
1: نعم.
2: يعني أنها من عاصمة الأمويين.
1: نعم.
2: المدينة شكون فيها؟ فيها آل وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وسلم. ومكة شكون فيها؟ فيها عبد الله بن الزبير.
1: نعم.
2: يعني المعارضين البني أمية وين موجودين؟
1: نعم.
2: موجودين في مكة والمدينة. ولذلك نجد الأمويين في الشام يحاولون مخالفة آل البيت في المدينة وأتباع عبد الله بن الزبير في مكة، فالمسألة سياسية بابتياز.
1: نعم.
2: لأنه الموروث والمعروف عملا متواترا عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون سادلين. نعم صلى رسول الله قابضا، ليه؟ تأليفا لأهل الكتاب مثل صومه لعاشوراء، ثم أخذ يخالفهم حتى أنه آخر ما خالفهم فيه قال إن عشت لقابل عن عاشوراء، قال إن عشت لقابل لأصومن التاسعة.
1: نعم.
2: حتى قالوا بعض العلماء قالوا لعله سيصوم التاسعة فقط، وبعض العلماء قالوا لا يصوم التاسعة والعاشرة، واستحب العلماء أن تزيد يوما ثالثا توتر به حتى يكون الصوم وترا ثلاثة أيام.
1: نعم.
2: إما نهار برك ولا ثلاثة أيام.
1: نعم.
2: فالرسول عليه الصلاة والسلام
1: صام
2: عاشوراء ولكنه خالف اليهود فأراد أن يصوم التاسعة، وكذلك قبض في صلاته تأليفا لأهل الكتاب.
1: نعم.
2: ثم ترك القبض وثبت أنه صلى في أول زمانه سادلا، وصلى في آخر زمانه أيضا سادلا، وهذا معروف حتى نص الحديث. نص الحديث يقول وهذا معروف عن في الموطأ وفي الصحاح، إن من كلام النبوة الأولى، ثبت من إحنا كلام النبوة الأولى.
1: الأولى. نعم.
2: الأولى يعني مع اليهود والنصارى.
1: نعم.
2: مع اليهود واليهود بالذات هم المقصودين. إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولذلك قال العلماء قبض تأليفا لأهل الكتاب ثم نعم. تركه.
1: نعم.
2: ثم الحديث الآخر يقول
1: نعم.
2: يقول كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقبل أن نؤمر كيفاش كنا؟
1: كنا سدل.
2: صحيح. شفت علشان قلنا احنا عندنا حديث وعندنا آية وعندنا حسن فهم.
1: نعم.
2: عندنا فهم وحسن فهم. نحن في هذا الزمان تورطنا في سوء الفهم. ليش؟ لأنه من نظر في الأدلة خال الوطاب من اللغة العربية التي يفهم بها نص القرآن ونص السنة.
1: نعم سيدي. نعم سيدي، أنت قلت كلمة فيها ملاحظة وجاني فيها نعم. سؤال. أنت في الكلام تاك قلت سيدنا علي عليه السلام، هناك
2: نعم.
1: هناك سيدي من ينكر يقولك سيدنا علي الصحابة منقولوش عليهم السلام، قول رضي الله عنهم وأرضاهم.
2: لأن
1: قلت الكلمة حبيت نستغل أنا الفرصة باش نوضح هذه النقطة.
2: صحيح البخاري ولم يقرأ سنن الترمذي، فهمتي؟ في صحيح البخاري هناك باب كامل اسمه باب فاطمة عليها السلام.
1: فاطمة عليه السلام.
2: إيه نعم.
1: معناها هذه القاعدة تمشي على الصحابة كل.
2: تخصيصهم بالسلام.
1: نعم.
2: وإذا كان مش تتركوا كل حاجة لأنه الشيعة عملوها.
1: نعم.
2: يعني مثل كما الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، اليوم الناس صلي عليه صلاة بترة. عندك نصليه في التشهد شو نقول؟ اللهم صلي على سيدنا محمد ويه وبعد وعلى آل سيدنا محمد. احنا ما نقولش اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه، نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: نعم.
2: وارجع للنصوص الشرعيه في طريقه الصلاه والسلام على رسول الله بكل تلقاها الآل موجوده.
1: نعم.
2: اليوم ايش عملنا؟ اليوم نحينا الآل وحطينا صلى الله عليه وصحبه.
1: نعم. نعم.
2: هذه صلاه بتراء. السنة هي أن نصلي على رسول الله وعلى آله.
1: نعم.
2: تصلي على الصحابة فما حتى إشكال، تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرش الآل، هذا كله من فعل النواصبي.
1: نعم. معناه
2: وبالتالي عندما نقول إحنا فاطمة عليه السلام ولا علي عليه السلام، حتى ولو كان الشيعة يقولون ذلك فما حتى إشكال،
1: ما فيش مشكل،
2: ثم حتى إشكال. أقول ذلك كما قاله كثير من علمائنا
1: على الصحابة كله، لكن على البيت نقول عليه السلام مثلا يذكر قول سيدنا يجوز عمر
2: يجوز
1: عليه السلام.
2: حتى الصحابة مش قول عليه السلام
1: ثم حتى مشكل. شكرا سيدي، شكرا. هذه نقطة مهمة حبيت نوضحها على كثير من الناس من علقوا هذه النقطة. سيدي كذلك عنا سيد أزهر من مدنين يقول لك الرقية الشرعية هل هي موجوزة، هل هي موجودة أم غير موجودة، هل هي جائزة أو غير جائزة، وهل الإنسان الأفضل أنه إذا هي موجودة الإنسان الأفضل يرقي نفسه يرقي عائلته ولا يمشي الراقي يرقيه؟
2: أسد البشير.
1: نعم سيدي.
2: أحنا كلمة السرعة هذه.
1: نعم.
2: ولت باركة تجارية. رحمه الله شيخنا عبد الرحمن خليل.
1: رحمه الله.
2: وهو يتندر.
1: نعم.
2: أمتي. على كثير من الأشياء سمي شرعي شرعي شرعي شرعي.
1: نعم.
2: على الطريقة الشرعية قال سردينا مذكات على الطريقة الشرعية. هي السردينة تتذبح زعما ولا تتنحر ولا السردينة سواء اصطادها كافر ولا مسلم ولا مجوسي ولا لقيتها حتى على الرمل الميتة وحدها.
1: نعم.
2: هي قال هو الحل ما هو الطهور ما هو الحل ميتته.
1: نعم سبحان الله.
2: وبالتالي وقت اللي تحطي انت على عربة السردينة هذا حلال، هذا كلام من تقدير الحاصل،
1: تضيع وقت بعد.
2: نفس الشيء كما تولي تقع في دبوس الخلف.
1: نعم.
2: حلال بإذن سماحة مفتي الجمهورية بتاريخ كذا وكذا وكذا. ومتى كان الخل حراما؟
1: نعم.
2: الخل حلال، الخل ليس محتاجا إلى فتوى.
1: نعم.
2: كذلك اليوم نسمع ويقول لك اللي بس الشرعي، و اللباس الشرعي هو ما كانت فيه ثلاث صفات.
1: نعم.
2: أن لا يكشف وأن لا يصف وأن لا يشف. تلبس ما شئت، تلبس ملية، تلبس حرام، تلبس سفتاري، تلبس لحفة، تلبس نعش.
1: المهم الشروط ثلاثة موجودة فيه.
2: المهم ما يهمني أنا، اللي يهمني ثلاث شروط.
1: نعم.
2: أن لا يكشف جزء من العورة، أن لا يصف العورة، أن لا يشف. هذا نعم. مش خاص بالنساء، هذا خاص بالنساء والرجال.
1: نعم.
2: ولذلك اليوم التجار متاع التبان هذا اللي يعوموا به في البحر.
1: نعم.
2: مهبطين في الإشهارات متاعهم هذا اللي بس شرعي. منين؟ من السرة إلى الركبة. الكلام هذا صحيح لكن ناقص.
1: نعم.
2: من السرة إلى الركبة هذا وقت يكون الرجل أمام الرجل أو الرجل أمام محرمه.
1: نعم.
2: لكن إذا كان أمام المرأة الأجنبية فيجب عليه أن يغطي كامل جسده ما عدا الرأس الأطراف. ثم اللباس الشرعي الذي قلنا ألا يصف كما هو في المرأة كما في الرجل. اليوم تدخل الجامع تلقى واحد لابس سروال طايح وقت اللي يركع ويسجد تبطل صلاته.
1: سبحان الله.
2: وفما اللي لابس السروال يقول
1: فما ناس يا شيخ هذه يغفلوا عليها الحاجه هذه. ساعات يجيك لابس بالحق لابس سروال قصير وقت ما يركع ثم
2: تتكتف عورته.
1: نعم.
2: العوره المطوله مش حتى المخصصه.
1: نعم يغفلوا عليها كثير من الناس.
2: ثم اكثر من هذا.
1: نعم.
2: هو لو يعص على المراه يقول لها لبسك مش شرعي على خاطر كتافك ظاهرين ولا على خاطر اردافك ظاهرين ولا خاطر وصلت لك الصدر نتاعك وما غزرش الروح واللي هو المؤخره نتاعه مكشوفه والمقدمة متاعه مكشوفة وموصوفة. الشرط هو للمرأة وللرجل
1: كيف نفس اللباس.
2: أن لا يكتف وأن لا يصف وأن لا يشف. الثلاثة شروط هذه في المرأة والرجل على حد السواء.
1: نعم.
2: ما في المرأة فقط، لا في المرأة وفي الرجل.
1: نعم.
2: ثم عورة الرجل من السرة إلى الركبة هذه وقت اللي يكون مع الرجال.
1: الرجل مع رجل.
2: وقت اللي يكون مع النساء المحارم.
1: نعم.
2: أما إذا كان مع مرأة يجوز له أن يتزوجها فعورته نعم. كاملة جسدي وهذا نشوف فيه في البحر.
1: نعم.
2: ويريد في البحر بارك لا يزيد يصور روحه ويهبط على الحساب متاعه في
1: نعم. التواصل
2: الاجتماعي
1: نعم.
2: يستعرض في صدره وفي عضلاته. هذا حرام لا يجوز لأنه

0: غمض عين على الرجل.
1: على الرجل.
0: رغم الشروط هي نفس الشروط إلا في مقدار العورة فقط.
1: نعم.
0: أما الباقي الكل وبالتالي نقول شرعي.
1: نعم.
0: شرعي هنا يجب يكون فيها الشروط هذه. نرجع طول الرقية الشرعية.
1: نعم الرقية. نعم.
0: الرقية الشرعية هي كل كلام خال من الشرك والكفر والحرام حتى ولو كان من ألفاظ الجاهلية بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعرضوا علي رقاكم. ما قلمش رقية نتاع الجاهلية الكل طيشوها.
1: نعم.
0: لا قلم اعرضوا علي رقاكم نسمعهم ونشوف ايش فيهم. فإذا كان الألفاظ فيها ألفاظ ليس فيها كفر.
1: نعم.
0: وليس فيها حرام وليس فيها شرك فيجوز أن نرقي بها ولو كانت من غير القرآن والسنة.
1: نعم.
0: وقد كان الصحابة يرقون بالرقى التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم من الحمى ومن السم. والرقى متاعهم موجودة في الكتب. وخذ مثال آخر شرح النفراوي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
1: نعم.
0: وتو تشوف مجموعة من الرقى اللي هي من رقى الجاهلية ومع ذلك أقرها العلماء لأنه ليس فيها حرام وليس فيها شرك وليس فيها كفر. فإذا كانت الرقية بكتاب الله.
1: نعم.
0: أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أتم وأرجى للقبول والنفع. فإذا جربت أو جرب من شخص ما أن رقياه نافعة فلينفع أخاه. لكن الإشكالية هنا وين؟
1: نعم.
0: أنهم يجعلون من حديث الجعل متاع سيدنا أبو سعيد الخدري عندما رقى المشرك من لدغة بالفاتحة فشفي وأخذ قطيعا من الغنم وأخذ قيراه وضيافته فاعتمدوا على ذلك وقالوا يجوز أن نرقي ونأخذ الماء. واليوم الراقي بالموعد لازم يعطيك موعد على جمعتك ما يعطيك موعد على جمعتي. بيه الراقي هذا يقبض الفليسات بالمسبق هل هذا جائز؟ الحديث متى أبو سعيد الخدري تجده في كتب الفقه في باب الجعالة.
1: نعم.
0: شنو هي الجعالة؟ الجعالة هي أن تقوم بعمل ما فإذا أنجزته وأثمر أخذت حقك.
1: نعم.
0: وإذا لم تنجزه ولم يثمر لم تأخذ شيئا. كما تورق ابن مالك وقت المشركين قالوا اللي يجيب سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخدم يتناقى هذاك هو الجعل. بي وقت الثورق ما جابش النبي عليه الصلاة والسلام ومنع رب العزة سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وساخ الثيقان فرسي ثلاث مرات في الصحراء هل أخذ المئة ناقة؟
1: لا.
0: سيدنا أبو سعيد الخدري وقتش قذى الفلوس قذاهم لما شوفي الرجل.
1: نعم.
0: من السم نحن اليوم بالمسبق والعيادة مش بشوية راه والصف لليل واربعين دينار على الشهر.
1: نعم.
0: ويبدأ يحسب وبعد يقول لك لا أخذ المال على رقية حلال. أنا نقول لكل أخوتي بيدك أن ترقي نفسك.
1: نعم.
0: وأن تذهب لأمك كي ترقيك أو لأبيك كي يرقيك لأن دعاءه أكثر قربا. نعم. من الإجابة لأن دعاء الوالدين هو أحق بالإجابة.
1: أكيد.
0: فإذا كان صائما فهو أكثر فإذا كان يوم جمعة فهو أحسن فإذا كان هذا الجمعة في شهر حرام فهو أحسن.
1: نعم.
0: فنحن نبحث عن مظان الإجابة.
1: نعم.
0: نرقي بالفاتحة وهي أعظم رقية وهي. نعم. التي رقى بها سيدنا أبو سعيد الخدري يقرأ ويسأل وكذلك المعوذات وقد حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكذلك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك.
1: نعم.
0: وكذلك اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر إلا يغادر سقما.
1: نعم.
0: وكذلك أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وذرأ. الرقى كثيرة آيات الشفاء ستة.
1: نعم.
0: ترقي أيضا كثير من الرقاة

0: موجودة ومدونة في الكتب، والمسلم يرقي نفسه بنفسه أو يرقي أخاه إذا كان يعلم من نفسه أن الله سبحانه وتعالى مجيب دعوته، كما كان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة.
1: نعم.
0: ما دعوة إذا سيدنا سعد بن أبي وقاص إلا ويجيب رب العزة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبرا مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. حتى أنه الإمام ابن عرفة رضي الله تعالى عنه كان يشري الحلوى ويعطاها لبو العيال ويقول له: هز الحلوى ذي لعيالك وقل لهم يدعيوا لابن عرفة بحسن خاتمة.
1: سبحان الله.
0: وتبدأ تطير يدعي لك لأنه ما هوش مذنب، ما عندوش ذنوب متلبس بها، دعوته أيضا مرجوة القبول. كثير من الناس دعوته مرجوة القبول، كما الصائم، كما عند ختم القرآن.
1: نعم.
0: البخاري كان يدعو عند ختم القرآن ويقول إن عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وهذا من كلام السلف، من كلام السلف الصالح.
1: نعم.
0: معناه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من كلام السلف الصالح من باب افعلوا الخير. عش قلنا احنا الأدلة عمومات القرآن والسنة أدلة، مش هذا لم يفعله رسول الله، هذا ليس دليلا. أو هذا مثال الدعاء عند ختم القرآن ليس فيه حل النص.
1: نعم نعم.
0: ولكنه من فعل السلفي، وكثير من الأشياء لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام السلف الصالح.
1: نعم.
0: فالرقية الشرعية ما سماش حاجة اسمها رقية شرعية.
1: نعم.
0: كل رقية، كل رقية حتى ولو كانت من الجاهلية،
1: نعم،
0: جربت وأفادت ونفعت وليس فيها كفر ولا شرك ولا حرام يجوز أن نرقي بها.
1: نعم، يجب كل إنسان يجوز الرقية بها. نعم. شكرا سيدي شيخ زهير، بارك الله فيك. خليك بعض الدقائق ترتاح فيها مشيخ، باش نمشيو فاصل بعدين ثم نعود. شكرا أحباب الكرام، تحية لسالم الشاعر التحق بنا الآن، كذلك تحية.

شكرا سالم، بارك الله فيك. شكرا سالم على هذه التحية. شيخ زوير بارك الله فيك، نرجع لك بعد الفاصل سيدي، خليك ترتاح فاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة. بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 31 00 00. نعود للشيخ زهير الجندوبي. مرحبا بك شيخ مرة أخرى، السلام عليكم سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، وتحية الأستاذ الشعري رب يحفظه. ماذا بينا نرجع له التحية ملحنة ما منزم
1: رجع له شيخ ملحنة بيسالش.
2: قلوا لي وصلتك ملحنة وكاو.
1: شكرا، بارك الله فيك، اسمع فيك سيدي. شكرا سيدي شيخ. كذلك سيدي عنا سعاد من سوسة تقول لك عنا في الجامع شخص يدور في الجامع وفي يده مصحف يدور ويقرأ في المصحف، يدور بالجامع ويقرأ. قالت سألت قلت له شنو اللي يعمل فيه؟ قال ثم أستاذة تقضي في القرآن، قلت له من السنة يعمل هذا، كمن السنة يدور ويقرأ. قالت يا أخي هذا صحيح أم غير صحيح؟
2: على كل حال، إذا كان اختيارا منه ورغبة منه في أنه يقرأ ويشاهد في الأماكن على قراءاته فلا بأس بذلك. أما أن يقول أنه من السنة وأن الصحابة كانوا ولا الرسول معناها كان يقرأ ويطوف أو غير ذلك فهذا لا نعرفه، لكن لو أنه اختار لنفسه هو كم نفسه حب يقرأ القرآن ويطوف المسجد دون أن يؤذي غيره من المصلين.
1: نعم نعم،
2: هذا الشرط أيضا، الشرط أن لا يؤذي غيره من المصلين.
1: نعم،
2: لا بالصوت المرتفع جدا ولا بالحركة أيضا المنكرة، لأن الإنسان في بعض الأحيان يكون في اللي يصلي خاشع كثرة الحركة بجانبه تذهب بخشوعه.
1: نعم، ما ليس من السنة كما قالوا.
2: لا أعرفه.
1: شكرا. كذلك سعاد،
2: لكن لو اختاره لنفسي وفعله وكذا لنفسي فلا، هذا أمر عادي.
1: نعم، هذه مثال كما الإنسان باش يصلي النوافل ماذا به يدخل المسجد يصلي في برشا أركان في المسجد باش كل ركن يسجد له.
2: حتى نجم نشوفه حتى من طريقة أخرى، كما احنا كنا نقرأ في الكتاب كتتذكر في البشير ذلك في الكتاب الذي تقرأ وانت طالع هابط براسك وبصدرك.
1: نعم،
2: معروف هذه الأولاد الصغار الكل واللي وهم أولاد الكتاب اللي متربعين قدام سيد المسجد.
1: نعم،
2: تلقاه يقرأ وهو يميل يمين وشمال وإلى القدام والتالي.
1: نعم صحيح، قدام اللوح،
2: فهي حركة لا إرادية،
1: قدام اللوح،
2: أي لا نقصد بها السنة.
1: نعم سيدي، نعم،
2: لا نقصد الاستنان، وإنما هي حركة عادية جدا.
1: نعم،
2: يقوم بها كل معروف هذا كل إنسان أثناء ركضه قدام سيد المسجد ويبدأ يكرر عليه، تلقاه يتمايل يمين ويسار يتمايل قدام والتالي.
1: نعم كذلك. كذلك سعاد تقول لك أنا ساعات كي نبدأ نصلي مباشرة ننسى الفاتحة ونمشي نقرأ الصورة، وأنا نقرأ في الصورة قلت نتذكر اللي أنا ما قريت الفاتحة، تقولك نرجع لا. نقرأ الفاتحة ونكمل نقرأ الصورة ونكمل صلاتي، وتقولك ما نعمل شيء بعدين، تقولك يا أخي علي شيء لهنا.
2: لا شيء عليها.
1: سمس الشيخ زيادة الصورة لهناك زيادة؟
2: لا أبدا، لا شيء عليها.
1: نعم، عليها صلاة صحيحة معنا،
2: أي لكن تحاول أن لا تقع في ذلك.
1: نعم شكرا. كذلك شيخ عنا فتحية من القروان تقول لك حموية في حياته عنده أرض وعنده زيتون، عنده 5 أولاد، أكل الزيتون هذاك قسم على أولاده وكل واحد 35 زيتونة في حياته.
2: نعم،
1: وتقول لك عنده زوز قطايع بور قطعة كبيرة، تقول لك قسمها على 4 أولاد وقطع أخرى بور صغيرة أعطاها لزوجي لأنها لاصقة في مناب زوجي. يقول لك واحد مكل أولاد الأربعة اللي هو قسم عليهم القطعة الكبيرة، قال جاء البوه لحموه، البوه معناه قالوا خذ 35 زيتونة وعطيني القطعة الكبيرة دي أنا نخدمها وحدي ونعملها وحدي. كانت العملية كاك. تقول لك بعد ما توفى حموية توا قالوا لزوجي، يقول لك القسمة كانت بالتراضي لنا، قالوا لزوجي لازم ترجع لنا من الأرض على خاطر أنت خذيت أكثر منا. يقول لك يا أخي هذا صحيح؟ وقالوا أنت عملت حرام. يقول لك هل صحيح أو غير صحيح؟
2: أولا الساعة هي ما ذكرتش هل ثم إناث ولا ما ثمش إناث.
1: ما ثمش إناث، 4
2: ما ثمش إناث الذكور.
1: نعم،
2: هم أجرأوا بإصداعهم برأيهم أمام أبيهم.
1: نعم،
2: الأنثى تخاف وتحترم وتبعد على أن أبوها تقول له لا.
1: نعم،
2: لكن الذكور لا. الذكور عندهم جرأة ويتكلمون.
1: نعم.
2: فإذا وقع التراضي بالقسمة في عهد الوالدي فليس لهم الرجوع في ذلك.
1: عندهم حتى شيء باش يطالبوا به.
2: عندهم حتى شيء. ولو فرضنا أنه مثال التراجع هذا وقع دون كتابة.
1: نعم.
2: فهمت؟ إذا كان وقع بدون كتابة بحيث مش ترجع القطعة لصاحبها الأول والقطعة الأخرى ترجع لصاحبها الثاني، هنا المفروض أن نخرج خبير. نعم. والخبير هو اللي قدر الفارق.
1: نعم. هي تكتبت القطعة شيء تكتبت أمورها واضحة.
2: إذا كانت كتبت معناها باسم اللي خذاها خلاص. نعم. انتهى الأمر.
1: كتبت وزرعها ولا تنتز هذا من فوق.
2: أي انتهى الأمر.
1: شكرا سيدي بارك الله فيك. أقل ما يخلنا نخل مكالمة ثم نواصل، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: ألو.
1: مرحبا. السلام عليكم.
3: معك فاطمة من تونس.
1: نعم.
3: فاطمة من تونس.
1: فاطمة من تونس، مرحبا يا فاطمة.
3: عندي ماما مدت في العدة معناها.
1: أمي.
3: جدي مرض معناها في الشبيطار مضيف. شو تطلط عليه؟ شنية ال
1: نعم.
3: اسمي
1: معناها عندك حاجة أخرى؟
3: كفارة.
1: نعم.
3: اسمي كفارة تنجم تكفر بها ذنبها.
1: هي توجوبك الشيخ، عندك سؤال آخر؟
3: طفلة مثلت معناها عمرها عين تنجم تمشي للجبانة.
1: طفلة؟
3: ببي صغير تنجم يمشي للجبانة عمره عام.
1: طفل صغير عنده عمره عام ينجم يمشي للجبانة. نعم. عندك حاجة؟
3: العدة قديش فيها أيامات؟
1: العدة
3: أي بأيامات قديش فيها يوم؟
1: نعم. عندك حاجة أخرى؟
3: لا عايز.
1: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الأخرى. خلينا نجاوب الشيخ على أختنا فاطمة وبعدين تحضر المكالمة موالية. عندنا فاطمة سيدي من تونس تقول لك أمي في العدة تاعها وجدي في المستشفى راقد مسد زاراته، تقول لك عليها شيء؟
2: لا شيء عليها. المهم أنه المرأة في العدة الأصل ألا تخرج إلا لضروراتها وحاجيتها.
1: نعم.
2: فقط. لكن الخروج نقول أحد أمر ليس حاجيا وليس ضروريا.
1: نعم.
2: هذا لا يجوز. المفروض أني ما تخرج إلا لحاجيتها. نعم. وضروراتها. ولو أن الأب مثلا في حالة النزع أما يطلع الروح وغيره يمكن أن تخرج، لكن مجرد مريض عادي في فما حتى إشكال.
1: بيه.
2: على كل حال إن شاء الله ما فما حتى
1: مشكلة.
2: العدة ليست سجنا.
1: نعم.
2: العدة هي عبادة.
1: عبادة.
2: عبادة تقوم بها المرأة في 4 شهور و10 أيام.
1: معناه
2: لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجياتها وضروراتها. تخدم مثلا تخرج خدمتها.
1: نعم.
2: في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة فلاحة. قتل الراجل مات وأنا في حال في وقت الجذب. وقت الجمعان بتاع التمر.
1: نعم.
2: قال له اخرج لعلك تتصدقين ولعلك كذا ولعلك كذا.
1: سبحان الله.
2: اشكال تخرج. نعم. تخدم وترجع.
1: وأيامة العدة هي قلت لي شيخ؟
2: 4 شهور و10 أيام.
1: 4 شهور و10 أيام هي سألت السؤال هذا. وتقول لك كذلك الطفلة ولا الطفل الصغير عمره عام ينجم يزور المقبرة يهز معها المقبرة؟
2: ما فما حتى إشكال.
1: ما فما حتى مشكل. شكرا.
2: حتى مانع. قال له الصغير يمشي للزبانة ما فما حتى مانع.
1: شكرا سيدي. قد ما خلينا ناخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا اسم الكريم.
4: مرحبا سي بشير. اخ بشير مرحبا ومرحبا بالمشايخ نتاع زيتون الكل.
1: شكرا بارك الله فيك حبيبي.
4: انا راني محافظ مع المشايخ وكل نسميه محايد وحايد وروحي في ذات زيتون. الله ينورك
1: يا منور ذاتك. الاسم الكريم ذكرني بالاسم حبيبي.
4: طاهري منس من القصري.
1: القصري. نعم سي طه.
4: طاهري منس. طاهري منس.
1: نعم اعطيني سؤالك.
4: بربي على العقوق. الله ينوركم ان شاء الله.
1: العقوق ايش بيه العقوق؟ تحب الشيخ يحدثك عن العقوق؟
4: مثلا انا عندي بنت اولاد مثلا يقاطعوني بدون سبب.
1: قطعوك اولادك؟
4: اي نعم اولادي وبنات يقاطعوني بدون سبب. وانا رجل كبير في 75 عام ما حتى الواحد العقليه ما عاد عندي بالضبط.
1: بناتك وولادك؟
4: أيوة أقسم بالله العظيم الشيخ بشير كيما نحضر فيك بالضبط لم زيد شيء وأنا على حالتي أنا إنسان فقير على باب حالتي المهم جينا من عند الله وكان هم يقاطعوني وكان غادرهم هذا علي إذن ولا لا
1: هما قاطعوك العود انت صعيب شنو قالك بدون سبب العود انت كنت صعيب معاهم ولا ثم سبب قاطعوك
4: لا ماني صعيب ماني صعيب مره انا جيت وبره من كذبت نريد وبره انا باش ممكن نعمل حاجه ممنوع على نقرا القران الكريم
1: ما ثم حتى سبب
4: ما ثمش حتى سبب
1: والبنات والاولاد
4: اي نعم
1: ومتزوجين هما
4: لا في من متزوج وفي من لا
1: قاطعوك خلوك وحدك معنا
2: زوجتك موجودة؟
1: زوجتك موجودة؟
4: موجودة يعني عم موجود.
1: موجودة.
2: مقاطعينها كذلك؟
4: مقاطعينها كذلك.
1: مقاطعين أمهم وأبوهم؟
4: أي نعم أي نعم.
1: حول ولا قوة إلا بالله.
4: عندكم بزيك نسأل الله السلام السبتي.
1: معناه المهم أنت ما عملت مثلا حتى سبب معناه قطعوا غيك وطلبوش منك رزق طلبوش منك ميراث تكتبلها.
4: ما عنديش أنا لقد حالي عايش وبر أنا. لقيت في خبز وبرة لا عندي
1: لا نعم.
4: عندي ورف لا عندي شيء
1: عندك سؤال آخر
4: بلاش الشيخ بشير الله ينور أنا لني عبد كبير وعيني عطناك أكل كتاب النقص
1: مصحف النقص
4: الله ينور
1: الله يبارك بإذن الله يوصلك ذكرني
4: الله
1: بالاسم
4: الله ينور
1: أحمد قيد لي الاسم أحمد ثاو بإذن الله يوصلك ستار بإذن الله بإذن الله شكرا
4: الله أخوي
1: بارك الله فيك
4: اخويا بارك الله فيك ربي
1: شكرا نور ذاتك وقعد معي تو الشيخ يجاوبك تفضل سيدي هذه العقوق وهذا الشيخ كان عمره 75 سنه عنده ولاده وبناته خمسه مقطعين وهو وامهم زاد لا يطل لا هو مقطعين وامهم مقطعين ثماش حاجه اكثر منك سيدي
2: انا ما نجمش نتكلم في مساله كان هذه فيها اطراف متعدده
1: نعم
2: من سماع لطرف من الأطراف فقط
1: نعم
2: للمثال هذه
1: نعم
2: الرسول عليه الصلاة والسلام حسنا أنه نسمع من الطرف الآخر كما نسمع من الطرف الأول
1: نعم
2: نحن لا ندري لو نعم. كان الأبناء يمكنهم الاتصال بنا لسمعنا ربما رواية أخرى
1: نعم
2: لذي الأصل فيه أنه حتى الأولاد كيف يكونوا مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة
1: نعم أذك أسألته وأنا قلت حتى بناتك
2: يعني قال لي حتى بناتك يكون واحد منهم إذا قرحنا عايق والديه اثنين عايقين والديهم أما لكل مجموعة بكلها
1: ولكن مع البو والأم زاد الشيخ لازم يكون مع البو
2: رغم أنه نقول أنه للوالدين حق على الأبناء حتى ولو كان الوالد والوالدة عقوا أبنائهم من قبل
1: نعم
2: أحسن إلى من أساء إليك
1: نعم
2: طل من قطعك وأعطي من حرمك الإسلام يأمرنا بأن نصل من قطعنا
1: نعم
2: فما بالك إذا لم يقطعنا فالأمر بوصله يكون أوكد ولذلك حتى ولو أنه العقلية متاعتي مثلا
1: نعم
2: ما تتمشاش مع عقلية الوالد ولا الوالدة أنا نعيش بعقلية وعيش بعقلية هذا لا يمنع من صلة الرحم ومن قطع رحمه فقد قطع صلته بربه
1: نعم
2: ومن قطع رحمه بدون عذر فقد عطل عداد الحسنات عن القبول لأنه قاطع الرحم والعياذ بالله خاصة قاطع الوالدين
1: نعم.
2: عندما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا حتى ولو أصحاب فما بالك إذا كانوا أقارب وخاصة إذا كانوا الوالدين وهنا القصة معلومة
1: نعم
2: أنت سيدنا عبد الله أنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت اللي جاه راجل يشكي بولده سيدنا عمر ما سمعش البو وانتهى لا نادى للولد حتى هو يزم نسمعوه
1: نعم
2: نشوفه وش فمه وقت اللي جاء الولد بدأ يذكر فيه واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: نعم
2: الطفل مباشرة قالوا يا أمير المؤمنين هذا حق أبي علي فما حقي أنا على أبي قالوا حقك على أبيك أن يختار لك اسمك، أن يختار لك أمك.
5: أمك
2: هذه من الأول، مقبل ما يجي صغير تختار وين مش تزرع وين مش تبذر.
5: نعم.
2: يعني المرأة لابد باش تجيب لك بوها ولا أخوها. إذا كان كناوي مش تاخذ المرأة ومكش مش تاخذ العائلة راك تغلط، لأن يعني هي بيدها حبتجيب لك من صغارك أنت اللي هو كيما بوها وكيما وكيما أخوتها.
5: نعم.
2: إذا قالوا أن يختار، أن يختار لك أمك. الثانية قالوا أن يختار لك اسمك. اليوم تطور تلقى واحد يسمي في وده بأسماء الشياطين، يسمي في وده بأسماء الكفار المعروفين بعدائهم للدين، يسمي ولده بأسماء تجلب الضحك والاستهزاء. ضروري أن الإنسان عندما يجيه ولد ولا بنت يختار الاسم المناسب الذي يمكن للولد أن يرفع رأسه به ولا يجلب له التنمر والاستهزاء.
5: نعم.
2: لأنه هذا يؤثر على شخصيته. الثالث قالوا أن يعلمك القرآن. قالوا يا أمير المؤمنين أمي فلانة معروفة والعياذ بالله، قالوا اسمي جعل، جعل حاشاك مول بودرنا.
5: نعم.
2: ولم يعلمني حرفا من القرآن. تلفت سيدنا عمر للبولي جاي يشكي.
5: نعم.
2: قالوا لقد عققته قبل أن يعقته، أنت اللي عقيت ولدك، أنت هذا قاعد تجني بالبذرة اللي زرعتها،
5: اللي زرعتها فعلا،
2: اللي زرع، اللي زرع الورد مش يجني الورد.
5: نعم.
2: اللي زرع السكوم مش يجني السكوم. مش ممكن باش تزرع سكوم وتقول لي مش نطلع الورد، ما يطلعش الورد، هذه أمور مستحيلة. وبالتالي ولدك إذا كان زرعت فيه أنت بذرة الخير وكنت أنت قدوة. أنا نذكر فما بعض الآباء هو ما يمشيش لأخته، ما يطولش عليها.
5: نعم.
2: ما يكثرش من زيارة أم وأبوه، ما يزورش أقاربه. ثم بعد ذلك تربى الولد على ما رأى عليه أباه.
5: نعم فعلا.
2: ويجيني البو يقولش به ولدي ما يزورنيش. اللي زرعت اللي حصد،
5: اللي زرعته تحصد،
2: هذا دين وتلف. أنت ما بريتش أبوك، أنت ما بريتش أخوك، أنت ما بريتش بأختك، ما بريتش بأقاربك، ما علمتش أولادك بالاقتداء بالقدوة، ما علمتوش يشوفك أنت تمشي وتتنقل من مكان لمكان لأهلك وأقاربك وتزور وتهوى وتطل وتسأل. وبعد حب ولدك حب يزور ويهوى ويطل ويسأل. ولدك حب يرى آية، حب يراك أنت آية، حب يراك أنت حديث، حب يراك أنت شريعة تمشي على وجه الأرض.
5: نعم.
2: كما قالت السيدة عائشة كان رسول الله قرآنا يمشي على وجه الأرض. على وجه الأرض. وقت اللي سهلها قال له كيف كان رسول الله في بيتي، إيش قال؟ قال كان يمتهن بمهنة أهله.
5: نعم.
2: بينما وقت الولد والطفل يلقاوا البوة متاعهم حتى الخمسة على الستة وما يعمل حتى شيء، مش يطلعوا وما نفس الشيء، فيتوارثون هذه الأخلاق.
5: نعم. الخلاصة اللي نزعوه نحصدوه.
2: وبالتالي أنا ما نجمش نجاوب خويا الغالي ونقول له أنت راك صحيح 100%، وهو يقول لي هذوما كذا كذا عدد من أولاده كلهم أجمعوا على عقوق أبيهم وأمهم، إلا ما نسمعهم. أنا مش نخطأ فيه، مش نقول له غلط لا أبدا، لكن نقول له أنا نحب نسمع الأبناء لماذا اجتمعوا على قطيعة أبيهم وأمهم.
5: للأسف الشديد،
2: للأسف الشديد، رغم أنه مش عذرة.
5: نعم.
2: مش عذر لهم، حتى ولو كان الوالد أو الوالدة قد فعل أمرا اللي يشحن الصدور، فلا يجوز للمسلمين أن يترك أباه وأمه، لأنه يبرهما لله وليس لهما.
5: نعم.
2: نحن نبر أباءنا لله، لأنك إذا قطعت رحمك قطعك الله والعياذ بالله،
5: والعياذ بالله.
2: ونحن نريد أن نصل، أن يصلنا الله بصلة الأرحام. عندك تمشي لمريض ولو حتى بعيد عنك، فإنك تذهب لله رب العالمين. يوم القيامة يشترك ربي يقول لك مرضت ولم تزرني ولم تعودني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول له فلان عبدي فلان مرض ولو عدته لوجدتني عنده. فأنت تصل أباك وأمك وتصل أخاك وأهلك لله. أنت تمشي تعزي في ميت لله، مش على خطر هو جاك البوك تمشي له أنت البوك، مش على خطر هو ما جاكش الأمك ما تمشي له أنت الأم. هذا ليس منطقا إسلاميا. المنطق الإسلامي هو صل من قطعك وأعطي من حرمك، هذا المنطق الأساسي. لكن لا يعني أنه الآباء نقولهم لا أنت أبك أو ينزم نقدسولك. ربي سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي.
5: نعم.
2: رب العزة حرم الظلم على نفسي. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا البو يظلم أولاده ولا الأولاد يظلم أبوهم. لا الخو يظلم خوه ولا الخو يرد على أخوه
5: بالظلم. نعم الظلم حرام. نعم. شكرا. خلنا نأخذ المكالمة سيدي نختم بها البرنامج. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا باسم الكريم.
6: وبيك عايشك أم إيمان بن عروف.
5: أم إيمان مرحبا يا أم إيمان.
6: وبيك عايشك يا رحمة الله.
5: نعم.
6: لا أنا عندي بابا توفى تو عنده تقريب العام.
5: نعم.
6: وخلى تركة خلى فلوس يعني.
5: نعم.
6: والفلوس هذا ما قسمناها، ما إحنا الأخوة خمسة أولاد وثلاثة بنات. ولكن البابا للأسف كان ما يزكيش قبل.
5: نعم والدك ما يزكيش.
6: اي
5: نعم.
6: هزينا احنا كل واحد هز نصيبه نتاعه في الميراث الفلوس وما عرفناش نعمله تو. هو كيفاش باش نزكوا على
5: نعم
6: على الفلوس البابا كيفاش نعمله؟
5: والفلوس بلغت النصاب؟
6: ليه اي بلغت النصاب، اما كل واحد هز نصيبه نتاعه.
5: واضح. انت تحب انتم تحبوا كيف تزكوا على ابوكم؟
6: اي السنين اللي فاتوا اللي ما زكاهمش نحبوا نخلصوا السنين نتاع باب.
5: واضح لنا. واضح.
6: ولكن مش الاخوه كل مش متفقين يعني مش مقتنعين.
2: اي نعم.
6: اي مش مقتنعين. انا كوحده انا نصيبي نتاعي هزيته وزكيته على باب.
5: نعم.
6: كيفاش نعملوا في هذه الحاله كيفاش نعمل؟
5: واضح لله. الشيخ يسمع فيك تو الشيخ يجاوبك. شكرا بارك الله فيك يا ام.
6: وسامحني عندي سؤال اخر كان تسمح.
5: نعم.
6: في الميراث تو بابا خلى سياره وخلى جرار وخلى حوانت يعني تو خوي عندي خوي في الدار مع امي هو يستعمل في السياره ويستعمل في الجرار.
5: نعم.
6: اي وخوي الاخر عنده حانوت كرهها له ابوي في حياته وخوي الاخر زاد عطاه حانوت ويخدم فيها. بقينا احنا الاخرين ما عندنا شيء يعني كيفاش يعملوا في هذه الحال؟
5: واضح. نعم اقعد معي تو الشيخ يجاوب. اوكي
6: بارك الله فيك.
5: شكرا. سيدي كنت تسمع في ام ايمان من بن عروس والدي تقول لك توفى ولكن ما كانش يزكي وترك فلوس وتو العائله قسمت الفلوس وهم يحبوا يشوفوا كيفاش يزكوا على ولدهم.
2: اي نعم.
5: شنو يعملوا لهنا؟ ايه واجب يزكوا
2: عليه؟ كانوا فما مجموعه من من الابناء يحبوا يزكيوا
5: ومجموعه مش مقتنعين بالزكاه.
2: فما مجموعه طلعوا لبوهم.
5: نعم.
2: كنا نحكيوا على قلنا انه الانسان
5: نعم
2: هو الذي يزرع.
5: نعم.
2: ويحصد ثمره زرعه.
5: اكيد.
2: يعني هو كان ما يزكيش اذا في بعض من اولاده مش يكونوا كيفه ما يزكوش.
5: نعم.
2: لكن اللي هما بارين بوالدهم ويحبوا يمنعوه وينجوه من عذاب النار لتركه فريضة هي أخت الصلاة. الزكاة هي أخت الصلاة. ما ذكرت الصلاة في القرآن اللي وذكرت معها الزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.
5: نعم.
2: فالزكاة هذه حق معلوم للسائل والمحروم.
5: نعم.
2: حق الفقراء لا يسقط. الحق المالي للفقير لا يسقط.
5: نعم.
2: وبالتالي هما وقت اللي خلصوا على ابوهم الزكاه الثلاثه ولا اربع اولاد اللي تشاركوا في خلاص القيمه هذه من الزكاه الله يبارك لهم. هذا من البر.
5: نعم.
2: البر من البر بوالديهم اللي هو بعد الوفاه وهو اعظم من البر في الحياه.
5: في الحياه. نعم.
2: فهمتي؟ نعم. لانه كانوا ينجموا ما يشوفهم حتى حد ومع ذلك برا بوالديهم قاموا وخلصوا هالزكاه هذه. هذا امر طيب يشكرون عليه.
5: نعم.
2: الأمر الثاني التركة بمجرد خروج الروح صارت ملكا للورثاء كل حسب نصيبه.
5: نعم.
2: لا يجوز لا للأخ أن يتصرف فيما تحت يده إلا بإذن كل الورثة.
5: نعم.
2: ويلزم يعطيهم حقهم، وإذا كان كاري وإلى متصرف يقدر الكراء ويقدر حق التصرف ويعطي للمخزوش. ويجب قسمة التركة لأنها أصبحت حقا للورثة. لا نعم. يستبد بها أحد، لا الأم تقول لك أنا ما تقسم إلا من موت، فهذا حرام. ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تقول ما تقسم التركة إلا بعد الوفاة، إلا إذا كان كل الورثة مسرضين لا طابت نفوسهم.
5: نعم.
2: فما فرق بين الرضا خاطر خايفين منها لا تدي عليهم، وبين طابت نفوسهم بذلك. يقول لك احنا أمنا تو هي موجودة، هي تتصرف وهي اللي فيها كل شيء، فهمتي؟ لكن هذا ما يعطيهاش الحق باش تنحي حق واحد وتعطيه الآخر.
5: برشا عائلات
2: يعملوا كيشي ما يعطيهاش الحق باش تجي لواحد تقول له لا أخوك بلا دار أعطيه من دارك.
5: نعم.
2: فما فرق بين أن نبر أمي ونقول لها أنت ما دابك حية الدار تتصرف فيها وحدك وما يشاركك فيها حد وتعيش فيها مبجلة ومكرمة كما كنت في عهد والدي، وبين أن الأم تولي تتقايب روحها فرعون في الدار، طاغية في الدار.
5: نعم.
2: وتولي تقسم في التركة بشهواتها وهوائها وأهوائها، وهذا لا يجوز لأن التركة قسمها رب العزة سبحانه وتعالى، واللي ما يرضاش بقسمة ربي الإيمان متاعه يحط عليه ألف نقطة استفهام.
5: نعم.
2: لأن الله هو الذي تولى بنفسه قسمة التركة. بمجرد ما توفى الرجل المرأة عندها ثمن.
5: نعم.
2: الأم والبو كل واحد الزوج، الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
5: تيين.
2: إلى كان بنت وحدها وإلى كان بنتين وحدهم إلى غير ذلك. فالتركة قسمها الله تعالى، لا يجوز لا للأخ الكبير باش يتصرف دون رضائي وطيب نفسي إخوته، ولا يجوز لمن تصرف في حياة والدي في دكان أو في دار أن يبقى على ذلك التصرف إلا بطيب نفسي.
5: نعم.
2: بقية الورثة. ولا يجوز للأم أن يتفرق التركة على هواها وجي تقول لا أخوكم فلان الله ما عندوش دار وانتم ما عندكم الديار برعتوه.
5: نعم.
2: أنت مكشرب، ربي هو اللي قدر وهو الذي قسم، ونحن نرضى بقسمة ربنا. نعم. لو أن واحد من الإخوة قال أنا أخويا فلان ناقصة مش نزيده شوية من النصيبة متاعي دون أمر من الأم أو من الأب فيجوز ذلك
5: وعنده أجر.
2: أما هل تقول لك البنات يأخذوا الذهب والولاد يأخذوا من عشان درشنو، هذا كله من الافتراء على الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة سيحاسبون على ذلك حسابا عسيرا. ويكفيهم أن من أخذ شبرا من الأرض يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي. نقول لهم أنا تراه واحد منكم يحط شكارة تراب على كتافه ويأخذ بها ساعة من زمان، يوم القيامة اللي طوله متاعه 50,000 عام الأرض اللي اغتصبها والدار اللي اغتصبها كلها تتحط فوق كتافه، من فوق الأرض حتى تلقاها سبع أراضي الكل يحط على كتافه ويشوف روحه شيء مش مشيد.
5: نعم.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة.
5: أمين. شكرا. أمين. شيخ زغير، دكتور شيخ زغير، بارك الله فيك، الله يبارك لك ويجزيك كل خير علينا وعلى المسلمين الكرام
2: جميعا.
5: شكرا سيدين، خليك في أمان الله. تحية موصولة لسالم الشعري أحبابنا الكرام مخرج البرنامج، تحية موصولة لأحمد الطبابي الذي أملكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذا زيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. كذلك التحية موصولة للزميلة مليكة قسام معنا في الاستديو، نلتقي في برامج جديدة غدا في نفس التوقيت، نتقابل في برنامج فقه الحياة. لذلك والحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: إشهار.
8: هذا البرنامج برعاية
9: سبرة طبخ المبدعين.
7: إشهار.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
10: زهرة من رياض القرآن.

0: الله المصير.
1: صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع والعشرين من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
4: أحاديث نبوية.
5: أحاديث نبوية.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

0: نحبك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: بسطت يدي من لي ألوذ به إلا كسندي.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. أعوذ

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون

ما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف

يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم

يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

0: الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
3: من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون، هي المحبة والعشرة.
3: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن الخالد الباهرة على مر العصور والأزمان، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الأمين البشير النذير خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء معكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الدخان للتعريف بها وذكر نماذج من المناسبات الواردة فيها. من أسماء هذه السورة سورة الدخان التوقيفية سورة الدخان، سميت بذلك في كلام الرسول عليه السلام وفي المصاحف وكتب التفسير. ويرى العلامة الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره أن وجه تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به آية من آيات الله أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سميت به اهتماما بشأنه. في الجزء 25 صفحة 275. لفظ الدخان معاشر المستمعين ورد في قوله تعالى في الآية 10: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. إذن الدخان آية من آيات الله أيد الله بها رسوله الكريم لتخويف الكفار بسبب تكذيبهم له، فقد أصيبوا بالقحط والمجاعة حتى كانوا يأكلون الميتة، وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكوا، ثم نجاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الاسم الثاني سورة حاميم الدخان. سميت هذه السورة حميم الدخان ورويت عن الرسول عليه السلام تسميتها بذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. أخرجه الترمذي في جامعه كتاب فضائل القرآن. هذه السورة الكريمة سورة مكية، وهي السورة 63 في عد نزول السور في قول جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية، وعدت آياتها 56 عند أهل المدينة ومكة والشام، وعند أهل البصرة 57، وعند أهل الكوفة 59 آية، وهي السورة 44 في ترتيب المصحف. فيما يتعلق بمحور هذه السورة، محور هذه السورة الكريمة الذي يربط بين أجزائها هو حقيقة الإيمان والحديث عن التوحيد والبعث والرسالة، وهي أهداف السور المكية عامة في ترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان. الجزء الأول من الآية الأولى إلى الآية 9 يتعلق بإعجاز القرآن الكريم ونزوله في ليلة مباركة. افتتحت هذه السورة بالحديث عن القرآن الكريم المعجزة الخالدة الباقية على مر العصور، ووقت إنزاله في ليلة مباركة هي من أفضل الليالي، هي ليلة القدر، وبينت شرف هذه الليلة الفاضلة من شهر رمضان المبارك قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يفصل ويبين كل أمر محكم من أرزاق العباد وأجالهم وسائر أحوالهم، فلا تبديل فيه ولا تغيير. إذن أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف ابتداء نزوله، ليكون ذلك مؤذنا أنه من عند الله ودالا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من هذه السورة الكريمة يتعلق بموقف المشركين من القرآن من الآية 10 إلى الآية 16. بيّن الله تعالى موقف المشركين من القرآن العظيم وأنهم في شك وارتياب من أمره، فهددهم بالعذاب. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسين يوسف عليه السلام، فأصابهم قحط حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، فاستسقى فسقوا فنزلت إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والبطش هو الأخذ بقوة وشدة، قال ابن مسعود البطشة الكبرى يوم بدر، وقال ابن عباس هي يوم القيامة. ورجح الفخر الرازي رحمه الله الرأي الثاني قائلا في تفسيره مفاتيح الغيب الجزء 27 القول الثاني أصح، لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم، ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة، ولما وصف بكونها كبرى وجب أن تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق، وذلك إنما يكون يوم القيامة. الجزء الثالث فيه تذكير المشركين بما حل بقوم فرعون المنكرين، الآية 17 إلى الآية 33، في تذكير المشركين بقوم فرعون ليعتبروا بما حل بهم من العذاب نتيجة طغيانهم وإجرامهم، وعن الآثار التي تركوها بعد أن أهلكهم الله من قصور وحدائق ومساكن وأنهار، وعن ميراث المؤمنين لهم من بني إسرائيل. والقصد من ذكر ذلك التسلية والاعتبار بأحوال الأمم. الجزء الرابع يتعلق بإنكار المشركين البعث من الآية 34 إلى الآية 39. عرضت الصورة الكريمة إنكار المشركين للبعث والنشور صراحة، وأنهم يقولون إذا متنا فلا حياة ولا بعث ولا نشور بعد الموت، وتحدوا الرسول والمؤمنين بمحتجين بآبائهم الأولين الذين ذهبوا فلم يرجعوا أن يأتوا بهم إن كان البعث حقا كما يقولون. قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره إن الكفار احتجوا على نفي الحشر بأن قالوا إن كان البعث والنشور ممكنا معقولا فعجلوا لنا إحياء من مات من أبائنا ليصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعواكم في البعث يوم القيامة، الجزء 27 صفحة 249. قال تعالى إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، أي بمبعوثين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، صدق الله العظيم. واعتبر الشيخ ابن عاشور بأن حجة المشركين على نفي البعث بأن الأبوات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى الحياة سفسطة، لأن البعث الموعود به لا يحصل في الحياة الدنيا، وهذا من تورقهم واستهزائهم. تفسير الجزء 25. ثم يذكر الله تعالى الدليل القطع على البعث والقيامة فقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. قال الفخر الرازي ولو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبادي لاعبا وعبثا، فالله تعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق والعدل ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فكل شيء في هذا الكون الدقيق إلا وله غاية وكذلك الإنسان، فالحكمة تقتضي أن يكون يوم القيامة هو يوم الفصل في أمر الخلائق. قال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الجزء الخامس من الآية 40 إلى 50 فيه الترهيب من مصير الفجار والمنكرين. بعد أن أثبت تعالى الأدلة على البعث والقيامة ذكر ما يصيب الكافرين من أهوال يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق، فلا ينفع فيه أحد أحدا إلا من رحم الله من المؤمنين الذين يؤذن لهم. قال ابن كثير في تفسيره: لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج. ثم قال: إلا من رحم الله، أي لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجل، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسباب رحمة الله كثيرة، مرجعها إلى رضاه عن عبده، وذلك سر يعلمه الله كما قال الشيخ بن عاشور في الجزء 25. الجزء السادس والأخير من الآية 51 إلى الآية 59، وفيه تذكير بالترغيب بما يلقاه المؤمنون من جزاء حسن، بعد أن ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء وما أعد لهم من عذاب، وأنهم أهل النار، أتبعه بذكر حال المؤمنين الأبرار وما أعده لهم من النعيم، وأنهم أهل الجنة، وأنهم هم الأتقياء الأنقياء الذين اتقوا ربهم في الدنيا فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. قال تعالى: إن المتقين في مكان أمين، مكان آمن سكنه من المنغصات والمكاره. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، في حدائق وباسات ناظرة وعيون جارية، يلبسون من سندس، هو الدباج الرقيق النفيس، واستبرق، هذا الدباج القوي يلبس فوق الثياب، واستبرق متقابلين، أي متقابلين في المجالس، ليستأنس بعضهم ببعض. ويعلق الشيخ بن عاشور في هذا الموطن بقوله: ثم وصف نعيم نفوسهم بعضهم مع بعض في مجالسهم ومحادثاتهم بقوله متقابلين، لأن الحديث مع الأصحاب والأحبة نعيم للنفس. جزء 25 صفحة 318. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: مستمعي الأفاضل، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم، في رحاب هذه السورة الكريمة سورة الدخان. المناسبات الواردة في هذه السورة مناسبتها لما قبلها سورة الزخرف، تتجلى مناسبة هذه السورة لما قبلها من آل حميم سورة الزخرف من وجوه ثلاثة. أولا، افتتاح كلتا السورتين بالقسم بالقرآن العظيم تنويها به في قوله تعالى حميم والكتاب المبين. أيضا أمر الثاني، تشابه خاتمة السورة المتقدمة أي الزخرف ومطلع هذه السورة الكريمة سورة الدخان، حيث ختمت سورة الزخرف بالتهديد والوعيد في قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، صدق الله العظيم. واليوم في نظر الشيخ ابن عاشور رحمه الله هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة، وكلاهما قد وعدوه، والوعد هنا بمعنى الوعيد والمعنى فأعرض عنهم في حال خوضهم في الأحاديث ولعبهم في مواقع الجد حين يهزؤون بالإسلام. وافتتح الله تعالى هذه السورة بالإنذار الشديد أيضا في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فالخطاب في نظر الشيخ ابن عاشور رحمه الله في ارتقب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر مستعمل في التثبيت، والكلام يؤذن أي يشعر بأن هذا الدخان المرتقب حادث قريب الحصول، فالظاهر أنه حدث يكون في الحياة الدنيا وأنه عقاب للمشركين. فهذا الدخان معاشر المسلمين قد حصل بعد الهجرة لا محالة قبل فتح مكة، والأصح أن هذا الدخان عني به ما أصاب المشركين من سني القحط بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. الأمر الثالث، حكاية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقومه وما قاله أخوه موسى عليه السلام لقوم فرعون، فقال النبي الأكرم في سورة الزخرف يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي قال الرسول عليه السلام في شكواه لربه سبحانه وتعالى يا ربي إن هؤلاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن. فإذا قد حصل اليأس للرسول من إيمانهم فقال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وفوض أمره إليه ليجري حكمه عليهم. وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية، وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومعاشر المستمعين، الجمل الإنشائية لا تحتمل صدقا ولا كذبا، أي لم يعملوا به فلم يؤمنوا، ويؤيدوا هذا تفريع فاصفح عنهم ثم قال الله تعالى له فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، الزخرف 89. ويعلق الشيخ ابن عاشور على هذه الآية بقوله فاصفح عنهم أي أعرض عنهم ولا تحزن لهم، وقل لهم إن جادلوك سلام أي سلمنا من المجادلة وتركناها. وما في هذه الآية من الأمر بالإعراض والتسليم في الجدال والوعيد ما يؤذن يشعر بانتهاء الكلام في هذه السورة، وهو من براعة المقطع. وحكى الله تعالى عن موسى عليه السلام في سورة الدخان فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، وقال موسى عليه السلام أيضا وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي التجأت إليه واستجرت به من أن تقتلوني. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره جزء 16 كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي وإن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أتيتكم به من الحجة والبرهان فكفوا عن أذايا وخلوا سبيلي. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي لا تتعرضوا لي ودعوا الأمر مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. أنتقل الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة سورة الدخان وخاتمتها. افتتحت هذه السورة الكريمة بالتنويه بشأن القرآن العظيم وشرف وقت ابتداء نزوله، قال تعالى حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أي أنزل الله هذا القرآن الكريم في ليلة مباركة هي ليلة القدر من ليالي شهر رمضان المبارك، وهذا القرآن لينذر به الخلق وليستضيء بنوره وهديه ويسير على منهاجه. وفي ختام هذه السورة الكريمة يقول تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. وفي ذلك ربط جلي بين الافتتاح والختام، فالله تعالى أنزل القرآن سهلا ميسرا واضحا بينا باللسان العربي كي يتعظ قوم النبي عليه السلام ويتذكروا ويعملوا بأحكامه وينزجروا عن المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومع هذا البيان وهذا الوضوح كفر بعض قومك وعاند وكذب، فانتظر يا محمد عليه السلام ما وعدناك به من النصر عليهم وما سيحل بهم إن استمروا على الكفر والعناد والتكذيب. وفي هذا تسلية للرسول المصطفى عليه السلام ووعد بالنصر والظفر عليهم ووعيد للكافرين. يقول العلامة الشيخ ابن عاشور رحمه الله: وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم، لأن الغرض منه التذكر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبأن سبب ذلك التيسير كونه بأفصح اللغات وكونه على لسان أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان تسببه في حصول تذكرهم تسببا قريبا لو لم يكونوا في شك يلعبون. وفي هذه الخاتمة رد العجز على الصدر، إذ كان صدر الصورة فيه ذكر إنزال الكتاب المبين وأنه رحمة من الله بواسطة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في صدرها الإنذار بارتقاب يوم تأتي السماء بدخان مبين وذكر البطشة الكبرى. فكانت خاتمة هذه الصورة الكريمة خاتمة عزيزة المنال اشتملت على حسن براعة المقطع وبديع الإيجاز. أيها المستمعون الأكارم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يوفقنا إلى العمل به وأن يجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا وشفيعا لنا يوم لا ظل إلا ظله، إنه تعالى نعم المجيب. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المستمعين، تجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليك السلام يا حسان، اجلس.
3: ها، بما تتحدثان؟
5: ألنا حديث غير أولئك الذين عذبوا رسول الله وآذوه في مكة؟
3: تبا لهم، إنهم أعداء الله ورسوله.
5: أجل، لقد أشركوا بالله وجحدوا بما جاء به رسول الله.
4: ويل لقريش، ويل لقريش، إنها أولت في الإيقاع بالمسلمين والإضرار بهم.
5: أما أنا فلا أنسى أبي بن خلف.
3: أبي بن خلف؟
5: نعم، عندما جاء رسول الله بعظم بال وقال له: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا بعدما بلي؟ ثم فته في يده ونفخه في الريح.
3: وماذا أجابه رسول الله؟
5: قال له صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك الله النار.
3: تبا لأبي بن خلف ما أكفره.
5: ألا قلت فيه شيئا يا حسان؟
3: ويل له، ويل، إني أقول فيه: لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم فارقه الرسول. أجئت محمدا عظما رميما لتكذبه وأنت به جهول؟ وقد نالت بنو النجار منكم أمية إذ يغوث يا عقيل.

0: مهلا يا معشر يهود، مهلا. تدبروا أمركم وروا رأيكم، فقد والله جاءكم محمد بما لا قبل لكم به.
1: وماذا نفعل يا فنحاس؟
0: ليس لكم إلا الكيد له والتربص به، وإلا قتلكم وغلبكم على أمركم.
1: أما القتل والغلبة فلا، فنحن أكثر منه عددا وأقوى عدة وأوفر مالا وثمارا.
0: ويحك يا أشع، لا تستحي بأمر محمد، إن أصحابه يزيدون كل يوم وينضم إليه الناس، يصيرون على دينه ويضحون في سبيله.
1: لا تعبأ بهذا يا فنحاس، لو انضم إليه أهل الجزيرة كلها لما استطاع أن يفعل بكم شيئا.
0: سترى يا أشيع.
1: بل سترى أنت يا فنحاس، لن يجرؤ محمد على المساس بكم أو التعرض إليكم.
0: ويحك، أما رأيت حماس أصحابه وافتداءه بأنفسهم وأموالهم حتى ذلك الشاعر الزرب اللسان منفتح القريحة الذي يوزع هجاءه على أعداء محمد؟
1: أتعني حسان بن ثابت؟
0: أجل، ويحه ما أصلط لسانه. ألا يعجبك قولي يا أشيع؟
1: لا والله ما أعجبني قولك ولا هزني جبنك.
0: ويلك، أأنا جبان؟
1: من يبلغ به قول هذا فهو كذلك.
0: اشهدوا يا معشر يهود.

0: الفلوس؟
1: تحدى قريشا يا حسان وقام بنقض الصحيفة.
0: لله درك يا هشام، لقد والله أرضيت الله ورسوله بعملك هذا.
2: أتقول فيه شعرا يا حسان؟
0: نعم نعم، كيف لا أمدح من نصر رسول الله. هل يوفين بنو أمية ذمة عقدا كما أوفى جوار هشام؟ من معشر لا يغدرون بجارهم للحارث بن حبيب بن سخان، وإذا بنو حسل أجاروا ذمة أوفوا وأدوا جارهم بسلام.
2: صدقت صدقت والله يا أبا الوليد،

0: أين كنت يا أوس؟
1: عند رسول الله يا حسان، أسمع ما تجادل به يهود.
0: ويل يهود، ألا زالوا سادرين في غيهم يتشدقون على رسول الله؟
1: أجل يا حسان أجل، إن مما يقولونه بأن مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الله الناس في النار 7 أيام ثم ينقطع العذاب.
0: تبا للمشركين الضالين، تبا لهم. وبماذا أجابهم رسول الله؟
1: لقد أنزل الله قوله:
2: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟
0: صدق الله العظيم. ثم ماذا يا أوس؟
1: تعسا لهم يا حسان، تعسا لهم، إنهم ينكرون نبوة سليمان بن داود ويقولون بأنه ساحر.
0: وبماذا أجابهم رسول الله؟
1: بل الله أجابهم:
2: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
0: لعنهم الله، لقد طغوا في الأرض واستكبروا على الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ماذا وراءك يا عروة؟
3: مات المطعم بن عدي في مكة يا حسان.
0: مات مجير رسول الله.
3: أجل، وناقض صحيفة قريش.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى رحمة الله يا ابن عدي.
3: ماذا تقول فيه يا أبا الوليد؟
0: أيا عيني فابكي سيد القوم واسفحي بدمع، وإن أنزفته فاسكب الدمى، وبكي عظيم المشعرين وربها، على الناس معروف له ما تكلما، فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما. أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبادك ما لبى ملب وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا: والموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما، فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله منهم أعز وأكرما، إباء إذا يأبى وأكرم شيمة وأنوم عن جار إذا الليل أرى.

0: مظلمة.
1: ماذا أرى يا علقمة؟
2: رسول الله استنفر الناس يا أوس.
1: إلى أين؟
2: نعم، كأنك لم تكن ها هنا اليوم.
1: أجل يا علقمة أجل، كنت خارجا لبعض حاجتي في الصحراء ولم أعد إلا توا.
2: إذا فاعلم أننا سنخرج لنعترض عير قريش، لعلها تكون غنيمة للمسلمين.
1: ولكن أين هي العير يا علقمة؟
2: هي قريبة من الحجاز يا أوس، عائدة من الشام، وعليها أبو سفيان بن حرب. ألا تذهب مع الناس؟
1: كيف لا أجيب أمر رسول الله يا علقمة؟ إني أتلهف للنيل من قريش والإيقاع بها وكسر شوكتها.
2: إذن هيا يا أوس.
3: ما بك يا مخرمة؟
4: قلبي يحدثني بأن خطرا سيدهمنا يا أبا سفيان.
3: أي خطر هذا؟
4: محمد يا ابن حرب، أخشى أن يعرض لنا ونحن قلة لا نستطيع حربه.
3: ويحك يا ابن نوفل، ترتعد فرقا من محمد وهو بعيد عنك؟
4: لا تسخر لا تسخر يا أبا سفيان، إن محمدا يتحفز للانقضاض علينا لينال منا ويكون له نصر يتحدث به العرب.
3: اطمئن بالا، لن ينالك مكروه، وإلا فاتركنا وعد إلى قومك.
4: دعك من هذا يا أبا سفيان، وتدبر أمرك قبل فوات الأوان.
3: وما تريد أن تفعل؟
4: تحسس الأخبار وخذ للأمر عدته قبل أن يأخذنا محمد على حين غرة.
3: لن يجرؤ محمد أن يعرض لنا، وإلا لقي ما لا يرضيه.
4: بل سيبغتكم يا أبا سفيان ويأخذ أموالكم ليظهر عليكم ويسمع به العرب.
3: ولكن قريشا له بالمرصاد يا مخرمة، ولا يغرنك محمد وأصحابه.
4: لا تلج في عنادك يا أبا سفيان، أرسل من يأتيك بأخباره قبل أن يقع على عيرك ورجالك.
3: انظر انظر يا مخرمة، أليس ذلك رجلا قادما من ناحية الحجاز؟
4: بلى يا أبا سفيان،
3: أصرخ به فليقدم إلينا لعله يعلم شيئا عن أخبار محمد.
5: وغدا نلتقي
6: حسان بن ثابت.
5: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: مسك وكم طير يطير ولا كباز المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي
1: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به.
1: آمين.
2: إنه
1: آمين.
2: سميع قريب مجيب
1: يا رب العالمين. ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
2: رحمه الله
1: ورضي الله عنه.
2: آمين.
1: وعن جميع علمائنا، حيث بدأنا قلت في البيت في صفات ذكر صفات المريد، والبيت 295 و296، وما زلنا لم نتم البيت 296 لمن يتابعنا من المتن، حيث يقول الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. نعم.
2: الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد، فقد وعدنا سعادة المستمعين والمتابعين
1: أن نبدأ الحصة
2: هذه الحصة بمعيتكم بذكر فائدة.
1: نعم سيدي.
2: فائدة نقلها لنا العلامة الشيخ سيدي محمد بن أحمد ميار المالكي
1: رحمه الله،
2: وهو أحد شراح هذا النظم المبارك.
1: نعم.
2: كلاما خلاصته أن الكذبة هذه صفة المقيتة.
1: نعم.
2: تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة.
1: صحيح.
2: والأحكام التكليفية الخمسة هي الحرام ويقابله الواجب، والمستحب ويقابله المكروه.
1: صحيح.
2: والمباح الجائز. فقد يكون الكذب واجبا يؤجر عليه ويلزم يكذب، كأن يكذب المرء لإنقاذ نفسه أو ماله، مهدد بخطر القتل عافاكم الله أو السلب ونهب أمواله، فتحقيقا لمقصد حفظ النفس وحفظ المال كذب كذبة من أجل أن يدرأ عن نفسه هذا الأمر، ويكون حراما الكذب، وهو أكثره يعني، كمن يكذب لقطع رزق مخلوق مثلا، أو يكذب حتى على وجه المزاح، محرم.
1: صحيح صحيح.
2: ولكن الأول أشد من الثاني،
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين قوسين يمزح مع الصح، لكن لا يقول إلا
2: صدقه.
1: هذا هو
2: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: ويكون الكذب مستحبا، كمن يكذب على غير المسلمين في الحرب، والحرب خدعة.
1: نعم.
2: إيه نعم. فيقول مثلا: إن جيش المسلمين قد جاء بأعداد مهولة كبيرة وبعدة كثيرة عظيمة.
1: صحيح.
2: فهذا يعني من باب الخديعة في الحرب، فهو أمر ممدوح مستحب.
1: نعم.
2: ويكون مكروها كالكذب للزوجة مثلا، ويكون مباحا كمن يكذب ليصلح بين متخاصمين، وقيل إن الإصلاح بين المتخاصمين بشيء من الكذب، فإن هذا الكذب مستحب. كان يأتي بين الأزواج المتخاصمين ويقول والله ما علمت عن زوجتك إلا خيرا، والله ما ذكرتك إلا بالخير، والله إنها لا تقول بحسن معاشرتك لا وكذا، ويأتي بشيء من الكلام وإن كان على غير الصدق من أجل الإصلاح. فمقصد الإصلاح بين المتخاصمين مقدم حتى على هذه المسألة، ويكون الكذب عندئذ مستحب لغاية ماذا؟ إصلاح ذات البين.
1: ذكرك بخير وهو لم يذكره،
2: نعم مثلا شكر سعيك ولم يشكره، إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: وقد ذكر سادتنا احتياطنا الاحتياط أن كل كذب حرام إلا في ثلاث مواضع مستثنات. كل الكذب حرام إلا في ثلاث مواضع في استثناءات. الموضع الأول الإصلاح بين الناس،
1: نعم.
2: الموضع الثاني خداع العدو في الحرب. الموضع الثالث حديث الرجل زوجته والمرأة تحدث زوجها،
1: نعم.
2: وهذا لإدامة العشرة
1: طبعا
2: بينهما، ولإدامة المودة والمحبة بينهما.
1: هذا هو
2: فثلاث مواضع هذه جاز لنا أن نكذب، والحمد لله رب العالمين.
1: توعد إذا يعني تسأله من أحب الناس إليك، يقول لها أمي، تي ما يقول لها أنت،
2: لا في محضر الأم يقول الأم،
1: لا نحكي وحدهم احنا
2: واحد أنت أحب إلي. نعم وهذا من الكذب الجائز
1: مثلا يعني. تو هو يجب يكون
2: تو تسأله تقول وما خير ما كلتك ولا ما كلت أمي، قل ما كلتك أنت ولا
1: يعلى علي.
2: نعم
1: وهذا، ولكن للصدق دائما بركات
2: حلاوته.
1: أنا أذكر قصة التابعين نسيت اسمه، لكن أظنه اسمه ربعي، مش ربعي بن عامر، لا هذا صحابي، لكن ربعي ابن حواش حاجة اسم هذا كذا قريب سيدي جهاد، لا أدري ما نعرفش، لكن قرأت مرة أن هذا الصحابي كان له ابنان
2: التابعي
1: سامحني مش صحاب التابعي في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني فلم يخرج مع الحجاج، طلب أن يخرج الأولاد الكل فلم يخرج، فجاء يتفقد في القائمة احنا نقوله وينهم، فما فماش، مشاو للبيت يلقاو البو معنا جابوه، وين ولدك وبنت، وهو معروف بصدقه في الكوفة، ما كذب ما أثر عليه الكذب في حياته الكل
2: ما شاء الله. نعم
1: فقال الناس الآن يكذب، شي منع ولده شي منع أولاده الزوز، وهو عنده كان زوز أولاد يتوب باش يمنحهم من الحجاج، ويعرفوا انه الحجاج انما ناداهم للقطع فماش يقطع في الروس. فقالوا الان يكذب. فلما ساله الحجاج عن ابنيه قال هما في البيت والله المستعان. اقر فهمني ولا؟ فجابهم الحجاج فقال له معليش ما كذبتش، علاش ما كذبتش يعني تو
2: اذا كان الكذب ينجي صدق انجا وانجا. نعم
1: والله قالوا الحجاج في اخر القصه تركناهما لصدقك.
2: الله الله المروءه.
1: نعم.
2: حتى وهو ظالم
1: نعم
2: ولكنه كان
1: نعم عنده مروءه،
2: ولكن رزق شيئا من
1: المروءة. ان اقول هذا الحديث مع الصدق صحيح، لكن اردفه بحديث اخر، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه، وقلب الحجاج كذلك. وقلب الحجاج
2: سبحان الله. نعم
1: فصدق الرجل مع ربه
2: أنجى.
1: نعم.
2: إذن كل الكذب حرام إلا في مواضيع ثلاثة: الإصلاح بين الناس، وخداع العدو في الحرب، وحديث الرجل لزوجته والزوجة لزوجها. نعم لإدامة العشرة والمودة والرحمة بينهما. نعم وعندنا مسألة هنا للمعاريض.
1: نعم سيدي.
2: والمعاريض هي شبيهة بالكذب ولكنها تباح.
1: نعم
2: تباح المعاريض، ليس الكذب معاريض، وهي جمع معراض وهي الكنايات.
1: صحيح.
2: في اللغة عن التورية،
1: هذا هو،
2: وأن يقصد بالشيء أمرا آخر.
1: نعم
2: نعم هذا يغنينا عن الكذب حقيقة.
1: صحيح.
2: فالمعاريض لا تعتبر من الكذب، كأن يقول المرء كلاما يحتمل أكثر من معنى وانت يفهم وحدك.
1: نعم.
2: وتستخدم هذه المعاريض عادة ليتجنب المرء الكذبة.
1: نعم. بمرات فما ناس تلزك لهذا الأمر.
2: نعم.
1: يا سيدي
2: نعم. نعم. نعم.
1: هذا ماذا بينا ننبهه له، لأنه يا أخي الكريم نعملوش كما المرأة التي فعلت مع الجاحظ، أخرجت بطبق مغطى قال ماذا تحت الطبق،
3: قالت ولماذا غطينا؟
4: نعم قالت والله احنا كان نحب المروق معلش نغطيه فيه.
3: إيه نعم. إيه نعم. ولماذا غطينا؟
4: ما تلزلوش يعني يبدأ إيه يسأل فيه قداش عندك فلوس قداش تخلص في قداش كذا في مش عارف كذا في يا أخي ما تلزوش للناس مش تكذب ما تلزوش للناس نعم.
3: ولذلك جاء في بعض الأثار المعزوة لسيدنا أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب أي إن كان ولابد تستعمل المعاريض فهي تغنيك عن الكذب. وفي القرآن جملة من المعاريض فعلها الأنبياء بل إن النبي اعتمد المعاريض صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط ولكنه استعمل المعاريض صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض الأنبياء ذكروا في القرآن ونسبت إليهم بعض المعاريض.
4: نعم.
3: سيدنا إبراهيم
4: عليه إمام وعلى التوحيد. نبينا الصلاة والسلام نعم.
3: عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم قال لقومه إني سقيم.
4: نعم.
3: وهو يقصد سقم القلب من أفعالهم.
4: نعم.
3: بينما فهم قومه أنه
4: مريض
3: البدن.
4: نعم.
3: وقال أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن زوجته سارة أنها أخته.
4: نعم.
3: فقصد أخوة الدين وهي زوجته.
4: نعم.
3: لا أخوة النسب. نعم. وقد سمعت بعضهم يكرم زوجته يعني في أحد الاحتفالات القرآنية وهي حاملة ما شاء الله للقرآن الكريم فيكرمها فيقول
4: هذه من المعاريض
3: الأخت فلانة وهي زوجته هذه من المعاريض فهو يقصد الأخوة في الدين.
4: الله يتوب عليك يا شيخ
3: معين بارك الله فيك. وقد ثبت عن سيدنا رسول الله صلى
4: الله عليه وسلم
3: المعاريض.
4: نعم.
3: من ذلك قوله فيما رواه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أمنا الصديقة عائشة رضوان الله عليها أمين. وعلى أبيها أمين. وعلى سائر الأهل والأصحاب أمين. لا تدخل الجنة عجوز.
4: أي نعم. نعم.
3: صدق فيما قال
4: صلى الله عليه وسلم.
3: ولكن القاعدة في الجنة أنه لا يدخلها إلا
4: شاب
3: في
4: ريعان
3: إيه. الشباب والفتوة
4: نعم.
3: إناثا وذكورا
4: صحيح.
3: قال كواعب
4: أتراب
3: قالوا بنات 33 عام ولادة 33 عام قيل ولذلك لا تدخل جنة عجوز. صدق فيما قال
4: صلى الله عليه وسلم
3: لأن تلك العجائز يحولهن المولى تبارك وتعالى إلى حال ويرجعهن إلى حال الشباب إيه. والقوة والفتوة وما إلى ذلك. فصدق النبي فيما قال
4: الله
3: وخبر
4: وصحبه وسلم.
3: فلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وإنما استعمل المعاريض.
4: ومن أين الرجل من ماء
3: إلى
4: غير ذلك
3: هذه كلها معاريض.
4: هذه كلها من معاريض. نعم.
3: وروى الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح كتاب جميل
4: نعم.
3: كتاب الفكاهة والمزاح ولكن يريد فيه أن التزام الصدق في المزاح هذا سبيل الراشدين.
4: نعم.
3: إذن عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
4: الله عليه وسلم
3: في عين زوجك بياض وهذه كلمة توهم بخلاف المراد. نعم. فيكون هذا مباحا مع النساء ومع الصبيان لتطيب القلوب
4: نعم.
3: بالفدلكة وبالمزاح وبالهزل وما إلى ذلك لكن لا يقول إلا
4: صدقا. نعم. وهذا المفتاح.
3: نعم.
4: وبناتنا سيدي جهاد
3: نعم.
4: يعني أنا هذا رأيي يعني ألتزم به أن نحن سنسأل أمام الله
3: نعم.
4: إذا أنبتنا شابا وشابة على الكذب
3: نعم.
4: لأنه الولد من 5 سنوات ومن 4 سنوات ولا البنت
3: يكتسب
4: من أبيه وأمه
3: نعم.
4: لأنه هم القاعدة تقول لك الصغير ما يكذبش ولذلك في دول أخرى والشهادات يأخذوا هذا اللهلة
3: نعم.
4: وأنا معناها كنت شاهدا على هذا كيفاش وقف السيارة فسأل مباشرة
3: صبي
4: سأل إيه. الصبي
3: نعم.
4: والصبي أجابه بصدق
3: نعم.
4: والبو يبلع ويغص ويكتب له في الخطية
3: نعم.
4: يعني معنى قالوا لا مش قالوا هذا لا يكذب هذا لا يكذب عندهم هذه وإحنا أيضا كذلك. فالأصل أن نربي أبناءنا على
3: الفضيلة.
4: على على الفضيلة على لأنه إذا يشوفك يشوف البو يكذب على الأم والأم تكذب على الأب وهو يقول له برا اكذب وبرا قول ثم بعد ذلك يقول لك ولدي خب علي ولدي كذب علي إحنا كيف
3: أنت الذي ربيته على ذلك وأنت الذي نشأته على ذلك
4: ناشئ الصبياني منا كما عوده أبوه نعم. فهذا هذه فقط ملاحظة أردت أن أسوقها تحذيرا وأوصي نفسي طبعا والمستمعين.
3: إذن من الكذب إلى الزور.
4: نعم سيدي قال نميمة زور كذب.
3: زور كذب نعم. وأما زور فهو نوع من أنواع الكذب أيضا
4: نعم.
3: ونوع من أنواع الباطل
4: صحيح.
3: ونوع من أنواع الميل عن الحق ومجانبة الحق. وقيل الزور هو كل قول أو فعل مائل عن الصواب
4: نعم.
3: مجانب الحقيقة
4: صحيح. وسيدي
3: نعم
4: سامحني نقص على كلامك بالعسل تو ذكرت
3: أي سيدي
4: أن الكذب في التجارة
3: نعم
4: هذا أمر دارج
3: أي نعم
4: هذا الأمر دارج يعني أنت تقول له هذه جايبها من البلد الفلاني
3: وهي جاي
4: من البلد أو تقول له نعم. هذه أصلية وأنت تعلم يقينا نعم. أنها أنها
3: تقليد.
4: أنها تقليد
3: نعم.
4: راه هذا من الكذب ومن الغش ومن
3: البقرة هذه راي عاقلة وهي صكاكة
4: نعم. مثلا أو ما يحلبهاش 3-4 أيام ويهبطها للسوق
3: يقول لك تحلب 50 لتر ما شاء الله أصبع وعشي
4: أيوة. وهي معناها هو 3 أيام ما حلبهاش
3: والزور
4: وهذا يمحق نعم. حتى البركة
3: نعم.
4: والكذب في هذه المواقع
3: نعم.
4: يمحق بركة الرزق
3: نعم.
4: فنسأل الله السلام فقط تو ذكرت وأردت أن أنبه لهذا الأمر سيدي نعم.
3: وقيل إن الزور هو الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه
4: كما زاد أنا أخبركم بشيء كل مرة نسمع في الإذاعة أشياء نعم. اشترى سيارة يقول هذه كانت عنده طبيبة
3: أي. أي طيب كل طبيبة تعش تسوق ودقت قدها
4: هو أخذها
3: نعم.
4: أخذ اشتراها
3: نعم.
4: ومشال دار نسابه في بلد في ولاية أخرى
3: نعم.
4: يعني طلعت متاع جيران نسابه شاف السيارة قالوا كرهبتي قالوا يزي اتق الله كانت عنده طبيبة قالوا أنا طبيبة هذه أنا وراء ثور
3: نعم.
4: فأنت هذا من الكذبي هذا من ال... أو من عرش أن يقول له ماشي 100,000 وهو
3: طيح لها كيلومتراج
4: أيوة
3: نعم.
4: وهذا كله يعني. من الغش والكذب
3: وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل
4: نعم.
3: ونحن سوف نتحدث عن أكل أموال الناس بالباطل
4: طبعاً.
3: وسوف نضرب أكثر من مثال في
4: شاء
3: هذه
4: الله. شاء الله.
3: يعني لا لا لا لا لا في هذا النظم
4: نعم سيد
3: إذن الزور هو الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه إلا أن الزور خاص بالشهادات شهادة الزور
4: نعم
3: مشتق من زور الصدري وهو عوجاج أي أنها شهادة معوجة أي أنها شهادة لا تستقيم لا تصح فتكون شهادة الزور بمعنى الشهادة الكاذبة
4: صحيح
3: التي يقصد بها تضليل العدالة بإبطال حق أو إثبات باطل والعياذ بالله
4: إن شاء الله السلام.
3: والزور كما هو الشأن في الكذب محرم بالقرآن وصحيح السنة النبوية وبإجماع الأمة المرضية
4: سبحان الله.
3: أما القرآن ففي قول ربنا جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والآية من سورة الحج وانظر سيدي هيثم كيف قرن المولى بين اجتناب يعني قول الزور باجتناب عبادة الأصنام
4: نعم. وهذه معناها
3: التقرب إلي
4: نعم هذه خطورة
3: خطورة
4: نعم خطورة نعم. قول الزور
3: نعم.
4: جاء مع أمر
3: مع ما ينافي ويناقض التوحيد
4: توحيد
3: نعم.
4: نعم
3: وقال سبحانه متحدثا عن صفات عباد الرحمن
4: والاجتناب
3: أعظم من النهي
4: لا يا قل لي الآن قائل لأنه إذا ما أنت الأوثان هذه قال لك اجتنبها أي حاجة قد توصلك لها ابعد عليها
3: أي اجتنب أسبابها أسباب المفضية
4: بالضبط. إليها ولذلك استعمل هذا الاجتناب مع الخمر ومع قول الزور
3: نعم.
4: ومع الشرك
3: نعم.
4: نعم
3: إذن قال تعالى أيضا والذين لا يشهدون الزور
4: نعم.
3: وهي صفة من صفات عباد الرحمن
4: نعم.
3: الذين أثنى عليهم المولى تبارك وتعالى
4: نعم.
3: وعدد مناقبهم
4: نعم.
3: ومحاسنهم
4: نعم.
3: وأثنى عليهم خيرا وأصحاب هذه الصفة هم أولئك الذين يبتعدون في كل مجالسهم عن الزور وعن الكذب
4: نعم.
3: وعن الافتراء على الخلق
1: صحيح سيدي.
3: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعدل شهادة الزور، تعدل شهادة الزور الشرك وقرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
1: تشنيعا.
3: نعم. نعم. وتعظيما لهذا المسألة وحتى لا نقع فيها. وأما السنة فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة، أي لا تقوم الساعة إلا، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، لا يسلم إلا على المعرفة. القاعدة: سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. فتسليم الخاصة هذا من علامات الساعة. إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام، والعياذ بالله، علامة من علامات الساعة.
1: نسأل الله السلام.
3: وشهادة الزور،
1: نسأل الله السلام،
3: أو شهادة،
1: نعم،
3: منصوب على التخصيص، وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق،
1: نسأل الله السلام،
3: وظهور القلم،
1: نعم،
3: شر العلم،
1: نعم.
3: وروى الشيخان في صحيحيهما عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني،
1: نعم،
3: خير القرون قرن النبي
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طبعا،
3: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابعي التابعين، إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، أي سيأتي من بعدكم أقوام يخونون ولا يؤدون الأمانة ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
1: نعم. وقد
3: يعني شنع النبي
1: صلى الله عليه وسلم
3: على صحبه أنهم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم يقولون الكذب والعياذ بالله.
1: نسأل الله أن يسلمنا ويسلم المستمعين والمستمعات سيد الجهاد، ولعل الوقوف مع حديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقوف حسن، لنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. فبارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات تخشع لها القلوب.
2: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
1: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
1: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حمد الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم بسر اسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة،

من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية 267 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، الآية 271 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية.

0: الأرض.
1: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

0: واعلموا أن الله غني حميد.
1: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.

0: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.
1: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.

0: أعدكم مغفرة منه وفضلا
1: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
0: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا

0: إن هو فضل.
1: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.
0: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.

0: عليم
1: يؤتي الحكمة من يشاء
0: يؤتي الحكمة من يشاء
1: يؤتي الحكمة من يشاء
0: يؤتي الحكمة من يشاء
1: يؤتي الحكمة من يشاء
0: يؤتي الحكمة من يشاء
1: يؤتي الحكمة من يشاء
0: يؤتي الحكمة من يشاء
1: يؤتي الحكمة من يشاء
0: يؤتي الحكمة من يشاء
1: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

0: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
1: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
0: وما يذكر

0: يعلم.
1: لا نقول أو نظرتم أو ناذى من نذر أو نذرتم من نذر فإن الأعدوها

نقول أنت قلنا تتدرج بمقدار نقول نحن ذبذبتان في الأول، يعني ما يقارب درجتان للترقيق، ثم تتدرج 3 درجات إلى التفخيم. أنصار، اسمعوها جيدا. وما

فنعم في لفظ فنعم قرأ ابن عامر وحمزة والكساء وخلف العاشر بفتح النون وكسر العين على الأصل، وقرأ ورش وابن كثير وحفص ويعقوب بكسر النون اتباعا لكسرة العين وهي لغة هذيل، وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان العين، واختلف عن قالون وأبي عمرو وشعبة فروي عنهم وجهان، الأول كسر النون واختلاس كسرة العين فرارا من الجمع بين الساكنين، والثاني وجه ثاني يعني كسر النون وإسكان العين كقراءة أبي جعفر وهي لغة صحيحة، وقد اتفق القراء العشرة على تشديد الميم. قال ابن جزري مع النعم افتح كما شفى وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي، وعن أبي جعفر معهم سكنا، معناها نحن جبنا الوجه لقالون اللي هو النجم نقروه، معناها باش النجم سادة المستمعين والمستمعات ما تقلوش عليهم ما لقالون له الوجهان نقول واختلف عن قالون. أي ماذا اختلف عنه؟ الأول كسر النون واختلاس كسرة العين، كسر النون واختلاس كسرة العين إيه، والثاني ماذا؟ كسر النون وإسكان العين، ما لن تبقاها مع بعضنا ردوبانا نحن جبناها من متن، معناها الإخوة الأفاضل ما يقولش والله هو جاب الوجه، الوجهان صحيحان مقروء بهما وهي قراءة متواترة ردوبانا، ما لبش ما نتقلوش المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات يتبعوا معنا نواصلوا معنا.

0: عليكم.
1: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم.

0: كم
1: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم.

0: آياتكم
1: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم

0: إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن ننتقل لابد أن نذكر بحكمها الكناية، لأن في الحقيقة لابد معناها نأتي عليها أخيرا، وبعد ذلك بعد حصة أو اثنين أو ثلاثة ننتقل إلى باب المد والقصر، ونكون تقريب أخذنا بما فيه الكفاية. نذكر هاء الكناية، ما هو حكم هاء الكناية؟ هاء الكناية في عرف القراء هي هاء الضمير التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، والأصل فيها الضم مثل له، إلا إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة فإنها حينئذ تكسر المناسبة، كما يجوز ضمها مراعاة للأصل، وقد قرئ بالوجهين في قوله تعالى لأهلهم كثوا وعليه الله، وقرئ عليه وعليه إلى آخره. واعلم أن لهاء الكناية أربعة أحوال. الأولى هذه ذكرنا بها قبل، أنا أعطيتها لكم الحقيقة، لأن ساعة يقول لي والله أنا الحكم، أنت حقك هذه تعض عليها بالنواذج، الحصة المباركة اللي هي في الجنة إن شاء الله تكون تبعنا من أول حصة، لأن دائما لابد أن نشرح الحكم شرحا ضافيا، ومن بعد تبقوه في المصحف الشريف. ما لقلنا هاء الكناية لها أربعة أحوال. الأولى أن تقع بين ساكنين مثل يعلمه الله، أي يعلمه الله هاء الضمير أي هاء الكناية، والساكن الأول هي سكون ميم، والساكن اللي هو معروف لفظ الجلالة بعد أي. الثانية أن تقع قبل ساكن وقبلها متحرك مثل لعلمه الذين، وحكمها في هاتين الحالتين عدم الصلة لجميع القراء، وذلك لأن الصلة تؤدي إلى الجمع بين الساكنين، بل تبقى الهاء على حركتها ضمة كانت أو كسرة كما قال الشاطبي، ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن. الثانية أو الحالة الثالثة أن تقع بين متحركين مثل أماته فأقبره، بمعناها الكناية الحركة الأولى اللي هي المتحرك حركة التاء، واللي بعدها هو حركة الفاء من فأقبره، وختم على سمعه وقلبه، وحكمها الصلة لجميع القراء، وذلك لأن الهاء حرف خفي فقوي بالصلة بحرف من جنس حركته كما قال الشاطبي، وما قبله التحريك للكل والصلة. الرابعة أن تقع الحالة الرابعة يعني أن تقع قبل متحرك وقبلها ساكن مثل فيه منه اجتباه، وحكمها الصلة لابن كثير كما قال ابن جزري، صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن، الدال من دن رمز لابن كثير المكي، وهناك كلمات خرجت عن القاعدة إن شاء الله سأذكرها أو سنذكرها في مواضعها إن شاء الله في باب القراءات إن كان في العمر بقية. ما لا إن شاء الله إخواني أخوات سادة المستمعين والمستمعات، ربي إن شاء الله يبارك فيكم جميعا، كل حكم تأخذوه بأصول وانطبقوه إن شاء الله بعد حصة اثنين إن شاء الله باش ننتقل إلى باب المد والقصر، ونحن إن شاء الله بعد ما نكمله ونجيبه الوقف باش ندخله يسموه التدرج، تدرج في باب المخارج والصفات، وقتها لا عذرة، أنتم لا عذرة عندكم ولا لوم، القرآن في بيوتكم. ماذا كيف يسألك العظيم؟ قل لي يا عبدي سخرت لك الأشياء بتسخير مني وأتت إلى بيتك، إيش مش تقول له؟ يعني الجواب أنت، هو هذه سؤال ألقي عليك، الجواب عندك إن شاء الله. الإنسان يجتهد، وهذا إن شاء الله بالتوفيق. فضل سي نبيل واصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
0: نحبك أفصح، نحن قلنا تو والحمد لله في الحصة في معناها في الحزب معناها الأخير من سورة البقرة الحزب الخامس، وصلنا إلى درجة قلنا لابد ما يتسمى تخليص الحروف وتخليص الحركات، ولابد بعد ذلك معناها نحن باش نبدو نتدرج إلى المخارج والصفات. نحن نبينوا اللي خذيناها قلنا اللي هي الحروف، نقولوا نحن العربية قداش الحروف الهجائية، الحروف الهجائية خذينا منهم سبعة اللي هي حروف الاستعلاء، خص ضغط انقذ هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. الحروف هذه كلها مفخمة، قول ابن جزري وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق، معنى حروف الإطباق وصاد ضاء وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، معنى الصاد والضاد والضاء والطاء، هذوما حروف بمعنى حروف الاستعلاء فيها درجات في التفخيم إن شاء الله توم بينها إن شاء الله. قلنا وباقي حروف الهجاء أي كلها مرققة من قول ابن جزري ورققا مستفلا من أحرفه، باقي حروف الهجاء معناها كلها مستفلة وكل مستفل مرقق إلا اللام والراء بشروط وقد بينا ذلك، ما لا ما تقولش لي يزمك ما يسمى أفصح أو الحرف الفصيح تو نشوه إن شاء الله نجيبوه في الصوتيات، أما لما تمشوا شوية وتتمكنوا إن شاء الله كل التمكن، وهذه ما احنا إن شاء الله نكونوا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والسفرة الكرام البررة هم الملائكة وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته العاملين بعلمهم سالمين من الدعوة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ما لردبان إن شاء الله نكون من الماهرين مع الملائكة، معنا فيها بشارة إن شاء الله ما لخلص للحروف. فضل
1: بسم الله
0: بسمي كي تقولي بسم هذه يسموا اختلاس أو كان قولوا بسم دي وهي إي بسم دي م وهي مي بسم الله مقدك ما شدكم في كل صغير وتقول لعل أثقل علينا مش أثقل، معناها تخليص الحركات، نحن الوقت معاش عليه كما يقولوا ردوا معنا يا سيد بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أحسن نعم
1: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب
0: من ما قلت لك الدرجة الأولى خلاها للترقيق يا سيدي، أما تحسبهم ثلاثة درجات ولا خمسة درجات قولوا ثلاثة درجات، الدرجة الأولى للترقيق ودرجتان للتفخيم من طا حتى لما تكون في مستوى معناها نطق الطا تكون مفخمة تماما الغنة أي
1: من طيب
0: مش يقول من طا من طا مش نقولوش من المرلول لا كما قلنا ولا نقولوا من تا عند البعض اي ردبان قاعدها
1: من طيبات
0: شدد الياء
1: من طيبات
0: طيبات
1: من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
0: من الأ ولا من الأ
1: من الأرض
0: من الأرض خليه شوية رخاوة أحسنت به أي توسي بشير تفضل استخرج الأحكام لقراءة سينابيل
2: سيدي في كلمة أنفقوا
0: أحسنت
2: أخفاء
0: النون عند الفاء تقرأ الفاء. هكذا أنفقوا شنو حكمها؟
2: الإخفاء بغنة
0: الإخفاء بغنة أحسن بغنة. نون مجردة من السكون بعد الفاء اللي هو قال مجدد كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذها والفاء من باقي حروف الهجاء اللي هو الفي من والفاء من في أحسن
2: من طيبات
0: من طاء
2: من
0: طاء شنو النون عند الطاء شنو حكم
2: الإخفاء كذلك
0: فما غنى أحسن بارك الله فيك بعدها
2: ما كسبتم
0: أيوة
2: الباء على قلق
0: الباء ساكنة حكمها القلق
2: حكمها القلق
0: لأنها من حروف قلق اللي هما خمسة
2: كسبتم ومما ظهر الميم
0: أيوة الميم الساكنة في لفظ كسبتم حكمها الإظهار
2: الواو
0: أيوة
2: ومم
0: كما قال المجزري أظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي كما قال وذلك لقرب مخرجهما.
2: ومما الميم الثانية مشددة إظهار الغنة
0: في أي شقور نحن هي في الحقيقة كل ميم مشددة ونون مشددة معناها حتى ابن الجزري قال أنها مثل لهم ما يشاءوا مثل الميم في الميم ومثل لن نؤمن لكن نقول نحن باش نعطاها مع بعضنا إظهار كل ميم معروف أبديهيا كل ميم مشدة ونون مشدة حكم شنو نقولوا قولوا إظهار الغنة فيها إظهار الغنة كما قال الجزري وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد قولوا لأنها معروفة الشدة. بارك الله فيك.
2: أخرج أنا
0: نعم
2: حرف الراء مفخم لأنه متحرك بالفتح
0: بالفتح تقول لي ماش عرفت نقول لك لأن ابن الجزري قال ورقق الراء إذا ما كسرت قال رق الراء إذا كانت مكسورة نعلم من ذلك أن ما بقي هو مفخم اللي هي حركة الفتح وحركة الضم كما قال الجزري وما كان ذي ضد ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل العين
2: والجاء هي والجيم هي ساكنة من حروف القلق لنعطوها القلق لنتاح
0: أي نعم أحسنت
2: لكم لكم ميم لكم ميم لكم من الأرض لكم ميم في ميم الإدغام الميم في الميم
0: أحسن لكم من الميم في مثيلتها
2: في مثيلتها مع الغنة
0: ميم لولا ساكنة في آخر الكلمة والميم المتحركة في أول الكلمة التي تليها حكمها الإدغام مع الغنة
2: مع الغنة
0: أحسنت لكم من
2: لكم من
0: نعم أي بارك والراء هنا
2: والراء هي مفخمة
0: مفخمة لأن لماذا؟
2: لأن قبلها متحرك
0: لأنها سبقت ب
2: متحرك
0: لأنها المتحرك من الآ لأنها سبقت إيه؟ الأرض لأنها سبقت باش
2: بالفتح
0: أحسن بارك الله فيك تفضل سي علي أقرارنا سي عمار هو يخرجنا الحكيم كل باركي
3: ولا تيمم الخبيث من
0: الخي الخاء وقلت لكم حروف الخاء مش خص ظهر القذ مش هو من حروف ماذا تسمى الحروف حروف الاستعلاء خص ضغط قذ قذ اللي هو الخاء من حروف الاستعلاء تقول لي ولا تيمموا الخاء خاء ولا خاء
4: خاء
0: احسن كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا تفضل يعني
3: ولا تيمموا الخبيث منه تنقص
0: منه بالك المدولها عن حتى الصيلة مثماش وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيهم وهانا معه حافظ أخوي له قلنا هاء الضمير هاء كناية تسمى هاء الضمير اللي هي إذا كان قبلها ساكن أي مثل فيه هدى منه ما يصيلها إلا ابن كثير المكي أي ويبقى حافظ في لفظ يخلد فيه مهانا بصورة الفرقان لكن قولوا منه تنفقون مش صحيح والدليل على ذلك بهي ثماش واو صيلة قدامه ما ثماش لا يوجد ما لا من مدوش لها قولوا منه تنفقون عيد الآية

0: تغمض فيه
1: قل أن تغ أي
0: إلا أن تغمض فيه.
1: الغينة تهرخ أو أمتاح والزهر خطأ إن شاء الله نجيبها في باب أو باش نبدو إن شاء الله نحن بعد مدة في سورة الفاتحة وكيف نبدو باش نجيبه إن شاء الله كان في العمر بقية إن شاء الله باش نبدو نتخلو أو نتدرجوا معناها يسموها المخارج والصفات الباب هذايا نبدو فيه بشوية بشوية ونجيبوا الدليل إن شاء الله السادة المستمعين والمستمعات. أنا نقول لكم ديما باش ما تقولش عليهم المعلومة يعني نمشي بشوية والحكم نبقوا فيها وبدينا بالسهل أحكام النونس هكنا والتنوين بدينا بالسهل وبدينا بشوية بشوية إن شاء الله بعدين تولي معناها يسموها بالسليق وليس إيه شو يقول قال ابن الجزري ماذا قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه معنى لابد من الرياضة والممارسة حتى الإنسان يتعود يولي آليا آية تفضل إلا أن تغ يسمع له صوت الرخاوة ريان الصوت في المخرج تغمض مش لا تغ تغمي تغمض
0: إلا أن تغمض فيه واعلموا أن الله
1: مدلها شوية الميم الطبيعي
0: واعلموا أن الله غني حميد
1: رق النون
0: واعلموا أن الله غني حميد
1: الله رق الها شوية كذا
0: واعلموا أن الله غني حميد
1: شدد لي شوية غني حميد
0: غني حميد
1: لا مش نقول حميد لا حميد
0: حميد,
1: حميد أقرب ما تكون إلى الفتح
0: غني حميد
1: لا مش حميد لا مش صحيح واعلموا أن الله غني حميد
0: واعلموا أن الله غني حميد
1: حميد
0: حميد,
1: حميد. خليه دوب ما يمس الحيز المولد ذاتها من شدوش فيه ياسر
0: حميد
1: أحسن قل حميد
0: حميد
1: قل إدا
0: إدا
1: حميد
0: إدا
1: نقول إدا كان يلصق له شوية الحرف
0: حميد
1: أيوة معناه مخفف خليه مخفف شنو هو مخفف معناه اللسان أو العضو المكلف يلامس الحيز مولدي ذاته ملامسة خفيفة حميد
0: حميد
1: أحسن هكذا تقرأ إن شاء الله ما قصرتش تفضل توسي عمار خرج لنا أحكام تراه وخلنا نسمعوك مع ذكر الدليل أو الشاه
2: سيدي الميم ولا تيمموا إظهار الغنة فيها
1: الشاهد
2: الشدة
1: إظهار الغنة الشاهد وهذه الغنة من نون ميم إذا ما شدد أي
2: من هو سيدي هنا حكمها غير عدم الصلة إلا لابن كثير
1: لا خلينا نحلق برواية قارون بارك الله فيك ما قصرتش وتوجمع يقولون هكذا تقرون في القراءات أما نحن حبينا نبينه نحن مش نحن قالون لا يمدون نحن قلنا قالون ومن معه وقتش نمدونها إلا إذا كانت بين متحركين فقط هاء الكناية من مداها لقالون ومن معه إلا إذا وقعت بين متحركين مثل له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره بارك الله فيك
2: تنفقون النون سيدي الإخفاء
1: النون عند الفاء
2: عند الفاء الإخفاء بغنى لأن في من تقى
1: الفاء من في لأن من في. الفاء هو من باقي حروف الهجاء
2: ولستم بآخذه
1: لستم بي,
2: بي.
1: الميم عند الباء
2: اي هنا الاظهار بالغنة
1: لا لاخفاء مع الغنة
2: مع الغنة لانها بي
1: واخفيا يعني الميم ميم ان تسكن بغنة لدى باء على المختار من اهل الاداء هذا ايش قال اي عاود اللي طرح الشاهد اي واخفيا يعني الميم ان تسكن بغنة اي لدى باء عند حرف الباء لدى باء على المختار من اهل الاداء هذه بيناها سابقا اي
2: إلا أن تغمضوا الإخفاء بغنة لأن فما من تقات من تو من تقاء
1: أحسنت نعم وصل
2: سيدي حكم الهاء الكناية معنى لا نصلها فهمتني
1: أحسنت لأن ما قبلها لأن ما قبلها ساكن قالوا لا يصلها نعم
2: أن سيدي هنا الإظهار الغنة
1: فيها مقول الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. واضح
2: هنا تفخيم الجلالة.
1: لماذا؟
2: لأن ما قبلها
1: ضم. لأنه سبق بفتح.
2: بفتح
1: اللي هي الحركة نتاع الفتح نتاع النون. إيه
2: هنا سيدي التنوين من بعد التنوين.
1: أن الله. إيه أحسن.
2: بعد غني حميد هنا الإظهار.
1: أحسنت. أي غني صحيح. حكمه ماذا؟ الإظهار لأنه أتى بعد التنوين والتنوين المركب حرف من حروف الحلق الستين.
2: كيف سيدي؟
1: لا كنا نبينه في القلقلة.
2: حميد
1: مقل... نحن ما قلنا الخمسة وهي ما هذاك هو شنو هو الوقف؟ هذا يكون سكون إما سكون أصلي أو سكون عارض لأجل الوقف. سكون عارض وقفنا لأجل الوقف. أي علاش سكننا؟ يقول القائل لأن وقفنا عليه. قداش حروف القلقلة قداش؟ قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقف مثل هذا حميد أصله عرضي. شنو هو عرضي؟ أصله متحرك في الوصل ساكن في الوقف. لو كان باش نقوله حميد الشيطان أو يعني متحرك ما نقول الساكن سكون عرضي راو الأصل متاعه إذا كان وصلناه هو متحرك وأصله متحرك. وقتاش نقف عليه معناها يقع سكونه إلا إذا وقفنا عليه. ساكن لأجل الوقف سكناه لأننا وقفنا عليه. هذا هو معنى الساكن سكون عرضي حميد. بارك الله فيكم وفي هذا القدر الكفاية. ننتقل إن شاء الله إلى قراءة سورة الفاتحة. بشرع أبانا وأمهاتنا معانا إن شاء الله ربي يبارك في الجميع. المغزى من هذا شنو هو؟ باش يصلوا إن شاء الله تكون الصلاة صحيحة. معنى هي لأن هي من الأساسيات. هي الأساس سورة الفاتحة معناها لصحة الصلاة. ما لا إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة والصلاة إن شاء الله. ما لا هذا ردوا بالنا باش نواصلوا إن شاء الله. اسمعوها جيداً.

0: نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: اهدنا الصراط المستقيم.

0: أنعمت عليهم.
1: كان صراط الله صراط الله طلّ طلّ طا مفخم لام من اسم الموصول مرقق. قل طلّ
0: طلّ
1: طلّ
0: طلّ
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: قل أنعمت إيه صي صراط صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: إيه قاعدين تقولوا أنعمت إيه وهي صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: أحسنت، أعيدوها جيدة طيبة.
0: صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم.
1: غير المغضوب عليهم.

0: ولا نقول غير المغدو، المغضو، الضوء مضغوط نوعا ما، نقول ذو. الفرق بين الضاء والضاد هو المخرج والاستطالة. المغضو هكذا، هاي أعيدوها.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: قلنا يقع الخطأ في لفظ عليهم ولا الضالين الكثير الكثير والكثير، يقول ولا ولا ولا، هذه يا سيدي اللام راه مرقق، قول ولا، قول لا، يقول ولا الضال ولا، صحيح ولا غلط؟ نقول خطأ لأن اللام مرقق، قول ولا ولا
1: ولا،
0: أحسنت، ولا الضا
1: ولا الضا،
0: المدلول مد طويل، ثم يقول لأنه لازم مد لازم، ثم يقول خاصة إذا كان إمام، يقول ولا الضالين مش صحيح، ولا يقول ويقول ولا الضا ويموجها، هذه هي آفة، هي للأسف موجودة، لكن إن شاء الله نحاها بشويش. يقول قول ولا الضاء، وهي هي فتح الفوق، هذا يسمى معناها ساعة، ثم اللي يقول يضمها معناها ضمها وكأنها كاملة، ولا الضاء باب الصوتيات، تو إن شاء الله يجيبوهم الحركات اللي هما، أو يكونوا يقولوا ذبذبات ستة، تو إن شاء الله يجيبوهم بالتدرج بشوية باش ما تقولش المعلومة ما لا الصواب شنو هو. ولا الضاء مدلول مد طويل، مقدار معنى ثلاث ألفات ست حركات، اسمعوها جيدا، ولا الضاء

وثم ملاحظة عامة أن يسماها الحزقلة أو يسماها معناه شبه ما يسمى في الاصطلاح الانحناءات أو الالتواءات. إيش يقولوا؟ ولا الضال ويموجها، ويقول ولا الضالين، ويقول ولا الضالين. هذوما البعض. قلنا هل أركان أصول التلاوة هي الأصل والنغمات هي الفرع ويلا معناها الطبقات ولا العكس؟ هذا عند البعض من يظن غير ذلك، معنى يجعل وليس مختص، لابد من أهل الاختصاص في هذا المجال. أنت مختص في الصوتيات في أصول أركان التلاوة ولا حافظ نغمات السلام عليكم هني جيت؟ هذا لا يجوز أبدا. أن الطبقات تخضع لأصول أركان التلاوة. وتقول الضالين، إيش زدت أنت؟ يا متحركة بالكسر، هل هي من أصل اللفظي؟ أبدا لا توجد. ولا تقول ولا الضالين همزة متحركة بالكسر بعدها، هي موجودة في اللفظ؟ غير موجود، هذا خطأ. إذن وتقول ولا الهمزة اللي حدثتها. قال أهل العلم المد كالسهم، الصواب ولا الضالين. أعيدوها غيري.

0: نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: اهدنا الصراط المستقيم.

إن شاء الله بحول الله في الحصة القادمة نرجع إلى أول سورة الفاتحة إن شاء الله، ونبين أوجه الخطأ التي تقع فيها، وكذلك نبين نبدأ نتدرج أو نتخلل المخارج والصفات إن شاء الله. نستعد لذلك، نحن نتقناها وشوفنا الفضائل متاع سورة الفاتحة إن شاء الله. إخواني أخواتي، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المعين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداول روض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. أقدمه صحبة الدكتور الشيخ زهير الجندوبي، إن شاء الله نأخذها عبر الهاتف، تتعذر علي الحضور في الاستديو، وعوض الزميل هيثم الإمام في هذا الأمسية الجميلة. إن شاء الله يا رب تكون مستفيدة لأحباب المستمعين الكرام. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي يؤم لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. هذا البرنامج الذي نستقبل من طرفه أو عنه المكالمات نتاعكم. خلينا نمر للمكالمات، الهاتفية. السلام عليكم.
6: سلام ومرحبا، وإن شاء الله ربي يوفقكم وربي ينور ويقوي الإسلام إن شاء الله.
5: الله يبارك لك في عمرك، شكرا، بارك الله فيك على التحية الجميلة. مرحبا، اسم الكريم سيدي.
6: كمال المستير.
5: سي كمال من المنستير، مرحبا سي كمال.
6: شكرا بالله. حبيت نسأل، اللي يصلي الصبح قضاء معناها يؤثم عليه ولا لا؟ وسؤال ثاني كما ترشمنا في المصطفحة بقى، اللي يصلي الصبح قضاء معناها
5: يصلي الصبح قضاء، نعم،
6: يؤثم عليه ولا يثاب عليه؟
5: قضاء
6: اي القضاء
5: هو
6: أي.
5: الصبح كما ككل فريضة لو في بالك ولا؟
6: طبعا نعم. عايزين ناكدوا عليه احنا باش الناس على الاقل برش، خاطر الاغلبيه الناس ما تفطرش، يقول لك انا صليت 10 9 صي نعم. الأغلبية الناس حتى تسمع في القهاوي يقول لك لا أنا شبيه أنا صليت وسيدي العشرة أو صليت التسعة ويواصل بالسنوات الناس رأيه
5: واضح سيدي
6: بالطريقة دي عاد نحبه كلمة كما ترشمال على الشيء ضيء
5: واضح حبيبي نعم
6: سنين أكل مصافحة بعد الصلاة بلي يبدأ إنسان يصلي واحد يمد لك إيده
5: أنت خرجت من الصلاة
6: أي بالطبع خرجت من الصلاة قلت السلام عليكم والآخر يمد لك إيده على البلاصة بعد ساعات ما ترهاش ما ترهاش أنت لم تنقص النظر
5: نعم
6: يضربك على كتفك
5: واضح حبيبي
6: ما ربي ويطلق فما شكون يطلق السلام على اليمين واليسار وعلى اليمين برك ما أنا بربي نحبوا شرح شوي بارك لكم إن شاء الله
5: السلام على اليمين وعلى اليسار في الصلاة
6: ايه فرسلة بطب
5: نعم
6: سيدي بارك لكم وإن شاء الله ربي ينصرنا وينصر إخواننا الفلسطينيين إن شاء الله
5: شكرا بارك الله فيك حبيبي نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله تحية لك خويا ولكل المستمعين إذاعة الزيتون القرآن الكريم
5: شكرا بارك الله فيكم وأنت تحية من القلب إلى القلب من استديو إذاعة الزيتون القرآن الكريم الاسم الكريم حبيبي
7: مدنين لازر الباشا
5: نعم
7: لازر الباشا من مدنين تحية لكم
5: شكرا سي لازر من مدنين
7: الله يبارك في أعمالكم إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله
5: وأنت كذلك حبيبي مستمعين الكل نعم سيدي
7: حبيت نسأل الشيخ يعني عن الرقية الشرعية هيك الإنسان باش يحسن روحه من العين والحسد والسحر إلى غير ذلك معناه الرقية الصحيح الإنسان كيفاش يرقي روحه الأفضل يمشي الراقي ولا يرقي هو روحه وشنية الحاجات يرقي بها روحه في الدار وعائلته ونفسه وهيك
5: يا نفسه يمشي لغيره نعم
7: أي معناه كي يبدأ الأفضل معناه يمشي لغيره يبدأ حد ولا يرقي هو روحه وعائلته وكي يرقي روحه كيفاش وكي يرقي عائلته كيفاش يعني الرقية الشرعية الكاملة منات تحصن نفسه من السحر والعين والحسد
5: عندك غيره. حاجة أخرى
7: وبارك الله فيكم وإن شاء الله في ميزان حسنات
5: شكرا بارك الله فيك نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: مرحبا بسم الكريم سيدتي وارفع صوتك شوي سعاد سعاد
8: من سوسة
5: سوسة أرفع صوتك يا سعاد نعم للا
8: يخليك سي بشير نسر فما عنا في الجامعة يجي فما واحد يبدأ يقرأ ويدور بالجامعة السيد المصطفى يقرأ بالجامعة كيف سألت أخت من الأخوات من الشيخة متاحة قالت لها ذيك سنة من سنن النبي عمر ما سمعت فيها أني
5: شو معناه يدور في الجامعة ويقرأ شو معناه
8: يقرأ في القرآن ويبدأ يدور يمشي معناه مش قاعد يدور يمشي ويقرأ يمشي ويقرأ حتى يدور الجامعة الكل وهو يدور كيكا
5: فصل الجامعة ويقرأ بصوت مرتفع
8: لا لا لا يدور وكهو يدور ويقرأ شد القرآن ويقرأ صوت مثلا قاعد على كرسي يدور ويقرأ يدور بالجامعة الكل
5: كذا هو ما يقراش بالصوت كيفاش عرفتوه يدور ويقرا
8: انا نشوفوه لا نشوفوه احنا خاطر نغزروا له احنا
5: نخلوا بره اي كذا هو شد المصحف ويدور هكا هو من غير لا يقرا
8: لا يقرا محلول المصحف في يديه هكا معناها يقرا ويقول قالت لهم السنه قالت هذيك السنه قلت سنه وقت الرسول عليه الصلاه والسلام ما فماش مصاحف في الساعه المصاحف كتبت بعد الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
5: يدور في الجامع ويقرا في أي وقت؟
8: نحن نروح ديما بعد العصر.
5: أنا كيف حتى زي ما سمعتها للسنة لما سمعتهاش أنا هذه ما عرفتهاش.
8: أنا قلت لهم الكتب بتنسخ في عهد على ما أظن سيدنا عثمان بن عفان.
5: عندك حاجة أخرى أختي الغالية؟
8: أي بربي.
5: نعم.
8: الله يخليك بسي. ليلى لا محمد رسول. أنا ساعات ننسى كيف نقرأ نصلي. كيف نكون كلها وقت ساعات ندخل ديرك أنا مباشرة في السورة. وننسى الفاتحة من بعد ذلك نتفكر نرجع نقرأ نعاود نقرأ الفاتحة ونكمل السورة
5: نعم نعم
8: وانا بعد ما كيف نكمل ما نعملش سجود السهو والحاجة سجد السهو القبلي البعدين
5: وبعدين انت المهم انك تفيق قبل قبل الركوع
8: اي نكمل اي قبل ما نكمل حتى السورة نقول ما اني مقريت نفكر لاني مقريت الفاتحة
5: نعم
8: نقص على السورة ونقرأ الفاتحة نعود الفاتحة منها ومن بعد نكمل السورة مباشرة نكمل السورة فين وقفت

0: فيهم الاسباني اللي عنده كل واحد في بايو جاب 35 زيتونة.
1: نعم.
0: وعنده قطعة أخرى بور معناتها فارغة وقسمها على أربعة، وقطعة أخرى لسه للقطعة نتاع راجلي بور زادة، أما هي لسه معناتها القطعة نتاع راجلي مع 35 زيتونة. سجرناها احنا وركحناها وعملنا لها معناتها المشاكل والكل، وليت تجمع الحمد لله رب العالمين. وواحد من معناتها من سلاسي قطعة البور هذيك اللي كانت مرموعة على أربعة كلم حمويه معناتها خذاها ما نعرفش اسمه، معناتها هي بموافقه السلافي الاخرين ولا لا حاجه نجهلها ما نعرفش.
1: خنسلك حاجه صح، خنسلك حاجه.
0: نعم.
1: حموك قسمها في حياته.
0: حياته
1: اي. قسم القطعه الاولى عنده خمسه اولاد، قلت كل واحد اعطاه 35 زيتون.
0: ايه.
1: بالتساوي قسمها.
0: بالتساوي قسم منهم كل واحد عنده 35 زيتون وعنده ارض اخرى بور.
1: ارض بور، قلت يقسمها على اربعه، ايش معناها قسمها على اربعه؟
0: على اربعه والاخرى اللي يعطاها الراجل خاطرها قريبه لثانيته معناتها 35 زيتونه، فهمت؟ بعدين واحد من السلافي الاربعه هذوك
1: حب
0: يعطي 35 الزيتون يرجعهم لحمويه وقال له اعطيني القطعه اللي هي المفروض تتقسم على اربعه باش يشجرها وحده ويركحها وحده.
1: عايش اختي اسمعني.
0: نعم.
1: خلنا نفهم، قلت لك ال 35 الاولى تعدت، ثم قطعه ثانيه اللي هي بور.
0: ايه.
1: حموك قسم على اربعه.
0: قسمها على اربعه.
1: باهي اقف معنا، والخامس وينو؟ علاش ما خذاش باي؟
0: الخامس خاطرها انا قلت لك هي ثم قطعه صغيره اللي هي راجلي لاصقه لثانيته، فهمت؟ على خاطر القطعه اللي قسمها على اربعه بعيده.
1: فهمت؟
0: يعني خذيها هو، حتى هو البور خذيها لاصقه ال 35 زيتونه نتاعو.
1: وزوجك اعطاها القطعه بور ما فيها شيء وحدها كامله.
0: لا اسمعني سي بشير، هو خذيها وكل واحد 35، هو قسم لهم بالتساوي، خذيها 35 زيتونه راجلي وقطعه بور لصقه 35 زيتونه.
1: اسمعني اسمعني
0: كل واحد 35 زيتونه، اما القطعه الاخرى الكبيره على اربعه وحدها، كل واحد قال لهم هكا على اربعه اقسمهم بينات بعضكم كل واحد ياخذ قطعه فيها.
1: اي معناها البور بالتساوي تقسمت.
0: بالتساوي اي بالتساوي.
1: مش على خاطر زوجك ايه. زوجك خذا قطعه تاع بور وحده اكبر من الاخرين.
0: لا لا ها. كيف قضيوا قسم لهم كيف كيف، واحد كل واحد 35 زيتونه وقطعه ارض بو.
1: اي
0: بعدين واحد من السيفي الاربعه هذوك حب يرجع ال 35 زيتونه نتاعو لحمويه ويخرج وحده ياخذك القطعه البور اللي هي المفروض تقسم على اربعه، وثق له حمويه واعطاها له. انا ما نعرفش هل انه اخواته الاخرين موافقين باش ياخذها القطعه البور هذيك ولا لا، حاجه نجهلها.
1: اللي هو اللي هو قسمها على اربعه معناها
0: اللي هو مفروض ايه، واللي هو مفروض يقسمها على اربعه، يقسم على اربعه. كيف واحد من الثلاثه يكلم محمويه قال له خذ ال 35 زيتونه نتاعي، اما اعطيني القطعه البور هذه وحدي ننتجها وحدي ونعملها وحدي، كتبها له حمويه واعطاها له.
1: نعم.
0: اليوم معناتها ما نعرفش اسكو وافقوا له هما الثلاثه الاخوين ولا لا، حاجه ما نعرفهاش. انا القطعه معناتها سؤالي مع ال 35 زيتون، يعني القطعه اللي عطاها الراجلي نتجها راجلي وشينا وعملنا وركحنا، اليوم اللي هم مطالبين اللي احنا ماخذين اكثر منهم.
1: قلتي متساويين انت.
0: متساويين ايه، اما هما قالوا لا خاطر مستوى ثلاثه اولاد باش يقعدوا ماخذين كثافه كان 35 زيتونه على خاطر قطعه البور الاخرى سلموا فيها لاخوه الاخرين، فهمتني؟
1: وهذا كل صار في حياه الحموك.
0: هذا كله في الحياة حموية، خاطر رأيني توا حموية القطعة البور عطاها له، كتبها له للولد والآخر كتبها له وعطاها له.
1: كتبها لزوجك وزوجك كتب له حموك.
0: الكل كاتب لهم الكل.
1: واضح أختي الغالية، واضح.
0: أنا اليوم معناتها متحيرة برشا، اللي يقولوا لي حرام عليك كيفاش أنت ماخذة أكثر عباد ربي، معناتها معناتها ماخذة أكثر منهم، فهمتني؟ أنا معناتها ما غرناش، يعني اللي هو قال له حموية معناتها وقسمه هذاك هو. لمشينا بيه احنا القطعة الفارغة هذيك راه نتجناها ودخلناها معناتها الكليكا
1: وصرفنا عليها
0: وولات تنتج.
1: واضح واضح ميري الشيخ يجاوب.
0: هل انه انا حرام عليا ولا لا؟
1: واضح الشيخ يجاوب باذن الله. عندك عندك حاجة أخرى؟
0: عايشك لا كهو مريق عايشك
1: يقعد معايا الشيخ يجاوبك. لا لا
0: السلام عليكم.
1: نمر المكالمة الموالية على ما أظن انتهت المكالمات. حبيبنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قول حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه والحياة للتواصل معنا 71-130-000 مع بعضنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور الشيخ زهير الجندوبي. السلام عليكم سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكل هذه الوجوه الطيبة النيرة التي تتابع برامجنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المعلم سراية خير وصلاح وبر وتقوى في هذا البلد العظيم الحبيب الذي نريد له كل الخير.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك شيخ صغير، إن شاء الله ربي يطول عمرك. كنتم كذلك باش توجهوا للناس اللي يسمعوا فينا وهم يحبكم برشا وعندهم ثقة فيكم وربي يبارك لكم إن شاء الله. نبدأ سيدي على بركة الله في الأجوبة على الأسئلة اللي جاتنا عبر الهاتف. عنا بإذن الله السميع العليم، عنا كمال من المونستير يقول لك يا شيخ، كنصلي الصبح قضاء، إنسان يصلي الصبح قضاء، هل يثاب أو يعاقب على هذا؟ قلت له يا أخي ما معناه يصلي يثاب ويعاقب؟ قال لي الناس كلها تو تصلي، أكثر رجل الناس تصلي في الصبح قضاء 9-10، تحكي معاه تقول له يودي علاش ما صلي الصبح، يقول لك هاني صليته 9 نتاع الصباح، شنو المشكل؟ نفس الجزاء معناه، يحب يقول لك تفسير لهذا الشيء. نعم، هو سوى هذا السؤال على صلاة الصبح، لكن السؤال هذا على صلاة الصبح والظهر والعصر وعلى الفرائض كل. نعم سيدي،
2: من قضى صلاته فقد برئت ذمته من تلك الصلاة، لكن لا يعني أنه أن ذمته قد برئت تماما. ليش؟ لأن أوقات الصلاة فيها ما هو موسع وفيها ما هو مضيق وفيها ما هو ليس من وقت الصلاة، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الوقت هذا اللي وقت ربي سبحانه وتعالى وحدده جعل له حدود واضحة، فصلاة الصبح من طلوع الفجر إلى بزوغ الشمس هذا كله وقت المعروف عنا أنه كامل وقت الصبح اختياري، يعني يمكن أن تصلي في أول الوقت كما يمكن أن تصلي في آخر الوقت، والأفضل هو أن تصلي في أول الوقت. وهناك من العلماء من قال أن وقت الصبح أيضا فيه وقت اختياري وفيه وقت ضروري، إلى الإسفار هذا وقت اختياري، بعد الإسفار يعني تصبح الوجوه ظاهرة وبين قبل شروق الشمس هذا وقت ضروري. إيش معناه وقت ضروري؟ يعني إذا الإنسان كان مثلا على التنور يخبز في الخبز في الكوشة مثلا، أو مثلا كان يعمل في عملية جراحية لمريض، فأخر صلاته إلى الوقت الضروري فهذا ليس آثما. لكن لو أنه أخر الصلاة للوقت الضروري من غير عذر، هنا الإشكال، هنا الصلاة صحيحة وفي وقتها لكن مع الإثم. إثم ماذا؟ ليس إثم ترك الصلاة، بل إثم تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى وقت ضروري بدون عذر، لأن الوقت متاع الصلاة سواء كان الصبح ولا ظهر ولا عصر هذه أوقات كلها عندها وقت اختياري وعندها وقت ضروري. الوقت الاختياري أنت مخير أن تصلي في أوله أو في وسطه أو في آخره، ولا إثم عليك. هناك أفضلية أن تكون الصلاة بتاع الصبح بعد 20 دقيقة من الأذان، وأني صلاة الظهر عندما يشتد الحر نبرد بها، نستنى حتى الدنيا تبرد شوية باش ما نخرجوش الناس في شدة الحر، يندب أن يكون في الصيف عنده وقت متأخر شوية وفي الشتاء عنده وقت يكون متقدم. صلاة العصر الوقت متاحة حتى الاصفرار الشمس فوق الجدران، مش هي صفرة، لا، الأشعة متاحة تكون صفرة على الجدران، هذاك كل وقت اختياري. صليت في أوله، صليت في وسطه، صليت في آخره، كل ذلك صحيح وسليم ومأجور فيه ولا إثم، إلا أنه الأفضل أن يكون في أول الوقت.
1: نعم.
2: فإذا اتفرت الشمس أشعتها على الجدران هنا دخلنا في الوقت الضروري.
1: نعم.
2: معنى وقت ضروري نذكره، الوقت الضروري هو الذي لا نؤخر له الصلاة إلا إذا شغلتنا أمور ضرورية. فلاح ذري في التعبن، ولا يذري في الكروية، ولا يذري في السنود، ولا يذري في حبة الحلاوة ولا غيرها.
1: نعم.
2: والريح مواتيه أمتي، وإلا كان مش يخليها ما يقدرش، ما تعرف الفلاح عنده طرحة مطروحة وعنده زبايل موجودة وعنده كثير من الدواليب.
1: نعم.
2: من يجمشي يزرب روحه، فهمتي؟ فأخر الصلاة إلى الوقت الضروري، هذا ليس آثما. ليش؟ لأنه أخرها بسبب شرعي.
1: نعم.
2: لكن حط 5 على 6 في القهوة، قال لي باش نتفرج في ماتش تاع كورة، خلي حتى يوفى الماتش الكورة وبعد نمشي نصلي، حكم يزال الوقت نتاع العصر حتى قبل المغرب بركعة. هذا التأخير آثم. ليش؟ لأنه أنك تنتظر مقابلة متى كرة قدم ليس عذرا شرعيا يبيح لك أن تؤخر الصلاة.
1: نعم.
2: صلاة المغرب عند المالكية وقتها هو محكار النداء وتجهيز نفسك بالطهارة ولباس ثوبك.
1: نعم.
2: معناته عندش وقت متراخي، ولذلك الأفضل كما هو معلوم عندنا أن نصليها بعد الأذان مباشرة. لو أخرتها يعني بمقدار ما يتطهر الإنسان ويلبس ثيابه، يعني نقول احنا 10 دقائق فلا بأس.
1: نعم.
2: صلاة العشاء، صلاة المغرب الوقت الضروري متاعها يمتد حتى لصلاة العشاء، ويمتد مع الضروري متاع صلاة العشاء. صلاة العشاء
1: نعم.
2: الاختيار متاعها من الأذان إلى منتصف الليل الشرعي، مش منتصف الليل متاع المنقالة.
1: نعم.
2: ما هو المنتصف الليل الشرعي؟
1: نعم سيدي،
2: هو أني ناخذ الوقت من بعد المغرب إلى طلوع الفجر ونقسم على 2، هذاك هو نصف الليل. ينجم يكون 11:30 كما ينجم يكون نصف الليل غير ربع. هذا هو الوقت اللي نقول نصف الليل، يعني نصف الليل الشرعي.
1: نعم.
2: الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر.
1: طلوع الفجر.
2: هذا الوقت نقسمه على 2، النصف متاعه وقت اختياري بالنسبة لصلاة العشاء، والنصف اللي من بعد يولي ضروري.
1: ضروري.
2: والمغرب يشترك مع العشاء في الوقت الضروري متاعه.
1: في الوقت الضروري. نعم.
2: ولذلك مثال طبيب يجري عملية جراحية في الليل واستغرقت العملية حتى نصف الليل وتجاوزها حتى الماضي ساعة والماضي ساعتين، يمكنه أن يصلي المغرب والعشاء مؤخرتين في الوقت الضروري ولا إثم عليه. لماذا؟
1: نعم.
2: لأنه أخرها بسبب عذر شرعي.
1: نعم.
2: إنقاذ نفس بشرية، هذا عذر، هذا عذر شرعي. كذلك مثل رجال المطافة.
1: سيدي خليني عندي ملاحظة لهنا.
2: نعم.
1: أنت قلت الطبيب ولا اللي حتى يسوق في الطائرة ولا في الباخرة في البحر وما يلقاش، نعطيك.
2: نعم.
1: لهنا قلت. نعم. يوخر المغرب للعشاء، وينجم يقدم العشاء للمغرب
2: إذا كانوا في سفر. طبعا إذا كانوا في سفر، في سفر بشروطه، يمكن أن يجمع جمع تقديم كما يمكن أن يجمع جمع تأخير. لكن نحن نحكيه على الإنسان اللي أخر في الإنسان العادي، يعني ليس مسافرا.
1: لا ما نحكيش على المسافر، نحكيه على الطبيب مثلا مش يدخل العملية بعد المغرب لكن تخذ برشا وقت، ينجم قبل يدخل العملية ويقدم العشاء مع المغرب.
2: يحسب هنا الطبيب، يحسب حساباته.
1: نعم.
2: يحسب حساباته. لكن لو أنه تأخرت العملية حتى ربما تستغرق حتى وقت آخر، فمش كل ينوب باش يعطيه 5 دقائق يصلي فيهم، فلا إثم عليه بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. نعم سيدي. نرجع لصلاة الصبح شيخ. هناك تو نحن بعد ما يذن الأذان المساجد نتاعنا من 20 دقيقة حتى 30 دقيقة.
2: نعم.
1: يخليه.
2: نعم. حتى 35 دقيقة.
1: حتى 35 دقيقة.
2: لكن حتى إشكال
1: ما ثمش مش، لكن هناك في الوقت هذاك ما يصليش، يقول لي الوقت هذاك أنا ماهوش من السنة. من السنة يوخر الوقت على الآخر حتى كما قلت أنت تولي الوجوه ظاهرة. هذاك هو الوقت يصلي فيه.
2: هذا التأخير للإسفار قلنا هو جائز،
1: ما في مشكلة،
2: لكن ليس من المندوب.
1: نعم،
2: المندوب هو أن أؤخر 20 دقيقة، ثلث الوقت، هكذا نص الفقهاء، ثلث الساعة.
1: نعم،
2: لكن لو أنك صليتها في وقت الأذان أو بعد 5 دقائق أو بعد 10 دقائق أو بعد 15 دقيقة فصلاته صحيحة، لا بأس.
1: نعم.
2: بذلك.
1: نعم.
2: نحن قلنا يستحب أن نؤخر صلاة الصبح ثلث الساعة.
1: نعم سيدي،
2: تأخرها أكثر من ثلث الساعة فما حتى إشكال، لكن تبقى حتى للإسفار فرد المرة هذا في إشكال، لأن يعني هناك من يقول لك الإسفار أنا داخل الوقت الضروري فلا نؤخر صلاة الصبح إليه إلا لضرورة.
1: نعم.
2: بدون ضرورة لا نؤخر.
1: نعم سيدي. كذلك سي كمال يقول لك المصافحة بعد الصلاة، ساعات يقول لك أنا نصلي يقول السلام عليكم، وساعات واحد بيسي صافحك، ما هو ثم ناس مع الصافحة يسلموا على اليمين وعلى اليسار، يقول ساعات أنا ساعات يقول لك أنا ما نفيقش به واللي يضربني على كتافي، معناها شنو يقول الشرع في المصافحة هذه؟
2: المفروض أن المصافحة تكون بعد أن الإنسان يسلم سلاما كاملا عن يمينه وعن شماله ويبدأ في المعقبات، فيلتقي المسلم والمسلم إذا تصافحا تحاتت ذنوبهما، لكن لا يجعل غايته أنه يقول السلام عليكم يمد يده يقول وتقبل الله.
1: نعم سيدي،
2: خلي أخوك المسلم يعمل المعقبات متاعه، لأنه احنا اليوم في المساجد متاعنا هجرت المعقبات، والمفروض نعم. أن المسلم يستحب له أن يذكر الله الأذكار المعروفة عقب الصلاة، وله ذات الزيتون كثيرا ما تبثها
1: موجودة
2: دبر
1: نعم.
2: الصلوات
1: آخر الصلاة
2: نعم، هذه الأذكار إذا التفت إلى أخيك المؤمن الذي يصلي جنبك وشغلته بتقبر الله ومدان يدك للمصافحة فيها معنى إقلاق لأخيك المسلم، الأولى أنك تبقى معه، تبقى مع المسلمين إلا إذا كان عندك شغل طبعا، تبقى تذكر ربي، تجيب آية الكرسي، تجيب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تجيب 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتكملها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإذا كانك مزروب تجيب 10 سبحان الله وعشرة الحمد لله وعشرة الله أكبر، كل ذلك واسع ووردت بذلك الأحاديث الصحيحة.
1: نعم.
2: لكن بعد ما نكمل هذا الكل فنلتفت إلى بعضنا فنتصافح وندعو الله لبعضنا أن يتقبل منا الصلاة.
1: أمين يا رب. نعم.
2: فهذا كله أمر طيب وجميل ودلائله من عمومات النصوص. الإشكالية وين؟
1: نعم.
2: يجيني إنسان يدعي أنه يتبع في الدليل ويقول لم يفعله الصحابة ولا لم يفعله رسول الله، أولا نرد عليه بنفس المنطقة متاع شيخه.
1: نعم.
2: ابن القيم رحمه الله تعالى يقول من أدرك أنه لم يفعل كذا ومن أدرك أنه لم يفعل كذا، يعني منطقة الفراغ هذه التي ولم يرد فيها فعل للصحابة ولا فعل للرسول عليه الصلاة والسلام، أولا ساعة فعل الرسول ذلك لابد بشي ينقلوه، لأن الصحابة كانوا على طول هما يترصدوا في أفعاله وفي تقريراته وفي أقواله، لكن بالنسبة لأفعال الصحابة من بعد والتابعين
1: نعم
2: فيها ما لم يفعله رسول الله وفعله السلف الصالح. ليه؟ لأنهم اتبعوا عمومات السنة، عمومات القرآن.
1: نعم.
2: يعني قلنا كده ما تقول صدق الله العظيم لأن سيدنا النبي ما عملهاش. من أدرك؟ أنت عندك دليل في في في القرآن وعندك مش دليل أدلة. قل صدق الله.
1: نعم.
2: بالنسبة للمصافحة أدلتها كثيرة وهذه الأدلة غير مقيدة بثمن، ومن أراد أن يرتب هذه المصافحة لأخيه المسلم بعد الصلاة فلا بأس، لكن لو أنهما لم يلتقيا من قبل وتصافحا لأجل ذلك اللقاء الذي التقياه في الجامع فهذا لم يعد مصافحة أثر الصلاة مقصودة، وإنما المقصود منها هي التقاء المسلم مع المسلمين.
1: نعم.
2: وإذا التقى المسلم مع المسلم وتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما، الإشكالية في عدم فهم الدليل.
1: نعم.
2: الإشكالية في أن بعض الناس يجيبون أدلة زيادة ما كانت موجودة عند الـ عند الـ عند السلف الصالح. الترك ليس دليلا. الترك ليس دليلا. الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: الله يسلم.
2: هل سمعت أنه أذن يوما؟ إلا ما ورد من تأذينه في أذن حفيده. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حث المسلمين على الأذان ورتب أجورا عظيمة تحدث عنها عن الأذان وفضائل كثيرة عن الأذان، لكنه لم يؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على عمرة في رمضان.
1: نعم.
2: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟
1: سبحان الله.
2: أبدا لم يعتمر. كثير من الأشياء أدلتها قولية ليست
1: نعم.
2: فعلية. ثم هذا الذي قلت لم يفعله رسول الله، هذا شخص ترك ثلث السنة.
1: سبحان الله.
2: كيف قول البشير؟
1: نعم.
2: وقت اللي نعرف أحنا إلا السنة ثلاثة أنواع، والبعض زاد رابعا. السنة هي قول رسول الله أو فعله أو تقريره، زاد البعض وشمائله.
1: شمائل.
2: وقت اللي نقول أنا لم يفعله رسول الله، شعملت أنا كيف؟ جيت للأقوال متاع النبي عليه الصلاة والسلام وهجرتها، يعني كثير من الأشياء قالها رسول الله وحث عليها ولم يفعلها. ونعطيك من منطقة السيدة عائشة أم المؤمنين.
1: نعم.
2: رضي الله تعالى عنها.
1: رضي الله عنها.
2: قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
1: سبحان الله.
2: هي تقول لك أنا عمري مريت النبي صلى الضحى، بل لم يرد في حياة رسول الله أنه صلى في وقت الضحى إلا مرة واحدة في فتح مكة في دار أم هانين، صلى ثماني ركعات. حتى أن العلماء اختلفوا، قالوا هل هي صلاة شكر
1: نعم.
2: أم هي صلاة ضحى؟ يا سيدي لو فرضنا أنها صلاة ضحى
1: نعم،
2: فإن فعل رسول الله لأمر ما ولو مرة واحدة في حياته هي دليل مشروعية ذلك الأمر، فمن واظب على ذلك الأمر ولو لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة فله ذلك ولا يعتبر مبتدعا. كذلك ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول أو بالإقرار ولو مرة واحدة يجوز أن نفعله ونواظب عليه. هم أنفسهم يقعون في التناقض. خمسة في كلام مثال.
1: نعم سيد. نعم سيد.
2: في العزيزية في مكة.
1: نعم.
2: تعرف العزيزية بعيدة، وأكثر الحجاج اللي يمشي ويسكنوا فم ما عادوش ينجموا يصرفوا الحرم، فيصلون في المساجد القريبة من النزل.
1: نعم.
2: في 2014 صلى الإمام صلاة الظهر، قاموا اللي يقضيوا في الصلاة، فهمتي؟ فجاء مجموعة أخرى واقتدوا بالمسبوقين، كملوا المسبوقين صلوا إن شاء الله الواحد، وقاموا الأخرين يقضيوا فيما فاتهم، جاءت مجموعة أخرى وتقتدي بمسبوق مسبوق مسبوق. أتصور أنت يا فوضى هذه حتى في صلاة العصر والناس تصلي وراء مسبوقين ائتموا بمسبوقين.
1: نعم.
2: يعني وين ملحظ الجماعة الذي يريده الإسلام؟ وين ملحظ الوحدة التي هي من مقاصد الإسلام؟ وين الجماعة التي هي عبادة؟ ضاعت هذه الجماعة بيش بالجماعات المتتالية اعتمادا على ماذا؟
1: نعم.
2: اعتمادا على حديث واحد وقع مرة واحدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان المنطق النبوي يدل على نوع من الكراهة. كيف ذلك؟
1: نعم.
2: جاء رجل متأخر ما صلىش مع الجماعة، ما خلصش على الجماعة، فقال رسول الله من يتصدق على هذا؟ كلمة يتصدق هذه الصدقة هي حلوة بس الإنسان يأخذ الصدقة، أنك تعطي الصدقة نعم
1: نعم،
2: لكن أنك أنت تأخذ الصدقة فهمتي؟ فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله.
1: أمين يا رب. نعم.
2: فجعلها رسول الله صدقة بما في مفهوم الصدقة من نوع من الدون. ف فحافظوا عليها ورتبوا عليها صلاة وراء صلاة وراء صلاة حتى أصبحت جماعات وراء مطبوخين. هذا شفته بعيني في مسجد بالعزيزية ومش في مسجد واحد. اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على قول. هل فعل هذا في عهد الرسول؟ مستحيل. مرة واحدة فقط قال فيها رسول الله من يتصدق على هذا بصلاة الجماعة طبعا.
1: نعم أكيد.
2: يعني تصور هم تو ينتقدوا في المسلمين كيفاش يعملوا أشياء ما تفعلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهم يفعلون شرا من ذلك. نعطيك مثال ثاني سيدي الغالي.
1: سيدي نعم.
2: شوف عندي في صلاة التهجد وإلا في صلاة التراويح وشوف القنوت، هل كان يفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كان التهجد بهذه الطريقة الموجودة الآن في عهد النبي؟ هم أنفسهم أقروا أنها مبتدعة، لكن قالوا مدام شيوخنا هم اللي ابتدعوها فلا نردها، ولحد الآن ما زالوا يواظبوا عليها ويواظبوا على دعاء القنوط طويل ممل مخل فيه من الرياء ما فيه، أطول حتى من الصلاة، وهذا أمر مكروه.
1: نعم.
2: أمر مكروه. أدعية القنوط معروفة ومشهورة، كل واحدة فيها ما تتجاوز ستة جمل سبعة جمل، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى غير قدش فهري،
1: وقال في صلاة الصبح. نعم.
2: والأخرى اللهم عني على اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت.
1: نعم.
2: فهل فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قنوط بهذا الطول؟ أبدا، ومع ذلك هم يفعلونه. ولو عددنا المسائل لاحتجنا إلى كتاب.
1: نعم.
2: مما يفعلونه وما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. شكرا.
2: وبالتالي
1: نعم.
2: الترك ليس دليلا.
1: نعم.
2: الترك ليس دليل، وإنما عمومات الكتاب وعمومات السنة هي الدليل.
1: نعم.
2: ويجوز للمسلم أن يواظب على أمر فعله رسول الله ولو مرة واحدة.
1: نعم.
2: أو حث عليه بالقول ولو مرة واحدة أو أقره ولو مرة واحدة، يجوز للمسلم أن يواظب عليه ويستمر على القيام به ويختاره لنفسه دون إنكار ودون تبديع، ولا يصح في ذلك أنه بدعة، لأنه كل ما تناولته عمومات الأدلة هو من السنة وليس من البدعة.
1: نعم سبحان الله.
2: نعم.
1: سيدي هذا الكلام أنا سبحان الله سمعته من الشيخ البوطي رحمه الله يقول.
2: نعم.
1: يقول ما مش أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أجابش حاجة ما عملهاش أذاك له شرعا عدم الترك، يقول.
2: نعم.
1: ما هوش بشرطي لو النبي إذا ما جابش النبي حاجة معناها لو نحن ما نجيبوهاش، هكذا سئل
2: في
1: نعم
2: في كتاب الروح لابن القيم.
1: نعم.
2: كتاب الروح لابن القيم وقت اللي قالوا أنه الصحابة ما كانوش يقرأوا القرآن على الأموات متاعهم وما كانوش يهديوا القرآن للأموات متاعهم.
1: نعم.
2: أنكرها ابن القيم وقال من أدراكم، كان الصحابة يخفون أفعال الخير فمن أدراكم أنهم لم يفعلوا.
1: سبحان الله.
2: هذا كتاب ابن القيم نفسه، لكن للأسف الشديد لا يقرؤون.
1: نعم.
2: يسمع الشيخ فلاني قال يردد كلب البغاء. المفروض يا أخي اقرأ كتب ابن القيم من أولها إلى آخرها، اقرأ كتب ابن تيمية من أولها إلى آخرها، ثم قول راني أنا سلفي.
1: وعندك شيوخ اعتمد عليهم
2: انت الداعية فلان والداعية فلتان، هؤلاء قصاصين وليسوا فقهاء ولا علماء.
1: نعم سيدي.
2: وفي هؤلاء ألف الإمام السيوطي كتابا اسمه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص.
1: تحذير الخواص
2: من أكاذيب القصاص.
1: سبحان الله.
2: هذا الذي شكله شكل العالم وهو ليس بعالم، وموجودين مش كان عندهم مرك، حتى أن نحن للأسف الشديد اليوم عنا ناس زي بزي العلماء وتتكلموا.
1: نعم.
2: بكلام العلماء.
1: نعم.
2: وهم ليسوا من العلماء، هم منتحلوا صفة، انتحلوا صفة العالم. والغريب بالأمر أنهم ينكرون على العلماء.
1: ومصيرهم عند ربي شنو شيخ؟ الناس اللي يعملوا هكا الأظام يسموا يبدلوا في الحقائق على الأمة. يبدلوا في الحقائق.
2: هؤلاء يكذبون على الله ويضللون الناس.
1: نعم.
2: قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى عالم اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: نعم. شكرا سيدي بارك الله فيك، طولت هذا الكلام محلاه كلامك حلو برشا، لكن ان شاء الله تكون الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي يعاندوا في هذا الكلام والناس اللي تفلسوا كما قلت انت يكون توصل من الرسالة. كذلك سي كمال سيدي يقول لك السلام في الصلاة على اليمين وعلى اليسار،
2: نعم.
1: يقول لك نحب تفسير لهذا كيف المعنى، نعم. تفسير لهذا الكلام وعن سلام في الصلاة يسلم على اليمين ويسلم على اليسار
2: بأمر معروف أنه لا يكون المالكي مالكيا إلا إذا كان معترفا بعمل أهل المدينة كأصل من أصول الاستدلال عندنا.
1: نعم.
2: ما الفرق بين مالكي وحنفي؟ ما الفرق بين مالكي وشافعي؟
1: شافعي.
2: ما الفرق بين مالكي وحنبلي؟
1: نعم.
2: الفرق الأساسي بيننا وبينهم أننا نعتبر عمل أهل المدينة حجة يمكن أن نرجح بها ويمكن أن نخصص بها. فهمتي؟ عمل أهل المدينة هو الأساس في نقل العبادة.
1: نعم.
2: ومالك إذا تكلم عن عمل أهل المدينة فهو أهلها لأنه قريب منها، مالك تابع تابعي. يعني عندما يقول لك الصحابة عملوا كذا والتابعين عملوا كذا فهو بينه وبين الصحابة تابعي،
1: تابعي سند،
2: وبينه وبين التابعين فما حتى حد، هو يروي عن التابعين مباشرة.
1: نعم.
2: ويروي عن الصحابة بواسطة. فعمل أهل المدينة الإمام الذي استقل به وحققه وجعله دليلا هو الإمام مالك.
1: نعم.
2: في هذه المسألة بالذات السلام المعروف عند أهل المدينة هو تسليمة واحدة بالنسبة للمنفرد.
1: نعم.
2: فإذا كان إماما يسلم تسليمة واحدة.
1: نعم.
2: فإذا كان مأموما يسلم تسليمة عن يمينه ويسلم تسليمة للإمام وتسليمة إذا كان على يساره أحد المصلين.
1: نعم.
2: هذا هو المعروف والمعمول به والمتوارث والمشهور. نعم، ورد حديث بالتسليمتين، ولكن رواية الكافة عن الكافة، رواية التابعين عن الصحابة أقوى أم رواية فلان عن فلان أقوى؟
1: أقرب واحد الصحابة.
2: نحن لا ننكر على من سلم التسليمتين، لكن أن يقول هذه هي السنة وتسليمة واحدة ناقصة فهذا كذب وبهتان. الإمام علي عليه السلام،
1: علي رضي الله عنه، نعم،
2: والحديث واضح. الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
1: نعم.
2: مجرد تقول السلام عليكم خرجت من الصلاة. فالتسليمة الثانية والتسليمة الثالثة هي خارج الصلاة، ماليش في وسط الصلاة. التسليمة التي تخرجك من الصلاة هي تسليمة واحدة.
1: نعم.
2: لكن نعطيك ملاحظة تاريخية.
1: نعم سيدي.
2: والفقيه اللي ما يتضلعش في علم التاريخ في بعض الأحيان يلقى روحه يعطي فتوى عرجة، والمحدث كذلك، وذلك علماء الحديث. البخاري عنده تاريخ، تاريخ البخاري،
1: نعم،
2: التاريخ عنده قيمته. القبض في الصلاة والتسليمة بتسليمة على اليمين والشمال في الصلاة من نلقاها؟ نلقاها في الرواة متاحة من الشيء مثل المدينة، وكنقول من الشام،
1: نعم،
2: يعني أنها من عاصمة الأمويين.
1: نعم.
2: المدينة شكون فيها؟ فيها آل وبيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومكة شكون فيها؟ فيها عبد الله بن الزبير.
1: نعم.
2: يعني المعارضين البني أمية وين موجودين؟
1: نعم.
2: موجودين في مكة والمدينة. ولذلك نجد الأمويين في الشام يحاولون مخالفة آل البيت في المدينة وأتباع عبد الله بن الزبير في مكة. فالمسألة سياسية بابتياز.
1: نعم.
2: لأنه الموروث والمعروف عملا متواترا عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون سادلين. نعم صلى رسول الله قابلا، ليه؟ تأليفا لأهل الكتاب مثل صومه لعاشوراء. ثم
1: نعم.
2: أخذ يخالفهم حتى أنه آخر ما خالفهم فيه قال إن عشت لقابل على عاشوراء، قال إن عشت لقابل لأصومن التاسعة.
1: نعم.
2: حتى قال بعض العلماء قالوا لعله سيصوم التاسعة فقط، وبعض العلماء قالوا لا يصوم التاسعة والعاشرة، واستحب العلماء أن تزيد يوما ثالثا توتر به حتى يكون الصوم وترا ثلاثة أيام.
1: نعم.
2: إما نهار برك ولا ثلاثة أيام.
1: نعم.
2: فالرسول عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء ولكنه خالف اليهود فأراد أن يصوم التاسعة، وكذلك قبض في صلاته تأليفا لأهل الكتاب.
1: نعم.
2: ثم ترك القبض وثبت أنه صلى في أول زمانه سادلا، وصلى في آخر زمانه أيضا سادلا، وهذا معروف حتى نص الحديث. نص الحديث يقول، يقول وهذا معروف عن في الموطف وفي الصحاح، إن من كلام النبوة الأولى، ثبت من إسمان كلام النبوة الأولى.
1: الأولى نعم.
2: الأولى يعني مع اليهود والنصارى.
1: نعم.
2: مع اليهود واليهود بالذات هم المقصودين. إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولذلك قال العلماء قبض تأليفا لأهل الكتاب ثم نعم. تركه.
1: نعم.
2: ثم الحديث الآخر يقول،
1: نعم.
2: يقول كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقبل أن نؤمر كيفاش كنا؟
1: كنا سدل.
2: صحيح. شفت عشان قلنا خلالنا عندنا حديث وعندنا آية وعندنا حسن فهم.
1: نعم.
2: عندنا فهم وحسن فهم. نحن في هذا الزمان تورطنا في سوء الفهم. ليش؟ لأنه من نظر في الأدلة خال الوطاب من اللغة العربية التي يفهم بها نص القرآن ونص السنة.
1: نعم سيدي. نعم سيدي. أنت قلت كلمة فيها ملاحظة وجاني فيها نعم. سؤال. أنت في الكلام تاك قلت سيدنا علي عليه السلام، هناك نعم. هناك سيدي من ينكر يقول لك سيدنا علي الصحابة من قلوس عليهم السلام وقول رضي الله عنهم وأرضاهم.
2: لأنه لا
1: الكلمة حبيت نستغل أنا الفرصة بشو
2: رفع هذه النقطة. صحيح البخاري ولم يقرأ سنن الترمذي أمتي في صحيح البخاري هناك باب كامل اسمه باب فاطمة عليها السلام.
1: فاطمة عليه السلام.
2: نعم.
1: معناها هذه القاعدة تمشي على الصحابة كل.
2: تخصيصهم بالسلام.
1: نعم.
2: وإذا كان مش نتركوا كل حاجة لأنه الشيعة عملوها.
1: نعم.
2: يعني مثل كما الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، اليوم الناس تصلي عليه صلاة بتراء. عندك نصلي في التشهد شو نقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد ويه وبعد وعلى آل سيدنا محمد. محمد. احنا ما نقولش اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه. نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: نعم.
2: وارجع للنصوص الشرعية في طريقة الصلاة والسلام على رسول الله. بكل تلقاها الآل موجودة.
1: نعم.
2: اليوم شو عملنا؟ اليوم نحينا الآل وحطينا صلى الله عليه وصحبه.
1: نعم. نعم.
2: هذه صلاة بتراء. السنة هي أن نصلي على رسول الله وعلى آله.
1: نعم.
2: تصلي على الصحابة فما حتى إشكال تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرش الآل، هذا كله من فعل النواصب.
1: نعم. معناه يكون
2: وبالتالي عندما نقول احنا فاطمة عليه السلام ولا علي عليه السلام، حتى ولو كان الشيعة يقولون ذلك فما حتى إشكال،
1: ما فيش مشكل،
2: ثم حتى إشكال. أقول ذلك كما قاله كثير من علمائنا
1: على الصحابة كله، ولكن على البيت نقول عليه السلام مثلا يذكر قول سيدنا
2: يجوز
1: عمر
2: يجوز عليه السلام. يجوز
1: ما حتى مشكل. شكرا سيدي. شكرا هذه نقطة مهمة حبيت نوضحها على كثير من الناس من يعلقوا هذه النقطة. سيدي كذلك عنا سيد أزهر من مدنين يقول لك الرقية الشرعية هل هي موجودة، هل هي موجودة أم غير موجودة، هل هي جائزة أو غير جائزة، وهل الإنسان الأفضل أنه إذا هي موجودة الإنسان الأفضل يرقي نفسه ويرقي عائلته ولا يمشي الراقي يرقيه؟
2: أسد المسير.
1: نعم سيدي.
2: أحنا كلمة السرع هذه.
1: نعم.
2: ولت باركة تجارية.
1: نعم.
2: رحمه الله شيخنا عبد الرحمن خليل.
1: رحمه الله.
2: وهو يتندر.
1: نعم.
2: أمتي. على كثير من الأشياء سمي شرعي شرعي شرعي شرعي.
1: نعم.
2: على الطريقة الشرعية قال فردينا مذكات على الطريقة الشرعية. هي السردينة تتذبح زعما ولا تتنحر ولا السردينة سواء اصطاد كافر ولا مسلم ولا مجوسي ولا لقيت حتى على الرمل ميتة وحدها.
1: نعم.
2: هي قال هو الحل ما هو الطهور ما هو الحل ميتته.
1: نعم سبحان الله.
2: وبالتالي وقت اللي تحطي انت على عربة السردينة هذا حلال، هذا كلام من تقدير الحاصل،
1: تضيع وقت معناها.
2: نفس الشيء كما تولي تقاه في دبوس الخلق.
1: نعم.
2: حلال بإذن سماحة مفتي الجمهورية بتاريخ كذا وكذا وكذا. ومتى كان الخل حراما؟
1: نعم.
2: الخل حلال، الخل ليس محتاجا إلى فتوى.
1: نعم.
2: كذلك اليوم نسمع ويقول لك اللي بس الشرعي، و اللباس الشرعي هو ما كانت فيه ثلاث صفات.
1: نعم.
2: أن لا يكشف وأن لا يصف وأن لا يشف. تلبس ما شئت، تلبس ملية، تلبس حرام، تلبس سفتاري، تلبس لحفة، تلبس نعشت.
1: المهم الشروط ثلاثة موجودة فيه.
2: المهم ما يهمني أنا، اللي يهمني ثلاث شروط.
1: نعم.
2: أن لا يكشف جزءا من العورة، ألا يصف العورة، ألا يشف. هذا مش خاص بالنساء، هذا خاص بالنساء والرجال.
1: نعم.
2: ولذلك اليوم التجار متاع التبان هذا اللي يعوموا به في البحر.
1: نعم.
2: مهبطين في الإشهارات متاعهم هذا لباس شرعي. منين؟ من السرة إلى الركبة. الكلام هذا صحيح لكنه ناقص.
1: نعم.
2: من السرة إلى الركبة هذا وقت يكون الرجل أمام الرجل أو الرجل أمام محرمه.
1: نعم.
2: لكن إذا كان أمام المرأة الأجنبية فيجب عليه أن يغطي كامل جسده ما عدا الرأس الأطراف. ثم اللباس الشرعي الذي قلنا ألا يصف كما هو في المرأة كما في الرجل. اليوم تدخل الجامع تلقى واحد لابس سروال طايح وقت اللي يركع ويسجد تبطل صلاته.
1: سبحان الله.
2: وفما اللي لابس السروال يقول
1: فما ناس يا شيخ هذه يغفلوا عليها الحاجه هذه. ساعات يجيك لابس بالحق لابس السروال القصير وقت ما يركع فما
2: عورتي.
1: نعم.
2: العوره المطوله مش حتى المخصصه.
1: نعم يغفلوا عليها كثير من الناس.
2: ثم اكثر من هذا.
1: نعم.
2: هو يعص على المراه يقول لها لبسك مش شرعي على خاطر كتافك ظاهرين ولا على خاطر اردافك ظاهرين ولا خاطر وصلت لك الصدر نتاعك وما غدرش الروح اللي هو المؤخره نتاعه مكشوفه والمقدمة متاعه مكشوفة وموصوفة. الشرط هو للمرأة وللرجل
1: كيف نفس اللباس.
2: أن لا يكشف وأن لا يصف وأن لا يشف. الثلاثة شروط هذه في المرأة والرجل على حد السواء.
1: نعم.
2: ما في المرأة فقط، لا في المرأة وفي الرجل.
1: نعم.
2: ثم عورة الرجل من السرة إلى الركبة هذه وقت اللي يكون مع الرجال،
1: الرجل مع رجل،
2: إلا وقت اللي يكون مع النساء المحارم.
1: نعم.
2: أما إذا كان مع مرأة يجوز له أن يتزوجها فعورته نعم. كاملة جسدي وهذا يشوف فيه في البحر.
1: نعم.
2: ويريد في البحر بارك لا يزيد يطور روحه ويهبط على الحساب متاعه في
1: شبكة التواصل
2: الاجتماعي. نعم. يستعرض في صدره وفي عضلاته، هذا حرام لا يجوز، لأنه شبكة التواصل الاجتماعي فيها النساء وفيها رجال، فيها النساء الأجانب. وكما أنت تنظر في المرأة في مفاتنها كذلك المرأة تنظر إلى مفاتن الرجل نفس الشيء.
1: ولذلك ربي أمرنا نفس نعم.
2: وربي أمرنا بالستر موجود للمرأة فقط، لا للمرأة ولا للرجل، الاثنين مطلوب منهم عدم الإثارة، الاثنين مطلوب منهم الستر، الاثنين مطلوب منهم عدم إثارة الغرائز سواء كان للمرأة ولا للرجل.
1: نعم.
2: نحن اليوم نغدر بعين بارك، نغدر للمرأة ونغمض عينينا على الرجل.
1: على الرجل.
2: ومن الشروط هي نفس الشروط إلا في مقدار العورة فقط.
1: نعم.
2: أما الباقي الكل وبالتالي نقول شرعي.
1: نعم.
2: شرعي معناه يجب يكون فيها شروط هذه. نرجع طول الرقية الشرعية.
1: نعم الرقية نعم.
2: الرقية الشرعية هي كل كلام خال من الشرك والكفر والحرام حتى ولو كان من ألفاظ الجاهلية بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعرضوا علي رقاكم. ما قلمش رقية نتاع الجاهلية الكل طيشوها.
1: نعم.
2: لا قلم اعرضوا علي رقاكم نسمعهم ونشوف ايش فيهم. فإذا كان الألفاظ فيها ألفاظ ليس فيها كفر.
1: نعم.
2: وليس فيها حرام وليس فيها شرك فيجوز أن نرقي بها ولو كانت من غير القرآن والسنة.
1: نعم.
2: وقد كان الصحابة يرقون بالرقى التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم من الحمى ومن السم. والرقى متاعهم موجودة في الكتب. وخذ مثال آخر شرح النفراوي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
1: نعم.
2: وتود تشوف مجموعة من الرقى اللي هي من رقى الجاهلية ومع ذلك أقرها العلماء لأنه ليس فيها حرام وليس فيها شرك وليس فيها كفر. فإذا كانت الرقية بكتاب الله.
1: نعم.
2: أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أتم وأرجى للقبول والنفع. فإذا جربت أو جرب من شخص ما أن رقياه نافعة فلينفع أخاه. لكن الإشكالية هنا وين؟
1: نعم.
2: أنهم يجعلون من حديث الجعل متاع سيدنا أبو سعيد الخدري عندما رقى المشرك من لدغة بالفاتحة فشفي وأخذ قطيعا من الغنم وأخذ قراه وضيافته فاعتمدوا على ذلك وقالوا يجوز أن نرقي ونأخذ الماء. واليوم الراقي بالموعد لازم يعطيك موعد على جمعك يعطيك موعد على جمعتي. بي هالراقي هذا يقبض الفليسات بالمسبق هل هذا جائز؟ الحديث متى أبو سعيد الخدري تجده في كتب الفقه في باب الجعالة.
1: نعم.
2: شنو هي الجعالة؟ الجعالة هي أن تقوم بعمل ما فإذا أنجزته وأثمر أخذت حقك.
1: نعم.
2: وإذا لم تنجزه ولم يثمر لم تأخذ شيئا. كما تورق ابن مالك وقت المشركين قالوا اللي يجيب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 100 ناقة هذاك هو الجعل. بي وقت تورق ما جابش النبي عليه الصلاة والسلام ومنع رب العزة سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وساخت سيقان فراسي 3 مرات في الصحراء هل أخذ 100 ناقة؟
1: لا.
2: سيدنا أبو سعيد الخدري وقتش قذل الفلوس قذلهم لما شوفي الرجل.
1: نعم.
2: من السم. نحن اليوم بالمسبق والعيادة مش بشوية راه والصف بالليل 40 دينار على الشهر.
1: نعم.
2: ويبدأ يحسب وبعد يقول لك لا أخذ المال على الرقية حلال. أنا نقول لكل أخوتي بيدك أن ترقي نفسك.
1: نعم.
2: وأن تذهب لأمك كي ترقيك أو لأبيك كي يرقيك لأن دعاءه أكثر قربا. نعم. من الإجابة لأن دعاء الوالدين هو أحق بالإجابة.
1: أكيد.
2: فإذا كان صائما فهو أكثر فإذا كان يوم جمعة فهو أحسن فإذا كان هذا الجمعة في شهر حرام فهو أحسن.
1: نعم.
2: فنحن نبحث عن مضان الإجابة.
1: نعم.
2: نرقي بالفاتحة وهي أعظم رقية وهي. نعم. التي رقى بها سيدنا أبو سعيد الخدري يقرأ ويسأل وكذلك المعوذات وقد حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكذلك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك.
1: نعم.
2: وكذلك اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء لك شفاء لا يغادر ولا يغادر سقما.
1: نعم.
2: وكذلك أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ الرقى كثيرة آيات الشفاء 6.
1: نعم.
2: ترقي أيضا كثير من الرقى موجودة ومدونة في الكتب والمسلم يرقي نفسه بنفسه أو يرقي أخاه إذا كان يعلم من نفسه أن الله سبحانه وتعالى مجيب دعوته، كما كان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة.
1: نعم.
2: ما سمعش دعوة إذا سيدنا سعد بن أبي وقاص إلا ويجيب رب العزة. وقال الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبرا مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. حتى أنه الإمام ابن عرفة رضي الله تعالى عنه كان يشري الحلوى ويعطاها لبول عيال ويقول له هز الحلوى ذي لعيال.

0: الأدلة عمومات القرآن والسنة أدلة، مش هذا لم يفعله رسول الله، هذا ليس دليلا. أو هذا مثل الدعاء عند ختم القرآن ليس فيه حال النص،
1: نعم نعم،
0: ولكنه من فعل السلفي، وكثير من الأشياء لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام السلف الصالح.
1: نعم،
0: فالرقية الشرعية ما سماش حاجة اسمها رقية شرعية.
1: نعم،
0: كل رقية، كل رقية حتى ولو كانت من الجاهلية،
1: نعم،
0: جربت وأفادت ونفعت وليس فيها كفر ولا شرك ولا حرام يجوز أن نرقي بها.
1: نعم، يجب كل إنسان يجوز له الرقية بها. نعم، شكرا سيدي شيخ زهير، بارك الله فيك. خليك بعض الدقائق ترتاح فيها مشيخ، باش نمشي وفاصل بعدين ثم نعود. شكرا أحباب الكرام، تحية لسالم الشعر التحق بنا الآن، كذلك تحية.

شكرا سالم، بارك الله فيك. شكرا سالم على هذه التحية. شيخ زوير بارك الله فيك، نرجع لك بعد الفاصل سيدي، خليك ترتاح فاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 171 130 000. نعود للشيخ زهير الجندوبي. مرحبا بك شيخ مرة أخرى، السلام عليكم سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، وتحية الأستاذ الشعري رب يحفظه. ماذا بينا نرجع له التحية ملحنة ما منزم
1: رجعها له شيخ ملحنة بيثالش.
2: قلوا لي وصلتك ملحنة وكاو.
1: شكرا، بارك الله فيك، اسمع فيك سيدي. شكرا سيدي شيخ. كذلك سيدي عنا سعاد من سوسة تقول لك عنا في الجامع شخص يدور في وسط الجامع وفي يده مصحف يدور ويقرا في المصحف، يدور بالجامع ويقرا. قالت سالت قلت له شنو اللي يعمل فيه؟ قال ثم استاذ تقضي في القران، قالت له من السنه يعمل هذاك، من السنه يدور ويقرا. قالت يا اخي هذا صحيح ام غير صحيح؟
2: كل حال اذا كان اختيارا منه ورغبه منه في انه يقرا ويشاهد في الاماكن على قراءاته فلا بأس بذلك. أما أن يقول أنه من السنة وأن الصحابة كانوا والرسول معناها كان يقرأ ويطوف أو غير ذلك فهذا لا نعرفه، لكن لو أنه اختار لنفسه هو كم نفسه حب يقرأ القرآن ويطوف في المسجد دون أن يؤذي غيره من المصلين.
1: نعم نعم،
2: هذا الشرط أيضا، الشرط أن لا يؤذي غيره من المصلين.
1: نعم،
2: لا بالصوت المرتفع جدا ولا بالحركة أيضا المنفرة، لأن الإنسان في بعض الأحيان يكون اللي يصلي خاشع كثرة الحركة بجانبه تذهب بخشوعه.
1: نعم، ما ليس من السنة كما قالوا.
2: لا أعرفه.
1: شكرا. كذلك سؤال،
2: لو اختاره نعم لنفسي وفعله وكذا لنفسي فلا، فهذا أمر عادي.
1: نعم، هذه مثال كما الإنسان بيش يصلي النوافل ماذا به يدخل المسجد يصلي في برش أركان في المسجد باش كل ركن يسجد له.
2: حتى نجم نشوفه حتى بطريقة أخرى، كما احنا توقف كنا نقرأ في الكتاب كانت تذكر في البشير ذلك في الكتاب الذي تقرأ وانت طالع هابت براسك وبصدرك.
1: نعم،
2: معروف هذه الأولاد الصغار الكل واللي وهم أولاد الكتاب اللي متربعين قدام سيد المسجد.
1: نعم،
2: تلقاه يقرأ وهو يميل يمين وشمال وإلا قدام ملتالي.
1: نعم صحيح، قدام اللوح.
2: فهي حركة لا إرادية
1: قدام اللوح،
2: أي لا نقصد بها السنة.
1: نعم سيد، نعم،
2: لا نقصد الاستنان وإنما هي حركة عادية جدا.
1: نعم،
2: يقوم بها كل معروف هذا كل إنسان تدارك وتقدم سيد المسجد ويبدأ يكرر عليه تلقى يتمايل من ويصار يتمايل قدام ملتقي.
1: نعم كذلك. لا، كذلك سعاد تقول لك أنا ساعات كي نبدأ نصلي مباشرة ننسى الفاتحة ونمشي نقرأ الصورة، وأنا نقرأ في الصورة قلت نتذكر اللي أنا ما قريت الفاتحة، تقول لك نرجع. نعم، نقرأ الفاتحة ونكمل. نعم، نقرأ الصورة ونكمل. نعم، صلاتي. وتقول لك ما نعمل شيء بعدين، تقول لك أخي علي شيء لهنا.
2: لا شيء عليها
1: سمس الشيخ زيادة الصورة اللي هناك الزيادة.
2: لا أبدا، لا شيء عليها.
1: نعم، عليها صلاة صحيحة معناها.
2: أي لكن تحاول أن لا تقع في ذلك.
1: نعم شكرا. كذلك شيخ عنا فتحية من القروان تقول لك حموية في حياته عنده أرض وعنده زيتون، عنده 5 أولاد، أكل الزيتون هذاك قسم على أولاده وكل واحد 35 زيتونة في حياته. وتقول لك عنده زوز قطايع بور، قطعة كبيرة تقول لك قسمها على 4 أولاد وقطعة أخرى بور صغيرة أعطاها لزوجي لأنها لاصقة في مناب زوجي. يقول لك واحد مكل أولاد الأربعة اللي هو قسم عليهم القطعة الكبيرة، قال جاء البوه لحموه، البوه معناه قال خذ 35 زيتونة واعطيني القطعة الكبيرة دي أنا نخدمها وحدي ونعملها وحدي. كانت العملية كاك. تقول لك بعد ما توفى حموية توا قالوا لزوجي، يقول لك القسمة كانت بالتراضي لنا، قالوا لزوجي لازم ترجع لنا من الارض على خاطر انت خديت اكثر منا. قلت يا اخي هذا صحيح؟ وقالوا انت عملت حرام. قلت هل صحيح او غير صحيح؟
2: اولا الساعه هي ما ذكرتش هل ثم اناث ولا ما ثمش اناث.
1: ما ثمش اناث،
2: اربع ذكور. ما ثمش اناث الذكور.
1: نعم،
2: هم اجرأوا باصداعهم برايهم امام ابيهم.
1: نعم،
2: الانثى تخاف وتحترم وتبعد على أن أبوها تقول له لا.
1: نعم،
2: لكن الذكور لا. الذكور عندهم جرأة ويتكلمون.
1: نعم.
2: فإذا وقع التراضي بالقسمة
1: نعم.
2: بعهد الوالدي فليس نعم. لهم الرجوع في ذلك.
1: عندهم حتى شيء بشي يطالبوا
2: بيخوه. عندهم حتى شيء. ولو فرضنا أنه مثال التراجع هذا وقع دون كتابة.
1: نعم.
2: فهمت؟ إذا كان وقع بدون كتابة بحيث مش ترجع القطعة لصاحبها الأول والقطعة الأخرى ترجع لصاحبها الثاني، هنا المفروض أنه نخرج خبير.
1: نعم.
2: والخبير هو اللي قدر الفارق.
1: نعم. هي تكتبت القطعة شيء تكتبت أمورها واضحة.
2: إذا كانت كتبت معناها باسم اللي خذاها خلاص. نعم. انتهى الأمر.
1: كتبت وزرعها ولا تنتز هذا من فوق.
2: أي انتهى الأمر.
1: شكرا سيدي بارك الله فيك. أقل ما يخلنا نأخذ مكالمة ثم نواصل، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: ألو.
1: مرحبا. السلام عليكم.
3: معك فاطمة من تونس.
1: نعم.
3: فاطمة من تونس.
1: فاطمة من تونس، مرحبا يا فاطمة.
3: عندي ماما مدت في العدة معناها.
1: أمي.
3: جدي مرض معناها في البيتار مبيت. شطلت عليه. شنية ال.
1: نعم.
3: اثنين
1: معناها عندك حاجة أخرى؟
3: كفارة.
1: نعم.
3: اثنين كفارة تنجم تكفر بها ذنبها.
1: هي توجوبك الشيخ، عندك سؤال أخر؟
3: طفلة مثلك معناها عمرها عين تنجم تمشي للجبانة.
1: طفلة؟
3: بيبي صغير تنجم يمشي للجبانة عمره عام.
1: طفل صغير عنده عمره عام ينجم يمشي للجبانة. نعم.
3: العدة قديش فيها أيامات؟
1: العدة
3: أي بأيامات قديش فيها يوم؟
1: نعم. عندك حاجة أخرى؟
3: ساعات.
1: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الأخرى. خلينا نجاوب الشيخ على أختنا فاطمة بعدين تحضر المكالمة موالية. عندنا فاطمة سيدي من تونس تقول لك أمي في العدة تاعها وجدي ما في المستشفى راقد مسد زاراته، تقول لك عليها شيء؟
2: لا شيء عليها. المهم أنه المرأة في العدة الأصل ألا تخرج إلا لضروراتها وحاجيتها.
1: نعم.
2: فقط. لكن الخروج نقول هذا أمر ليس حاجيا وليس ضروريا.
1: نعم.
2: هذا لا يجوز. المفروض أني ما تخرج إلا لحاجيتها. نعم. وضروراتها. ولو أنه الأب مثلا في حالة النزع أما يطلع الروح وغيره يمكن أن تخرج، لكن مجرد مبيض عادي في فما حتى إشكال
1: بيه.
2: على كل حال إن شاء الله فما حتى
1: ما فما حتى مشكلة.
2: العدة ليست فجدا.
1: نعم.
2: العدة هي عبادة.
1: عبادة.
2: عبادة تقوم بها المرأة في 4 شهور و10 أيام.
1: معناه
2: لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجيتها وضروراتها، تخدم مثلا تخرج خدمتها.
1: نعم.
2: في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة فلاحة، قالت الراجل مات وأنا في حال في وقت الجذب وقت الجمعان بتاع التمر.
1: نعم.
2: قال أخرج لعلك تصدقين ولعلك كذا ولعلك كذا،
1: سبحان الله.
2: تخرج. نعم. تخدم وترجع.
1: وأيامة العدة هي قلت لي شيخ
2: 4 شهور و10 أيام.
1: 4 شهور و10 أيام. هي سألت السؤال هذا. وتقول لك كذلك الطفلة والطفل الصغير عمره عام ينجم يزور المقبرة يسجد معها المقبرة؟
2: ما فما حتى إشكال.
1: ما فما حتى مشكل. شكرا.
2: حتى مانع. أنه الصغير يمشي للجبانة فما حتى مانع.
1: شكرا سيدي. قد ما يخلنا ناخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا اسم الكريم.
4: مرحبا سي بشير. شيخ بشير مرحبا ومرحبا بالمشايخ نتاع زيتون الكل.
1: شكرا بارك الله فيك حبيبي.
4: أنا لن محافظ مع المشايخ وكل نسميه محايد وحايد وروحي في ذات الزيتون. الله ينورك.
1: ينور ذاتك. الاسم الكريم ذكرني بالاسم حبيبي.
4: طاهر منس من القصري.
1: القصري. نعم سي طاهر.
4: طاهر منس.
1: نعم أعطيني سؤالك.
4: بربي على العقوق. الله ينوركم إن شاء الله.
1: العقوق شبيه العقوق. تحب الشيخ يحدثك عن العقوق؟
4: مثلا أنا عندي بنت أولاد مثلا يقاطعوني بدون سبب.
1: قطعوك أولادك؟
4: نعم أولادي وبناتي يقاطعوني بدون سبب. أنا رجل كبير في 75 عام، ما حتى الواحد العقلية ما عاد عندي بالضبط.
1: بناتك وولادك؟
4: هيوقف المبليه العظيم الشيخ بشير في من حضر فيك من ربط الانزيد شيء وانا على حالتي انا انسان فقير على قد حالتي المهم جينا من عند الله وكان هم يقاطعوني وكان غادرهم هل علي اسم ولا لا
1: هما قاطعوك العود انت صعيب شنو قالك بدون سبب العود انت كنت صعيب معاهم ولا ثم سبب
4: لا قاطعوك لا ماني صعيب ماني صعيب مرة انا ديتك وبرا ما نكذبك نريد وبرا انا باش ممكن نعمل حاجة ممنوعة لا نقرأ القرآن الكريم
1: ما ثم حتى سبب
4: ما ثميش حتى سبب
1: والبنات والأولاد
4: اي نعم
1: ومتزوجين هما
4: لا لا فيهم المتزوج وفيهم لا
1: قاطعوك خلوك وحدك معنا
2: زوجتك موجودة؟
1: زوجتك موجودة؟
4: موجودة يعني موجود.
1: موجودة.
2: وقاطعينها كذلك؟
4: وقاطعينها كذلك.
1: قاطعين أمهم وأبوهم؟
4: أي نعم أي نعم.
1: حول ولا قوة إلا بالله.
4: عندكم بزيك أنا سأل الله السلام السبكي.
1: معناه المهم أنت ما عملت مثلا ما حتى سبب معناه قطعوا غيك وطلبوش منك رزق طلبوش منك ميراث تكتب لهم.
4: ما عنديش أنا لا قد حالي عايش وبر أنا. لقيت خبز وبر على عندي لا نعم. عندي ورث لا عندي شيء
1: عندك عندك سؤال اخر
4: بلاش الشيخ بشير الله ينور انا لاني عبد كبير وعيني عطناك اكل كتاب النص
1: مصحف النص
4: الله ينور
1: الله يبارك باذن الله يوصلك ذكرني بالاسم
4: الله ينور
1: احمد قيدي الاسم احمد تاعو باذن الله يوصلك ستار باذن الله باذن الله شكرا
4: الله اخوي
1: بارك الله فيك
4: بارك الله فيك ربي
1: نور شكرا نور ذاتك وقعد معي توشيخ يجاوبك تفضل سيدي هذه العقوق وهذا شيخ كان عمره 75 سنة عنده أولاده وبناته خمسة مقطعين وهو وأمهم زاد لا يطلع لا هو مقطعين وأمه مقطعين ثماش حاجة أكثر منك سيدي
2: أنا ما نجمش نتكلم في مثل لكن هذه فيها أطراف متعددة
1: نعم
2: من سماع لطرف من أطراف فقط
1: نعم
2: للمثال هذه
1: نعم
2: الرسول عليه الصلاة والسلام حسنا أنه نسمع من الطرف الآخر كما نسمع من الطرف الأول
1: نعم
2: نحن لا ندري لو نعم. كان الأبناء يمكنهم الاتصال بنا لسمعنا ربما رواية أخرى
1: نعم
2: لذي الأصل فيه أنه حتى الأولاد كيف يكونوا مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة
1: نعم أذكر سألت وأنا قلت حتى بناتك
2: قال
1: حتى
2: بناتك واحد منهم إذا قرحنا عايق والديه اثنين عايقين والديهم أما لكل المجموعة كلها
1: ولكن مع البو والأم زاد الشيخ نجم نعم. يكون مع البو
2: رغم أنه نقول
1: نعم.
2: أنه للوالدين حق على الأبناء حتى ولو كان الوالد والوالدة عقوا أبنائهم من قبل
1: نعم
2: أحسن إلى من أساء إليك
1: نعم
2: طل من قطعك وأعطي من حرامك الإسلام يأمرنا بأن نصل من قطعنا
1: نعم
2: فما بالك إذا لم يقطعنا فالأمر بوصله يكون أوكد ولذلك حتى ولو أنه العقلية متاعتي مثلا
1: نعم
2: فتتمشاش مع عقلية الوالد ولا الوالدة أنا نعيش بعقلية وأعيش بعقلية هذا لا يمنع من صلة الرحم ومن قطع رحمه فقد قطع صلته بربه
1: نعم
2: ومن قطع رحمه بدون عذر فقد عطل عداد الحسنات عن القبول لأنه قاطع الرحم والعياذ بالله خاصة قاطع الوالدين
1: نعم.
2: عندما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا حتى ولو أصحاب فما بالك إذا كانوا أقارب وخاصة إذا كانوا الوالدين وهنا القصة معلومة
1: نعم
2: أنت سيدنا عبد الله أنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت اللي جاه راجل يشكي بولده سيدنا عمر ما سمعش البو وانتهى لا نادى للولد حتى هو يزم نسمعوه
1: نعم
2: نشوفه وش فمه وقت اللي جاله الولد بدأ يذكر فيه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: نعم
2: الطفل مباشرة قالوا يا أمير المؤمنين هذا حق أبي علي فما حقي أنا على أبي قالوا حقك على أبيك أن يختار لك اسمك، أن يختار لك أمك.
1: أمك
2: هذه من الأول، من قبل ما يجي صغير تختار وين مش تزرع وين مش تبذر.
1: نعم.
2: يعني المرأة لابد باش تجيب لك بوها ولا أخوها. إذا كان كناوي مش تاخذ المرأة ومكش مش تاخذ العائلة راك تغلط، يعني هي بيدها حاب تجيب لك من صغارك أنت اللي هو كيما بوها وكيما وكيما أخوتها.
1: نعم.
2: إذا قالوا أن يختار لها، أن يختار لك أمك. الثانية قالوا أن يختار لك اسمك. اليوم تصور تلقى واحد يسمي في وده بأسماء الشياطين، يسمي في وده بأسماء الكفار المعروفين بعدائهم للدين، يسمي ولده بأسماء تجلب الضحك والاستهزاء. ضروري أن الإنسان عندما يجيه ولد ولا بنت يختار الاسم المناسب الذي يمكن للولد أن يرفع رأسه به ولا يجلب له التنمر والاستهزاء.
1: نعم.
2: لأنه هذا الشيء أسرع شخصيته. الثالث قالوا أن يعلمك القرآن. قالوا يا أمير المؤمنين أمي فلانة معروفة والعياذ بالله. قالوا اسمي جعل، جعل حشاك مول بودرنا.
1: نعم.
2: ولم يعلمني حرفا من القرآن. تلفت سيدنا عمر للبولي جاي يشكي.
1: نعم.
2: قالوا لقد عققته قبل أن يعقك. أنت اللي عقيت ولدك، أنت هذه قاعد تجني في البذرة اللي زرعتها.
1: اللي زرعتها فعلا.
2: اللي زرع الورد مش يجني الورد.
1: نعم.
2: اللي زرع السكوم مش يجني السكوم. مش ممكن باش تزرع سكوم وتقول لي مش نطلع الورد. ما يطلعش الورد، هذه أمور مستحيلة. وبالتالي ولدك إذا كان زرعت فيه أنت بذرة الخير وكنت أنت قدوة. أنا نذكر فما بعض الآباء هو ما يمشيش لأخته ما يطولش عليها.
1: نعم.
2: ما يكثرش من زيارة أمه وأبوه، ما يزورش أقاربه. ثم بعد ذلك تربى الولد على ما رأى عليه أباه.
1: نعم فعلا.
2: ويجيني أبوه يقولش به ولدي ما يزورنيش. اللي زرعت اللي حصد،
1: اللي زرعت وتحصد،
2: هذا دين وتلف. أنت ما بريتش أبوك، أنت ما بريتش أخوك، انت ما بريتش باختك، ما بريتش باقاربك، ما علمتش ولادك بالاقتداء بالقدوه، ما علمتوش يشوفك انت تمشي وتتنقل من مكان لمكان لاهلك واقاربك وتزور وتهوى وتطل وتسال. وبعد حب ولدك حب يزور ويهوى ويطل ويسال. ولدك حب يرى ايه، حب يراك انت ايه، حب يراك انت حديث، حب يراك أنت شريعة تمشي على وجه الأرض.
1: نعم.
2: كما قالت السيدة عائشة كان رسول الله قرآنا يمشي على وجه الأرض. على وجه الأرض. وقت اللي سهلها قال له كيف كان رسول الله في بيتي إيش قال؟ قالت كان يمتهن بمهنة أهله.
1: نعم.
2: بينما وقت اللي الولد والطفل يلقاوا البوة متاعهم حتى الخمسة على ستة وما يعمل حتى شيء مش يطلعوا وما نفس الشيء سيتوارثون هذه الأخلاق.
1: نعم. الخلاصة اللي نزرعوه نحصدوه.
2: وبالتالي أنا ما نجمش نجاوب خويا الغالي ونقول له أنت راك صحيح 100% وهو يقول لي هذوما كذا كذا عدد من أولاده كلهم أجمعوا على عقوق أبيهم وأمهم إلا ما نسمعهم. أنا مش نخطأ فيه، مش نقول لك غلط لا أبدا، لكن نقول له أنا نحب نسمع الأبناء لماذا اجتمعوا على قطيعة أبيهم وأمهم.
1: للأسف الشديد،
2: للأسف الشديد، رغم أنه مش عذر.
1: نعم.
2: مش عذر لهم حتى ولو كان الوالد أو الوالدة قد فعل أمرا اللي يشحن الصدور، فلا يجوز للمسلم أن يترك أباه وأمه لأنه يبرهما لله وليس لهما.
1: نعم.
2: نحن نبر أباءنا لله، لأنك إذا قطعت رحمك قطعك الله والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله.
2: ونحن نريد أن نصل، أن يصلنا الله بصلة الأرحام. عندك تمشي لمريض ولو حتى بعيد عنك فإنك تذهب لله رب العالمين. يوم القيامة يشهد لك ربي يقول لك مرضت ولم تزرني ولم تعودني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول له عبدي فلان مرض ولو عدته لوجدتني عنده. فأنت تصل أباك وأمك وتصل أخاك وأهلك لله، أنت تمشي تعزي في ميت لله، مش على خاطر هو جاك البوك تمشي له أنت البوك، مش على خاطر هو ما جاكش الأمك ما تمشي لهش أنت الأمه. هذا ليس منطقا إسلاميا. المنطق الإسلامي هو صل من قطعك وأعطي من حرمك، هذا المنطق الأساسي. لكن لا يعني أنه الآباء نقول لهم لا أنت أبك وينزم لقدت لك. ربي سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي. رب العزة حرم الظلم على نفسي. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا البو يظلم أولاده ولا الأولاد يظلم أبوه، لا الخو يظلم خوه ولا الخو يرد على أخوه بظلم.
1: نعم الظلم حرام. نعم. شكرا. خلنا نخل مكالمة سيدي نختم بها البرنامج. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بسم الكريم.
5: وبيك عايشك أم إيمان بنعرو.
1: أم إيمان مرحبا يا أم إيمان.
5: وبيك عايشك يا رحمة الله.
1: نعم.
5: لا أنا عندي بابا توفى تو عنده تقريب العام.
1: نعم.
5: وخلى تركة خلى فلوس يعني.
1: نعم.
5: والفلوس هذا ما قسمناها، ما احنا الاخوة خمسة أولاد وثلاثة بنات. ولكن البابا للأسف كان ميزكيش قبل.
1: نعم والدك ميزكيش.
5: اي
1: نعم.
5: هزينا احنا كل واحد هز نصيبه نتاعه في الميراث الفلوس وما عرفناش نعمله تو. هو كيفاش باش نزكوا على
1: نعم
5: على الفلوس البابا كيفاش نعمله؟
1: هو الفلوس بلغت النصاب؟
5: ليه اي بلغت النصاب، اما كل واحد هز نصيبه نتاعه.
1: واضح. انت تحبوا انتوا تحبوا كيف تزكوا على ابوكم؟
5: اي السنين اللي فاتوا اللي ما زكاهمش نحبوا نخلصوا السنين نتاع باب.
1: واضح لا. واضح.
5: ولكن مش الاخوه كل مش متفقين يعني مش مقتنعين.
2: اي نعم.
5: اي مش مقتنعين. انا كوحده انا نصيبي متاعي هزيته وزكيته على باب.
1: نعم.
5: ايه كيفاش نعملوا في هذه الحاله كيفاش نعمل؟
1: واضح لله. الشيخ يسمع فيك تو الشيخ يجاوبك. شكرا بارك الله فيك يا
5: ام. وسامحني عندي سؤال اخر كان تسمح.
1: نعم.
5: في الميراث تو بابا خلى سياره وخلى جرار وخلى حوانت يعني تو خوي عندي خوي في الدار مع امي ويستعمل في السياره ويستعمل في الجرار.
1: نعم.
5: اي وخوي الاخر عنده حانوت كرهها له ابوي في حياته وخوي الاخر زاد عطاه حانوت ويخدم فيها. بقينا احنا الاخوين ما عندنا شيء يعني كيفاش يعملوا في هذه الحال؟
1: واضح. نعم وقد معي تو الشيخ يجاوبك.
5: بارك الله فيك.
1: شكرا. سيدي كنت تسمع في ام ايمان من بن عروس والدي تقول لك توفى ولكن ما كانش يزكي وترك فلوس وتوا العائلة قسمت الفلوس وهم يحبوا يشوفوا كيف يزكوا على ولدهم.
2: اي نعم.
1: شنو يعملوا لنا هي واجب يزكوا عليه؟
2: كانوا فما مجموعة من الأبناء يحبوا يزكيوا
1: ومجموعة مش مقتنعين بالزكاة.
2: فما مجموعة طلعوا لبوهم.
1: نعم.
2: كنا نحكيوا على كنا أنه الإنسان
1: نعم.
2: هو الذي يزرع
1: نعم
2: ويحصد ثمرة زرعه.
1: أكيد.
2: يعني هو كان ما يزكيش إذن في بعض من أولاده مش يكونوا كيف وما يزكوش.
1: نعم.
2: لكن اللي هما بارين بوالدهم ويحبوا يمنعوه وينجوه من عذاب النار لتركه فريضة هي أخت الصلاة. الزكاة هي أخت الصلاة. ما ذكرت الصلاة في القرآن إلا وذكرت معها الزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.
1: نعم.
2: فالزكاة هذه حق معلوم للسائل والمحروم.
1: نعم.
2: حق الفقراء لا يسقط. الحق المالي للفقير لا يسقط.
1: نعم.
2: وبالتالي هما وقت اللي خلصوا على ابوهم الزكاة الثلاثة ولا أربعة أولاد اللي تشاركوا في خلاص القيمة هذه من الزكاة الله يبارك لهم. هذا من البر.
1: نعم.
2: البر من البر بوالديهم اللي هو بعد الوفاة وهو أعظم من البر في الحياة.
1: في الحياة. نعم.
2: نعم لأنه كانوا نجموا ما يشوفهم حتى حد ومع ذلك برا بوالديهم قاموا وخلطوا هالزكاة هذه. هذا أمر طيب يشكرون عليه.
1: نعم.
2: الأمر الثاني التركة بمجرد خروج الروح صارت ملكا للورثاء كل حسب نصيبه. لا يجوز لا للأخ أن يتصرف فيما تحت يده إلا بإذن كل الورثة.
1: نعم.
2: ويلزم يعطيهم حقهم، وإذا كان كاري وإلى متصرف يقدر الكراء ويقدر حق التصرف ويعطي للمخزاوش. ويجب قسمة التركة لأنها أصبحت حقا للورثة، لا يستبد بها أحد. لا الأم تقول لك أنا ما تقسم إلا من موت، فهذا حرام. ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تقول ما تقسم التركة إلا بعد الوفاة، إلا إذا كان كل الورثة مترضين لا طابت نفوسهم. فما فرق بين الرضا خاطر خايفين منها لا تدي عليهم، وبين طابت نفوسهم بذلك. يقول لك احنا امنا تو هي موجوده، هي اللي تتصرف وهي اللي فيها كل شيء، فهمت؟ لكن هذا ما يعطيهاش الحق باش نحي حق واحد وتعطيه الاخر.
1: برشا عائلات
2: يعملوا كذا، ما يعطيهاش الحق باش تجي لواحد تقول له لا اخوك بلا دار اعطيه من دارك. فما فرق بين ان نبر امي ونقول لها انت ما دامك حيه الدار تتصرف فيها وحدك وما يشاركك فيها حد وتعيش فيها مبجلة ومكرمة كما كنت في عهد والدي، وبين أن الأم تولي تتقايب روحها فرعون في الدار، طاغية في الدار.
1: نعم.
2: وتولي تقسم في التركة بشهواتها وهوائها وأهوائها، وهذا لا يجوز لأن التركة قسمها رب العزة سبحانه وتعالى. واللي ما يرضاش بقسمة ربي الإيمان متاعه يحط عليه ألف نقطة استفهام.
1: نعم.
2: لأن الله هو الذي تولى بنفسه قسمة التركة. مجرد ما توفى الرجل المرأة عندها ثمن.
1: نعم.
2: الأم والبو كل واحد الزوج. الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان بنت وحدها وإذا كان بنتين وحدهم إلى غير ذلك. فالتركة قسمها الله تعالى. لا يجوز لا للأخ الكبير باش يتصرف دون رضائي وطيب نفسي إخوته، ولا يجوز لمن تصرف في حياة والدي في دكان أو في دار أن يبقى على ذلك التصرف إلا بطيب نفسي.
1: نعم.
2: بقية الورثة. ولا يجوز للأم أن يتفرق التركة على هواها وجي تقول لا أخوكم فلان الله ما عندوش دار وانتم ما عندكم الديار برعتوه.
1: نعم.
2: أنت مكشرب. ربي هو اللي قدر وهو الذي قسم، ونحن نرضى بقسمة ربنا. نعم. لو أن واحد من الإخوة قال أنا أخويا فلان ناقصة مش نزيده شوية من النصيبة متاعي دون أمر من الأم أو من الأب فيجوز ذلك
1: وعنده أجر.
2: أما هل تقول لك البنات يأخذوا الذهب والأولاد يأخذوا من عشان درشنو، هذا كله من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة سيحاسبون على ذلك حسابا عسيرا. ويكفيهم أن من أخذ شبرا من الأرض يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي. نقول لهم أنا تراه واحد منكم يحط شكارة تراب على كتافه ويأخذ بها ساعة من زمان، يوم القيامة اللي طوله متاعه 50,000 عام الأرض اللي اغتصبها والدار اللي اغتصبها بكلها تتحط فوق كتافه، من فوق الأرض حتلقاها سبع أراضي الكل يحط على كتافه ويشوف روحه شيء مش مشيد.
1: نعم.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة.
1: أمين. شكرا. أمين. شيخ زغير، دكتور شيخ زغير، بارك الله فيك، الله يبارك لك ويجزيك كل خير علينا وعلى المستمعين الكرام.
2: جميعا.
1: شكرا سيدين، خليك في أمان الله. تحية موصولة لسالم الشعري أحبابنا الكرام مخرج البرنامج، تحية موصولة لأحمد الطبابي الذي أملكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذا زيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. كذلك تحية موصولة للزميلة مليكة قسام معنا في الاستديو. نلتقي في برامج جديدة غدا في نفس التوقيت، قابلوا في برنامج فقه الحياة. إلى ذلك والحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: الإذاعة؟
2: إي والله قالك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
3: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: الإذاعة
2: تسمع وتشوف الإذاعة.
4: ما الخبر صحيح إذا يظهر
1: 100%.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: اختيسي نوغيوني.
5: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
8: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
8: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟

أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره